أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم

تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو.

أخي وأدخلنا في رحمتك. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.

ورحمتي وسعت كل شيء. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء.

حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقتل

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقول

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. قطر تعلن إحراز تقدم إيجابي في المحادثات الأمريكية الإيرانية، وترامب يصف الاجتماعات المنفصلة في الدوحة بأنها جيدة جدا. واشنطن تحث إيران على التخلي عن خطط فرض رسوم على السفن العابرة في مضيق هرمز مقابل اتفاق نووي. القوات المسلحة تسير قافلة مساعدات إلى المستشفى الميداني الأردني نابلس 11. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يؤكد أن قوات الاحتلال ستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة دون تحديد جدول زمني للانسحاب. الولايات المتحدة توقع اتفاقاً لبناء سفارتها الدائمة في القدس. ارتفاع حصير الضحايا زلزالي فنزويلا إلى قرابة 2300، والفنزويليون يواصلون البحث عن ناجين بمساعدة الأردن وفرق متخصصة من أنحاء العالم.

حمل تطبيق عين فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين فم معك بالصوت والصورة، بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة

0: الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها، الجماهير على الموعد، والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم وأسرع توصيل. بيتزا القيصر،
2: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واحدة من أغرب القصص القرآني واللي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم تحديدا في سورة البقرة، قول الحق سبحانه وتعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، اللي هي قصة أصحاب السبت. هاي القصة حصلت تحديدا على شاطئ البحر الأحمر في قرية آيلة اللي ذكرها القرآن الكريم، لما كان أصحاب السبت اللي فسقوا وكفروا بربهم سبحانه وتعالى وعصوا أمره فمسخهم الله سبحانه وتعالى إلى قردة وخنازير. وكان اليهود قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ما يحدثوا بهاي القصة أبدا، بل يكتمونها. ليش؟ لأنه فيها إظهار لذلهم وهوانهم وصغارهم على الله، فيها توبيخ إلهم لما جرى من بعض أسلافهم من الكفر بالله سبحانه وتعالى وعصيانه، وكيف ربنا أهلكهم ومسخهم. فلما كتموها وجار النبي عليه الصلاة والسلام وحاولوا إذاء النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا فضحهم في القرآن الكريم. فربنا أوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام هاي القصة عشان يفرجينا ويحذرنا من تعنت اليهود ومن تكبرهم ومن رفضهم للإيمان بالله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام مع علمهم اليقيني إنه رسول الله مبعوث من الله سبحانه وتعالى وهو نبي، وعشان يذكرهم بأن الله تعالى قادر عليهم متى ما طغوا وأفسدوا في البلاد. فكان المؤمنين من بني إسرائيل أيام سيدنا داود عليه السلام بيمتنعوا عن أي نوع من أنواع العمل يوم السبت، سواء تجارة سواء صناعة سواء صيد، أي شيء في شغل ما بيعملوا، لأنه كان في شريعتهم حرام. فابتلاهم الله سبحانه وتعالى عشان ربنا يظهر للناس ويريهم من يلتزم بأمره ومن الأشخاص اللي بيعصوه. فكان سبحان الله الأسماك والخيرات والحيتان تيجي على شاطئ البحر كل يوم سبت، حتى إنه الإنسان لو راح للشاطئ بيقدر يصيد بإيده لشدة إيش كثرتها وشدة الابتلاء، عشان ربنا سبحانه وتعالى يختبرهم. فكانت تيجي الأسماك بكميات كبيرة وبتتزاحم على الشاطئ حتى نشوف بني إسرائيل هل سيكفرون ويعصون ربهم سبحانه وتعالى ولا بدهم يلتزموا. لكن بني إسرائيل معروفين نفس خبيثة سرعان ما يقودها الشيطان إلى العصيان والفساد والإفساد في الأرض. فإجا واحد من أهل القرية يوم نزل على الشاطئ يوم سبت كان، فبشوف السمك فاشتهى سمكة، اشتهى إنه يأكل سمكة. فشو عمل؟ عمل حيلة عشان يصطاد هاي السمكة. فوقف على الشاطئ وتفرج لما رأى سمكة كبيرة كويسة ترضي نهمه، أمسكها وربط ذيلها بحبل وخلى الطرف الآخر في وتد ودقوا على الشاطئ. أنا ما صدت يوم السبت. فلما انتهى اليوم ثاني يوم إجا وأخذها، أخذها رجع على بيته، نظفها صبطها تبلها وشواها وبلش إيش بده يأكل. الآن ريحة الشوي عند الجيران صارت، فإجوا جيرانه بيسألوه: شو هاي ريحة سمك، من وين جبته؟ فقال: هذا جلد سمك وجدته وشويته. لما كان السبت الآخر، شوف أيام الأسبوع ما في سمك بس بيجي يوم السبت، السبت الآخر شموا ريحة. فقالوا له: شو قصتك أنت هسه لازم تحكي لنا. فقال لهم: إذا بدكم سووا زي ما أنا سويت. قالوا له: شو عملت؟ قال لهم: أنا عملت 1 2 3. ففعلوا مثل ما فعلوا، صاروا يربطوا أذيال السمك، و لما ينتهي يوم السبت يعني مساء يأخذوا يشوا ويأكلوا. وبعدين صاروا يعملوا حيل أكبر عشان الواحد منهم يصطاد أكثر من سمكة، فصاروا يعملوا ممرات يسهل سد الممر هذا. فإذا إجا يوم السبت فتحوا الممر، فإذا تجمع السمك سدوا، صار في سمك كثير في الممرات. لما ينتهي اليوم بيجمعوا هذا السمك، بعدين صاروا يجاهروا بطريقتهم. فإجا بعض علماء بني إسرائيل من المؤمنين وقالوا لهم هذا تحايل، وخوفوهم عن وخوفوهم من الفسق ومعصية الله سبحانه وتعالى.
مرة مرتين ثلاث امتنعوا، فبنى المؤمنون جدار وقالوا اللي بده يطيع الله يجهن، واللي بده يعصي الله يظل مع هذولك. فكلهم راحوا مع العصاة إلا قليل. وفي يوم من الأيام وفي ليلة من الليالي إجا أمر المولى سبحانه وتعالى، فانتقم من الفاسقين ومسخ شبانهم قردة ومسخ العجائز منهم خنازير. ثاني يوم قاموا هذول اللي كانوا يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، بدهم يروحوا إلى أعمالهم، لأنه خلص صار يوم أحد ومساجدهم ومجتمعاتهم وأسواقهم يعني حياتهم الطبيعية. فاستغربوا أنه ما في حدا الآن طلع من أهل القرية الثانية، لأنهم قسموا القرية قسمين. إيه صارت الظهر ما حد طلع. بعدين لما ارتقى أحدهم إلى السور شاف منظر عجيب جدا جدا، الفساق انقلبوا إلى قردة، قرد له أذناب بيقفز وخنزير يصدر صوت، سبحان الله. فلما فتحوا الأبواب صار كل قرد له صديق من الأشخاص الصالحين يجي ويقرب عليه ويشم ثيابه ويبكي، فبيقول له هذا الصالح ألم ننهكم؟ فبيشير القرد برأسه نعم. وكانوا قبل المسخ افترقوا ثلاث فرق، فرقة عصت وصادت وكانوا حوالي 70,000 وهم اللي ربنا سبحانه وتعالى مسخهم، وفرقة تنحت وامتنعت فكانوا 12,000، وفرقة كانت من اللي بتأمر بالمعروف وبتنهى عن المنكر، وهذول كانوا خير الأفرقة. يعني في ناس كانت تستنى شو يصير مع هذول، وفي ناس لا كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا اللي صار معهم جراء مخالفتهم أمر الله سبحانه وتعالى. وربنا جعل حكاية بني إسرائيل موعظة من باب التذكير لعلهم يرجعوا ويتقوا ربهم سبحانه وتعالى. فربنا ذكرهم بالقرآن الكريم لكنها لم تغني عنهم شيئا، وأصروا على عداوة النبي عليه الصلاة والسلام. أما اللي مسخوا فلم يبقوا أحياء أكثر من 3 أيام، لأنهم ما عرفوا لا يأكلوا ولا يشربوا، فما خرج منهم نسل أبدا، وكانوا عبرة لمن أتى بعدهم من الأمم ولمن رآهم ولمن عرف قصتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى باليوم الذي يفسد فيه بني إسرائيل اليوم أنه ينتقم منهم كما انتقم من أصحاب السبت اللي ظلموا وجاروا ولووا الشريعة اللي أتى بها نبي من أنبياء الله بالمعجزات الباهرات، إلا أنهم كفروا وعتوا عن أمر ربهم سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يعجل بهلاك الظالمين اليوم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: من أرض الخ

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: وحدك تنسيت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلينا وأموالنا وأنفسنا وأعمالنا وأولادنا فبارك لنا اللهم فيها يا رب العالمين. اللهم نسألك عمرا بطاعة بطاعتك يا أرحم الراحمين. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق وبركة.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أن نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطقه ونشره وفعله، ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون وينطقون ويفعلون وينشرون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكرأها بركنك الذي لا يضام، واجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، وسعينا لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم ثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.

إذن أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين اف ام التي ألتقيكم بها وخلالها من الأحد إلى الخميس من السابعة وحتى العاشرة. أستقبل اتصالاتكم ومتابعاتكم ورسائلكم سواء النصية المكتوبة أو المسموعة عبر 078-46-31. أدعوكم أيضا للمتابعة والمشاهدة عبر مواقعنا على مواقع التواصل الاجتماعي على عين اف ام سواء على الاي بي تي في أو اليوتيوب، وكذلك يمكنكم تحميل تطبيق راديو عين اف ام على جميع الأجهزة. أما آخر الأخبار التي تهم الناس بتحقيقاتها مقالاتها يمكنكم متابعتها دائما عبر موقع الدار الإخباري. ألتقيكم بمعية زملائي في البرنامج من الإعداد عمر عبد الرؤوف، حتى لو بعد، من المتابعة والتنسيق محمد رشاد ومحمد المناصير، ومن الإخراج يزن نغوي، العمليات عند مين؟ عند إبراهيم الطويل ومحز أبو صالح. ودائما تقبلوا تحيات أحمد الطرونة.

0: للسامعين والمشاهدين قولوا بسم الله توكلنا على الله يا الله نسأل خير هذا اليوم وخير ما فيه. بسم الله توكلنا على الله يا رب العالمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم في هذا اليوم اجعل لنا فيه نورا في القلوب
0: آمين.
1: وسعة في الصدور وبركة في الأرزاق وتيسيرا في الأمور. اللهم اكتب لنا خيرا لا ينقطع وارزقنا طاعتك وحسن التوكل عليك واصرف عنا كل هم وغم. اللهم اجعل صباحنا بداية لكل فرج ونهاية لكل حزن وبشارة لكل خير يا رب العالمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير واغمرنا بنعيم الإيمان وعافية الأبدان وارزقنا صباح المستغفرين وصباح الشاكرين وقلوب الذاكرين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أمبهاء الفاء.
0: الله يسعد صباحك يا أمبهائي والله يجزيك الخير يا رب.
2: أسعد الله صباحك أبو محمد بكل خير. أخوك فايق أبو عيد.
0: يا هلا يا أخوك يا هلا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحك أخ عامر الرجوب.
0: يلا حييك.
3: Good morning عامر الرجوب. Welcome back Jordanian.
0: أيوة.
3: All the people Jordanian you miss you.
0: Thank you.
3: أهلا وسهلا بك في وطنك وفي بلدك أخ عامر الرجوب.
0: الله يحييك ويديمك ويبارك فيك. إي والله يا سيدي الله يسعد هالصباح.
4: أخوي عامر الله يصبحك بالخير أنت وطاقم البرنامج جميعا والف الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك
4: سالم إلى أرض الوطن.
0: بارك فيك طول عمرك. الله يسلمك.
4: عن طريق برنامجك نرسل أحلى تحية
0: نرسل
4: وحب واحترام ومباركة لعطوفة الشيخ أحمد سليمان موسى الحراحشة بمناسبة الخطوبة وإن شاء الله ألف ألف مبروك.
0: الله يا ريت يبارك له. الله يا رب يبارك له يا رب العالمين.
5: عامر رجوب يا نجم بسمة عالي
0: عالي
5: أمن عنك الحبيب الغالي
0: أبشرك بأحسن حال يا ربي لك الحمد يا رب لك الحمد دائما.
6: أسعد الله صباحكم بكل خير
0: صباحك
6: نهاية أسبوع سعيد على الجميع
0: يا رب علينا وعليك
6: يعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك يا
7: صباح الخير أخي عامر رجوب.
0: صباح الورد يا سيدي.
7: صباح الوطن الجميل. صباح الخير لكل أردني حر.
0: الله يسعد صباحك.
7: اللهم احفظ هذا البلد يا رب.
0: اللهم
7: أربك.
0: اللهم أمين.
8: أبو رجوب الله يسعد صباحك يا رب. صباح المستمعين. صباح الخميس الونيس.
0: الله يحييك.
8: عبد الرحمن السحوري أبو شاهين.
0: الله يسعد صباحك يا أخو يا عامر. كمان ثلاث ساعات علينا امتحان الرياضيات وزاري بدنا دعوة من قلبك لطلاب التوجيهي. الله يا ربي انت اول ما تفوت على الامتحان بتقعد تقرا المعوذات ماشي اي واحد اثنين بتقول اللهم ما لا سهل الا ما جعلته سهلا انك تجعل ان شئت الحزن سهلا ثالث شيء بتقول وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فاخشيناهم فهم لا يبصرون. الغاية منها مش انه بدك تغش لا يعني عشان انه ما حد يظل من هالمراقبين يستلمك. النقطة الرابعة بتفتح الورقة السؤال الأول بتروق على الآخر فهم السؤال هو نصف الإجابة على أقل من مهلك. ما زبطش معك السؤال الأول الثاني الثالث الرابع الخامس إلا ما يزبط معك سؤال وتبدأ فيه وبإذن واحد أحد إنه غير رب العالمين اليوم ييسرها عليك يا رب العالمين بإذن الله غير تيجي الأسئلة سهلة يا رب. صباحك يا سيدي.
9: تحياتي لكم جميعا لك وللكادر.
0: يلا حييك يلا حييك.
9: حبينا نصبح عليكم ونتمنى لكم يوما جميلا وهنيئا ان شاء الله للجميع
0: يا رب على الجميع. الله حييك.
10: الف الف الحمد لله على السلامه.
0: سلمك سلمك سلمك
10: الاعداد.
0: الله حييك.
10: الحمد لله على سلامتكم وعودتكم لارض الوطن واسال الله صباح جميع المستمعين
0: يا رب الجميع. الله يسعد صباحك
10: أبو يوسف.
0: الله حييك يا أبو يوسف. الله حييك.
11: أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. صباح مليء بالصحة والعافية
0: يا رب.
11: أسأل الله أن يوفقكم في أعمالكم
0: وإياكم
11: ويبارك في وقتكم
0: وإياكم
11: ويجعل يومكم حافلا بالنجاح والإنجاز
0: وإياكم.
11: يسعد صباحك أبو محمد أخوك نادر أبو عودة.
0: ونعم ونعم يا أخوي أبو نادر. الله
12: صباح الخير. الله يقويك أبو محمد.
0: سلمك
12: حمزة الحراحشة. أنا
0: يا هلا.
12: كيف حالك
0: يا
12: صباح
0: هلا.
12: الخير
0: يا
12: لكل القائمين على برنامجك كلهم
0: يا هلا.
12: للطراونة والشباب كلهم
0: الله يحييك ويبقيك.
12: صباح الخير لبلدنا
0: وهم بصبوا عليك
12: والله يعدينا الشر اللاذات يا رب العالمين
0: يا رب
12: والسامعين
0: يا رب يا رب يا رب. والله انا حاب اشرح لكم شو هي الليذات هاي اللي بتيجي السولاف في ابو غفله ولا بتدري كيف اجت. بيجيك واحد بقول لك يا زلمه شو صار معك, بتقول له بتسمع الله يعدينا شر الليذات, بقول لك صار معك, لا هذا اللي صار معي. الله يا رب يعدينا واياكم يكفينا شر كل الليذات يا رب العالمين.

أسعد الله صباحك أخوي المحامي منذر بن حسن، الله يحييك الله يحييك يا أخوي. حسام بغوش، أسعد الله صباحك يا أخوي، أسعد الله صباحك، بارك الله فيك.

0: علي القيس، يسعد الله صباحك يا أخوي، أسعد الله صباحك، أسعد الله صباحك. بالله أخونا من فنزويلا دائما بعثنا، هيو بعثنا، بالله يطمنونا إنه يطمننا كيف الوضع عندكم، إن شاء الله إنه صارت الأمور أحسن يا رب العالمين.
1: الله يسعد صباحك يا عمرو الرجوب. والله في شغلتين هن اللي يفرحنا، أنت والمنتخب.
0: إذا مروح الله يجبر
1: الله يعطيك الصحة وصباح الخير.
0: الله يجبرك، يجبر خاطرك يا والله.
2: صباح الخير أستاذ عامر.
0: صباح الورد
2: أستاذ المستمعين جميعا.
0: يلا حييك.
2: والله باسمي يعني باسم الناس الرجال الأردنية هون في فنزويلا بحب أشكر الدفاع المدني على جهودهم المشكورة اللي قدموها. الحمد لله، أحب أطمنكم الكل
0: الحمد لله،
2: كلنا الحمد لله بخير
0: والحمد لله جيدة
2: وكل الاحترام. الله يسعد صباحكم والله يحفظ الأردن.
0: اللهم أمين. الحمد لله، الحمد
2: يا رب العالمين.
0: الله يا ربي أمين. اللهم الله يجزيهم الخير، الله يجزيهم الخير جماعة الدفاع المدني، الله يجزيهم الخير. ها والله محمد القرآن مشان الله حلو مشكلة كاريدور عبدون، والله اللي بصير هناك عيب. شو بصير أبو القرآن أبو راشد، شو بصير؟ ها؟ البيج متقصدرو يقصدر عن قصدر بتفرق. محمد شمس كيفك يا محمد، الله يسعد صباحك. شاد الحوامدي أسعد الله صباحك. تاج الدين وين اليوم؟ بعده مش صاحي تاج الدين، زمان ما عطانا حكمة. يا رب للأمان اليوم تتحدث بنقطتين أو محورين موضوعين مهمات جدا. الأول اللي هي التعرفة المرتبطة بالزمن، اللي أثناء المباريات وأثناء كأس العالم طلعت الحكومة وقالت لك إنه إحنا بدنا نطبق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن. للأمانة لقطناها، لقط وأنا بأمريكيك لقط الخبر لقطته، قلت أيوة هذا اللعب الصح. الناس بلشان أسعى بالمنتخب، خلنا نقول للناس ها نزل الخبر، لا تقولوا ما خبرنا، نزل الخبر. فقلنا له خليك شوي تاه الناس شوي تهدى وتروق حتى نفهم أول شيء شو يعني التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن شو يعني. بس بشكل مختصر إنه بقول لك إنه هاي التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن إنه راح تصير فترات أغلى من فترات، يعني السعر فترة أغلى من الفترة. متى هاي الفترة اللي بتكون مرتفعة؟ اللي هي والله أعلم من الساعة 5 للساعة 11 بالليل، هاي راح تكون مالها مرتفعة. طب أنا بدي أسأل معلش سؤال واضح وبسيط، طب ما أغلب الأردنيين الموظفين سواء بالقطاع العام ولا بالقطاع الخاص يعني أصلا هو من الساعة 8 للساعة 3 مش بالدار، فمن الطبيعي ومن البديهي إنه يبلشوا من الساعة 3 للساعة 10 11 بالليل، والآن بالصيف للساعة 10 أنه العشاء بأذن على 9 مزبوط. طيب اليوم الأم العاملة بتتروح بتتبلش شغل على 4-5، هي بتتطبخ ولا عقولتهم بتتنفخ ولا بتتربي الأولاد ولا بتها تجلي وعفوا نسع الجلي كله جلايات والغسيل غسالة وحماصة والله العظيم كله كهرباء، واللي عنده سيارة كهرباء بقول لك اشحنها بعد الساعة 11 بالليل، من ال 11 لثاني يوم الصبح هاي أقل تعرفة، هاي أقل تعرفة. طيب يقلبوهن خلوا من ال 11 للصبح أعلى تعرفة ومن ال 5 لل 11 أقل تعرفة. وحتى إن نكون واضحين ونكون منصفين، اليوم بدنا نأخذ المهندس زياد السعيد رئيس هيئة الطاقة خليه يشرح لنا شو يعني التعرفة 1، شو يعني المرتبطة بالزمن 2. اليوم لا يمكن تطبيق هذه التعرفة إلا إذا كانت كل العدادات إلكترونية وجديدة. طيب وصلنا لهي المرحلة ولا لا؟ هاي محور بدي أتحدث أنا وأنتم فيه، ونأخذ أيضا المسؤول حتى يشرح لنا قبل ما أنه نعطي أي حكم مسبق. هاي 1. ونحكي الشردقة بعد حكي بعد ما جتش الفاتورة. لا حول ولا قوة إلا بالله. المحور الثاني محور الجدل الحاصل على منصات التعليمية في الأردن. بيوم من الأيام تحدثت عن هاي المنصات وعتبوا علي البعض أنا ذاك إنه يعني يا أخي أنت هاي المنصات كويس وهاي المنصات بتدعم الطلاب وهاي وما إلى ذلك، ما نوصل لمرحلة إنه نستغل الطالب فيها على أقل تقدير. لأنه اليوم الأب لما يقول له ابنه يابا بدي منصة ولا بدي بطاقة ولا بدي أستاذ خصوصي، ترى حتى لو ما معاه مستعد إنه يتدين، ماشي؟ بتعرفوا ليش؟ عشان يقول لك أنا يعني ذمتي بريتها منك يابا، هاي الكل شيء بدك إياه قدمت لك إياه، ما ظل عليك إلا تروح تدرس وتنجح وتجيب العلامة اللي بدك إياه. والتوجيه اليوم صار عند العائلة ترى يكلف مبالغ مبالغ، لكن الأدهى والأمر بأنه أغلب الأوائل إذا بترجعوا قبل سنتين وثلاث يعني كان وضعهم المادي يعني تحت خط الفقر وجابوا أوائل. ليش وصلنا لمرحلة المنصات أنا مش عارف، للأمانة مش عارف. ما طول عمرنا نأخذ خصوصي للأنت ضعيف فيه، وكانت الحصة ب15 ليرة و20 ليرة، تروح 3-4 طلاب كنا ندفع للمعلم بالشهر كل واحد 15 ليرة بالشهر، ساعة بالساعة بدفع 20 و25 ليرة، وبنجح الولد توجيه بتودي على جامعة خاصة، بترد تدفع وبس يتخرج بحط أغنية عبد الحليم حافظ موعود، عرفتوها؟ بحط أغنية عبد الحليم حافظ موعود، بس بشو؟ بالوظيفة، تدفع لك 15,000 توجيه وجامعة، وبعدين شو؟ استنى وظيفة. فمن الأصل خلينا نروح على المهن، يصير عندنا مهارة، والله أريح وفر هال 15,000 خلي ابنك يفتح فيه مصلحة، خصوصا في ظل الاي تي وظل الرقمنة وبظل انه المحتوى بالانترنت 80% العربي منه من الأردن، وبظل انه اكثر المشاهير اللي بالوطن العربي أردنيين، وبظل انها اصبحت مهن. شو بده يحط احمد طراونة؟ موعود
3: معايا بالعذاب موعود يا قلبي.
4: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
5: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
6: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن، مستقبلك قيادتك زيكر.
7: الآن بلا عصر لهشم اللعب، تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس
2: بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو واليت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف
0: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31 كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من الفشل وقلة التوفيق ومن التعلق بذنوب تجلي الفقر وتسبب الضيق، ونعوذ بك من البعد عنك وإهمال طاعتك. ونسألك يا الله، نسألك يا الله أن تكتبنا من أهل جنانك يا رب العالمين، لي وللسامعين وغير السامعين. اللهم أمين. أسعد الله صباحكم بكل خير. الحكومة تعهدت بمواصلة تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات في قطاع الطاقة والكهرباء، مظبوط؟ مظبوط. ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي، الهدف من تعزيز الاستدامة المالية لشركة الكهرباء الوطنية، تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية، توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية والمتجددة، وأيضا تعزيز أمن الطاقة على المدى المتوسط والطويل. الحكومة أكدت بدورها أنها ستطبق بعد استكمال تركيب العدادات الذكية تعرفة الكهرباء حسب أوقات الاستخدام على جميع القطاعات بما فيها القطاع السكني اللي بدي أتحدث عنه اليوم بحلول نهاية العام الحالي. شو هدفها؟ الهدف من ذلك خفض أحمال الذروة، تقليل الحاجة إلى قدرات توليد تقليدية، وهذه القدرات التوليدية هي تقليدية وهي الأعلى كلفة. هناك أسئلة، هذه الأسئلة تدور في بال كل مواطن اليوم، هل نحن مقبلين على تعديل لتعرفة الكهرباء قبل نهاية العام؟ ماذا تقصد الحكومة بتطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن على القطاع السكني؟ يعني من غير المنطق أن تكون في زيادة على أسعار الكهرباء، لأن المواطن اليوم أصبح غير قادر أن يتحمل أي زيادة جديدة حتى لو كانت شلم. أبدا لا بيقدر على هاي الزيادة، على لا على أسعار الكهرباء ولا على أسعار المي ولا على أي شيء من الممكن الحكومة أن تفكر فيه بالزيادة، إما هذه السنة أو السنة القادمة. اليوم إذا في نمو اقتصادي في الأردن لا يعني أنك ترفع الأسعار على المواطن، لأنه أرقام النمو الاقتصادي حسب الفريق الاقتصادي الحكومي يعني أن هناك خلق لفرص عمل جديدة. طيب وين هاي الفرص العمل؟ ها؟ وين هاي فريق الاقتصاد الحكومي؟ ما هي أرقام البطالة اليوم اللي بتقولوا عنها؟ ما هي قاعدة بترتفع، وأرقام الفقر قاعدة بتزيد. خلينا شوي نكون واقعيين مع أنفسنا شوي، بس كثير من الأرقام الاقتصادية التي يتم إعلانها هناك من يقول عنها بأنها والله لا تتجاوز أن تكون حبرا على ورق، لأنه على أرض الواقع الوضع غير. لأنه إذا بتقول للمواطن الأردن اليوم أنه نسبة البطالة في الأردن انخفضت بصير يضحك. شو بصير يقول لك؟ لأنه بكل بساطة لا يعقل أنه أرقام البطالة تنخفض عنا وترتفع بسويسرا بعد كل الذي يحدث في الإقليم، بعد الحرب اللي صارت، بعد الغلاء اللي صار. هذا كله بيولد بعض الأسئلة عند المواطن الأردني، وعليه اليوم لازم نعرف التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن شو هي؟ شو هي هذه التعرفة المرتبطة بالزمن؟ لازم نعرفها، وحتى نسأل السؤال الواضح، هل سيكون هناك زيادة على التعرفة الكهربائية أم لا؟ إذا كان هناك على الزيادة، كم ستكون نسبة هذه الزيادة؟ ما الغاية من هذه الزيادة؟ هذه الأسئلة بدنا نسألها للمهندس زياد. بس قبل المهندس زياد خلينا نأخذ اتصالاته معي. علي صباح الخير يا علي.
1: صباحك أستاذ عامر.
0: هلا يا أخوي، صباحك.
1: الحمد لله على سلامتك.
0: الله يسلمك وبارك فيك ويحفظك
1: سيدي العزيز. بالبداية عشان نكون متفقين، أنا كمواطن أردني بتمنى على دولة المحترمة وحكومة الموقرة إنها تحترم عقول الأردنيين. سيدي العزيز، المواطن الأردني ما بيقدر لو زدت شلن على سندويشة الفلافل ما بيقدر يشتريها. أنا بنصح المسؤولين ينزلوا على الشارع ويشوفوا الشارع الأردني. الشارع الأردني الآن بيغلي يا أستاذ عامر، لأنه النفط نزل في كل الدول من عدا الأردن. أستاذ عامر، هذه شروط الصندوق النقد الدولي على شركة الكهرباء وليس قرارات من شركة الكهرباء. ليه؟ لأنه في ميزات لأستاذ زياد إن شاء الله يجاوبك عليها
0: إن شاء الله.
1: أولا يا ريت تسأله سؤال.
0: تفضل.
1: ليش شركة الكهرباء وسعت المناطق تبعتها ووسعت المكاتب تبعتها ووسعت المدراء تبعتها.
0: اللي هي مناطق الامتياز انت تقصد؟
1: سيدي العزيز سيدي العزيز، شركة الكهرباء اغلب المهندسين والمدراء راكبين سيارات يا استاذ عامر احكيها بصراحة، لاند كروز وانزل لتحت احكيها بصراحة استاذ عامر، اللي ما بياخد 3000 في شركة الكهرباء كمدير في شركة أو بفرع بياخد 4 و4.5 أستاذ عامر، كل هذا من جيبة المواطن، المواطن المسكين الغلبان اللي ما معاه يعطي مصروف لأولاده. اليوم أنا بدي أحكيها وبصراحة استغلوا فرصة لعبة المنتخب وطلعوا بمؤتمر صحفي عشان يقولوا لك إحنا عندنا شفافية، وين الشفافية بينك وين بين المواطن؟ اصلا مجلس النواب مش منعقد عشان انت تزيد علي، اصلا انت ما استشرتني ولا استشرت النواب اللي انا انتخبتهم، كيف بتزيد علي انا كمواطن اردني؟ اليوم انا بعاني من جميع الفواتير، بعاني من الاتصالات، بعاني من كل شيء في حياتي. المواطن الاردني مش قادر يتزوج ولا يزوج اولاده استاذ عامر، المواطن الاردني اللي بياخذ 300 دينار ما بيقدر يفتح بيته استاذ عامر. للاسف الشديد هذا العنصر البشري بروح على العمل وبقول لك أنا رايح على المعبد مش رايح على العمل، للأسف الشديد ما حدا مطلع عليه خاصة المؤسسات الحكومية مش مطلع نهائيا على المواطن الأردني يا أستاذ عامر.
0: ماشي ماشي ماشي أخوي علي، أخوي علي ماشي، أنا معك أنا معك وراح أطرح هذه الأسئلة كلها على مهندس زياد، لكن إذا سمحت لي إني أخذ اتصالات ثانية. أستاذ إسماعيل صباح الخير.
2: صباح الخير أستاذ عامر.
0: هلا يا أخوي تفضل. يا هلا
2: الله يسعدك طول عمرك.
0: الله يحييك
2: استاذ عامر. احنا بالنسبه للكهرباء بس صارت معانا قبل تقريبا اسبوع ظرف صغير هيك في دار الي وقطعت عنه الكهرباء.
0: طيب
2: جاي مولود جديد وقطعت عنه الكهرباء فاب اجى علي صار يقول لي لو سمحت بدي تبني لي الكهرباء، ابني لسه وجد عندي ضيوف عندي ناس. قلت له ابشر. ثاني يوم بتفاجئ انا شفت الكهرباء قاطع عني الكهرباء. قاطع شركه الكهرباء، ليش قاطعنا الكهرباء؟ انت بتمد لواحد قاعد مقطوع عنه الكهرباء، ممنوع في قانون مصدور بهذا الشيء. اضطريت ادفع كهرباء جاري عشان يرجعوا لي كهربتي.
0: الله يجزيك الخير. بس وهي النقطه والله اني غير اتابع فيها،
2: وتعرف انه في قانون.
0: لا لا بس بس خليك، هاي نقطه كثير هاي كثير نقطه مهمه. اقول لك ليش
2: الجاري زم جاري جاري والله لو يعني.
0: طب اسماعيل اقول لك شغله، اقول لك شغله بس اخلص. انت منين اول شيء؟
2: انا مساعده.
0: ماشي يا مساعده. اليوم انت يا مساعده لما تكون بدك تعمر، انت قاعد معمر وفي بجنبك قطعة أرض جارك قاعد بيعمر فيها، مش مو من عندك كهرباء؟ بقول لك بدي أحط عند الحارس الواقف برا، بدي تحط لي كهرباء.
2: والله بنمد له.
0: صح ولا لا؟ من الناس لبعض يا زلمة، الناس لبعض.
2: الناس أقسم بالله العظيم فرجاني القانون الموظف، قانون موقعين عليه نوابنا يا رجل، نوابنا موقعين عليه.
0: خليني بالله هسجلها عندك، هي سجلها عندك. يعني يعني أنا بدي أسأل سؤال، واحد مقطوع عنه الكهرباء وعنده ظرف، بقول لك عنده ضيوف وجاء طفل، رحت أنا مدت له كهرباء، ليش تفصلها عني يا زلمة؟ ليش تفصلها عني؟
2: ليش مدلها كهرباء؟ قال عليه من تراكم كهرباء. طب يا رجل، طب موضوع جاري يا زلمة، والله لو طلبني شو ما طلبني غير أعطيه.
0: اسمع خليني والله غير أسألك عنها بإذن الله، اليوم غير أسألك عنها. سعيد صباح الخير.
3: يسعد صباحك وأيامك.
0: هلا يا أخوي. هلا يا سعيد.
3: أنت وفريق العمل
0: الله يحييك،
3: بعينك بعون كل يوم.
0: الله يحييك، بارك فيك.
3: الله يخليك، الله يسعدك. أنا عندي نقطتين بدي أحكي فيهم. أنا من الغرابة يعني. أنا كنت سكان

0: جبل الحسين وعندي بيت في عبدون. تمام.
1: نعم.
0: أنا بيت عبدون طافي صار لي أكثر من شهرين. أنا يمكن ضويت الأضواء فيه بس مرتين، تطلع لي كل شهر 10 ليرات 20 ليرة. بيت الحسين
1: أيوة
0: شغال التلفزيون والمكيف والأضواء 24 ساعة، بالثلاث أشهر توصل عليه 25-30 ليرة.
1: اسمع
0: قسما بالله أنا لما كنت ساكن في بيت عبدون كان تطلع لي 120-100 ليرة بالشهر.
1: احنا ما بدناش
0: نفس الأجهزة جبتها على بيت الحسين ما بتطلع لي أكثر من 35 ليرة.
1: والله يا أخوي أنا خايف أروح أراجع لها يقولهم خربطيني بدار اللي بالحسين.
0: لا
1: هو كمان غايب. الله يسعد صباحك.
0: يعني انا نفس التلفزيون نفس الاغراض جبتهم من هناك لهون يعني انا بالشهرين ثلاثه يعني كبيرها 35 ليره. ببيت عبدون بالشهر الواحد لما اكون طاف طيب. الدنيا كلها
1: بتحب اراجع لك ولا لا؟
0: والله يا ريت.
1: ابشر.
0: انا قلت يمكن
1: ابشر ولا ابشر ابو المنصير. الله يسعد. خليك معاه. خذ رقم استاذ سعيد. تكرم. حسام صباح الخير يا اخوي.
2: صباح الورد. يا هلا يا
1: هلا يا اخوي حسام. الله يحييك. الله يسلمك طول عمرك.
2: تفضل بين اهلك
1: والله. الله يحييك.
2: تفرضوا فينا يا ابو محمد عم نروح تجي.
1: لا والله مسكناه الخبر.
2: يا اخي سؤال هلا مثلا احنا بالنسبه لموضوع هذا الجاز يعني التحدي الاكبر يعني مش لازم يكون في حمايه الاسر اللي ما بتستطيع تأدي استهلاكها بساعات مثلا الذروه.
1: ما هو هذا اللي بدي أفهمه للأمانة وما بدي أقول أي حكم وما بدي أعطي أي معلومة حتى نستمع إلى الإجابات. يعني إحنا ما بدنا اليوم أنا اللي بقصده إنه اليوم ما بدنا نتحدث حديث هو غير واقعي. عرفت علي؟ يعني بديش أقول إنه هاي ساعة الذروة ومش يعني ساعة الذروة.
2: ندرس الموضوع نشوف شو أثره. صح اجتماعيا نعم
1: صحيح بس أثره إنه من الساعة 11 للساعة 5 الصبح اللي عنده سيارة كهرباء يشحنها وشو هالأثرات بده يكون يعني بلا يعني وسيدات بدهم يروحوا يصير نجلن ويشطفوا من الساعة 11 إلى 5 الصبح. يعني خلينا نسأل حسن
2: أكثر من الموظفين اللي راح يعني يتأثروا بالموضوع.
1: طبعا الموظفين طبعا نسبة عالية من الموظفين
2: يعني
1: كمان
2: يعني إذا بعد ما تروح من الدوام اللي بده يشتغل مثلا شغلة بعد ما يروح من دوامه يعني
1: والمكيفات ما الدنيا نار كمان صحيح؟
2: يعني كمان محرومين المكيفات والله كثير يعني.
1: خلينا نشوف يا حسام. الله يسعد صباحك. يوسف صباح الخير يا يوسف.
3: صباح الورد والياسمين اخ عامر.
1: هلا يا اخوي. يلا حييك.
3: الله يعطيك الف عافيه يا سيدي.
1: يعافي عمرك يا يوسف.
3: والله يا سيدي يا عامر الواحد ما هو عارف من وين بده يبلش يعني.
1: بلش منين ما بدك
3: يعني. ما شاء الله يعني فاتوره الكهرباء بدك تروح تاخذ لها قرض، فاتوره المحروقات بالكازيه بدك تروح تاخذ لها قرض، اقساط المدارس بدك تاخذ لها قرض، يعني الخوازيق لا توخني بهذه الكلمه مفتوحه على البني ادم من كل الجهات. وتيجي حكومتنا الرشيده بكل يعني اريحيه واستخفاف بعقولنا لأنه فطر $68. أنت بتبيعني لتر البنزين بدينار عبيش وعليش يعني.
1: طيب
3: يعني
1: ماشي
3: المقياس اللي انت قاعد بتقيسه علينا.
1: طيب خليني اشوف لك كمان موضوع فاتوره البترول. خليني راح اسالك كمان فيها لانه هي هذه التعرفه شهريه بتجتمع لجنه وبتقول لك قديش ننخفض ولا الاستقرار وما الى ذلك. راح اسالك هاي الاسئله كمان حتى لو كنت عارف الاجابه مش راح اقدر اقول الاجابه لانه مش من شغلي ومش اختصاصي اني اقول اجابه ممكن تكون فنيا مش دقيقه 100%. ابو راشد صباح الخير.
4: كيفك سيدي شو اخبارك؟
1: هلا يا اخوي ابو راشد.
4: والله العظيم اللي بدي احكي لك اياه صار يوم الاربعاء
1: نتع
4: اذاعتك بس انت كنت اتوقع لسه مسافر.
1: هذا
4: الحكي اللي بحكي لك اياه لا بزيد ولا بنقص. اسمي ابو راشد القرعان. يوم الاربعاء
1: اجت
4: شركه الكهرباء قطعت على دار عمتي اللي يعني حماتي يعني الساعة عليها. هي عندها عمارة باني لأولادها فوق يعني شقق بسيطة يقضوا أمورهم فيها يعني الحمد لله مستورة. قبل 12 شهر اجوا شركة الكهرباء يوم ما بدلوا العدادات هاي الحديث شو بسموه العدادات اللي
1: الذكية
4: وانه لبسوا حماتي عمرها 76 سنة بقولها عبث على الساعات كلهن
1: عبث. أيوة.
4: والله وهي الوصلات عندي واسا ببعت لك اياهم اذا بدك على الواتساب.
1: طيب
4: قلنا والكشو يا عمي عبث ما عبث حطوا 2700 ليرة هاي الوصولات معي روحت دفعت 2700 ليرة قبل 12 شهر يا سيدي تمام ثلاث عدده. هسا انا اصلحت لعماتي انا اصلحت لها والكهرباء رجعت وصار لي 12 شهر بدفعها عن طريق تطبيق اللي هو جيبك بتاع شركه الكهرباء. اموري تمام. يوم الاربعاء يوم ما انا حاولت اتواصل وانت كنت مع لسه يعني مش مداومين الكهرباء مقطوعه. المره الكبيره 76 سنه بتفكر القاطع نازل.

0: جايبنها بتقول له يما القطع لسه الكهرباء ما اجت، جبنا كهربجي وانا بقول له هاي مقطوعه من وين؟ من الشركه.
1: ايوه
0: بعد 12 شهر وانه رحنا على الشركه وانه بقول له ايه احنا طلعنا قرار جديد. شو القرار الجديد؟ احنا ربطنا العدادات مع بعض. طب ليش ربطت العدادات مع بعض؟ بيقول لا احنا عشان كله باسم واحد المرحوم عبد العزيز لازم السنين يصلحوا. بقول لهم يا رجل ما احنا صرنا 12 شهر انا دفعت العبث تاع الحج اللي ساكن لحاله، وهي عبين ما رحنا تداينا ودفعنا للسنين عبين ما رجعوا شركة الكهرباء الكهرباء على الحجة.
1: تعرف تعرف أبو راشد والله العظيم بدي أروح أقرأ قانون الكهرباء أحسن
0: والله الناس يعني العظيم. وبتعرف شغلي كمان، في شغل صغير يا أبو محمد. أنا مبارح جتني فاتورة الكهرباء يدودي لك يا 144 دينار. أنا عندي سيارتين كهرباء صغار ما بشحن، طول عمري بدفع 75 كبيري.
1: أوكي.
0: هاي مبارح جتني 144.
1: ما هو بجوز مشغل مكيفات أنت يا أبو راشد كمان؟
0: دائما 75 ليره، دائما 75 60 دائما سيدي، دائما
1: يعني مصروفك 175 مره هي صارت 144.
0: والله هي عندي، اذا تحب بس بودي لك اياها.
1: ودي لي اياها
0: والله غير ودي لك اياها.
1: ودي لي يا ابو راشد، ودي لي اياها. ثائر صباح الخير يا ثائر.
2: صباح الوطن يا غالي.
1: هلا يا غالي،
2: والحمد لله على السلامه.
1: ربي يسلمك ويحفظك.
2: كيفك؟
1: الله يسلمك، الله يحفظك.
2: اول شغله لو تدرس 100 قانون كهرباء مش راح تنجح فيه.
1: يا زلمه يا ليش
2: مش راح تنجح فيه، لانه الامتحان بيجي من
1: ما هو انا اقول لك ليش داني. لانه لما تقرا قانون الكهرباء انت ممكن تقول للناس ترى القانون بيقول 1 2 3 4، بحيث انه لانه في ناس ما بتعرف. يعني انا اليوم اول مره بعرف اذا بدي مد لجاري كهرباء بقطعوها عني اذا عليه
2: كلام سليم. بس انا سؤالي ليش ما يطلع واحد مسؤول يكاشفنا باللي قاعد بيصير؟ يعني انا بدي اسال سؤال، واحنا بدنا نقلب حياتنا ليلنا نهار ونهارنا ليل عشان نصرف حوافز لموظفين لمدراء الكهرباء، وبقول لك وبيطلع علينا وزير طاقه بقول لك خسائر شركه كهرباء بالمليارات.
1: بس ثائر بالله خلينا نتفق اتفاق، ترى هم موظفين واحنا موظفين بالله عليك. يعني صح ولا لا؟ احنا خلينا نحكي عن السياسه العامه،
2: السياسه
1: لانه هو موظف
2: فقط.
1: ايش
2: سياسة رفع فقط.
1: طيب ماشي، اليوم نسأل. حاضر يا ثائر، تكر
2: حبيبنا،
1: الله يطول عمرك. هلا يا ثائر. هلا والناس بدها تفهم شو تعرفها بالزمن. معانا المهندس جاهز؟ طيب يلا. يعني يوسف ولا ابو راشد، لا مين اللي قال لنا 70 ليره فاتورته؟ واحد بيقول له اذا مكيف شو 70 ليره. بس هو كلام ثائر الأخير يعني منطقي بصراحة، بقولك شو بدي أحول ليل نهار ونهار ليل. طيب خلينا نفهم أكثر هذا الموضوع. اسمح لي أن أرحب بضيفي عبر الهاتف رئيس مجلس فوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعيدي. أسعد الله صباحك مهندس زياد.
3: صباح الخيرات أخي عامر، وصباح الخير لشعبنا الحبيب ولقائدنا الحبيب.
1: الله يسعد صباحك. أول شيء بدنا نفهم يعني ما هي التعرفة المرتبطة بالزمن، يعني فقط لو تشرح لنا إياها بتبسيط مهندس.
3: شكرا أخي عامر على اتصالك واستفسارك عن الموضوع اللي بهم كل الأردنيين.
1: نعم.
3: وكل القطاعات العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية. سيدي العزيز، هناك خبر انتشر بالأمس أنه طبعا أنا بنفي هذا الخبر، أنه خلال كأس العالم وزارة الطاقة أخذت قرار بتطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن، وبحاجة لتوضيح. وزارة الطاقة هي واضع سياسة سيدي. التعرفة هي من اختصاص هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
1: صحيح.
3: والتعرفة المرتبطة بالزمن بدي أكد لك أنه طبقت على بعض القطاعات منذ بداية عام صحيح. 2025.
1: إحنا بنتحدث عن السكني.
3: السكني سيدي أنا أنفي أنه لا يوجد تعرفة مرتبطة بالزمن على هذا القطاع.
1: لا يوجد تعرفة مرتبطة بالزمن على القطاع السكني. مهندس؟
3: نعم صحيح.
1: يعني لن يتم رفع أسعار الكهرباء على السكن، التعرفة السكنية.
3: التعرفة المرتبطة بالزمن لا تعني ارتفاع الكهرباء.
1: ماذا تعني؟
3: التعرفة المرتبطة بالزمن هناك تعرفة تكون صباحية، تعرفة خلال الذروة، وتعرفة ليلية. واليوم هاي التعرفة احنا طبقناها على بعض القطاعات، واعطيك امثلة اخي.
1: تفضل. تفضل.
3: مثل قطاع الصناعات، قطاع البنوك، قطاع الفندقي، قطاع ضخ المياه، قطاع شحن المركبات، قطاع المستشفيات الخاصة، وقطاع القوات المسلحة. هذه التعريفة طبقت منذ بداية عام 2025، من شهر 1 2025. واللي طبق هذه التعريفة أو إذا ما غير، يعني ما نقل أحماله من فترة لفترة، لن يتأثر، تبقى تعريفته كما هي. وحتى لو غير فهو استفاد. ومثال على ذلك أصحاب المصانع اللي طبقت عليهم التعريفة، كثير منهم ومن خلال مراقبتنا لاستهلاكاتهم، هناك توفير بكلف الطاقة عليهم من الناحية الشهرية. يعني اليوم أنا لدي مصنع عملت نقل للأحمال، وبدي أعرف شو التعريفة المرتبطة بالزمن. في عندك تعريفة اللي هي خارج الذروة تبلش من الساعة 5 الصبح ولغاية الساعة 2 ظهرا. فترة
1: الذروة
3: فترة الذروة تبلش من 5 للـ11 بالليل. فترة الذروة العادية اللي هي من الساعة 2 للساعة 5، وفي من 11 بالليل للساعة 5 الصبح. اليوم احنا صاحب المصنع او صاحب الفندق او صاحب المستشفى اللي طبقت عليهم هذه التعرفة منذ بداية عام 2025، منهم عمل نقل للأحمال تاعه، وازن استخداماته وغير ثقافته بالاستهلاك واستفاد. واللي ما غير وما عمل إشي بقيت فاتورته كما هي.
1: طيب أنا مهندس، بس سؤال أبو عبد الله، سؤالي هو حول، يعني لا يوجد هناك تعرفة كهربائية مرتبطة بالزمن على القطاع السكني؟
3: لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص.
1: يعني هذا العام
3: لا بكأس العالم ولا قبل كأس العالم ولا بعد كأس.
1: طيب كويس، يعني هذا العام حتى شهر 12 لن نشهد أي تطبيق على جديد على التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن على القطاع السكني.
3: أكد لك هذا الحكي.
1: والعام القادم،
3: يعني الله يحيينا للعام القادم، إيش بدنا نسوي؟ اليوم إحنا كان عندنا برنامج وإحدى مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي بأنه نستبدل العدادات التقليدية بعدادات ذكية حتى نقدر نعمل البرمجيات اللي إحنا بحاجة إلها، بحيث أنه كمان نسهل على المواطن الاطلاع على استهلاكه، كيف يغير بنمط استهلاكه، وين الأجهزة اللي أو الفترة اللي بيستخدم فيها الكهرباء وبيشعر أنه هون ارتفعت هون، يعني حتى يقدر يغير بثقافته بعمليات الاستهلاك. الحمد لله احنا انجزنا مشروع العدادات الذكيه.
1: نسبته كم بالله صارت
3: 2025؟
1: كم نسبه اليوم الاستبدال العدادات القديمه بالذكيه؟
3: اليوم نسبه الاستبدال 100% للعدادات العامله
1: 100%. معناته عشان هيك الناس طلعت الخبر، لانه قلتوا بانه لن يتم تطبيق التعرفة إلا بعد استبدال كافة العدادات القديمة بالعدادات الذكية.
3: صحيح سيدي، أنا اليوم قلت لك إحنا اليوم عندنا قطاعات كثيرة غير القطاع المنزلي. يعني إحنا اليوم القطاعات، الصناعات، التجاري، الفندقي، البنوك، القوات المسلحة، شحن المركبات. وأكد لك أخ عامر إنه اليوم اللي طبقت عليه التعريفة المرتبطة بالزمن من هذه القطاعات الاقتصادية استفاد وخفف من كلف الطاقة عليه.
1: يعني نفيك لهذا الخبر يعني هو يوقف الآن الجدل الكبير الحاصل بأنه سيتم رفع أسعار الكهرباء على القطاع المنزلي. يعني أنت يعني بهذه الإجابة أنت أوقفت الجدل الدائر للأمانة.
3: المعلومة تصل من أصحاب الاختصاص.
1: صحيح.
3: اليوم هي التنظيم قطاع الطاقة والمعادن هي الجهة المختصة موضوع التعريفة الكهربائية. اليوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن هي الجهة المسؤولة عن متابعة استدامة إيصال التيار الكهربائي للمشتركين بغض النظر عن قطاعاتهم وحتى القطاع المنزلي.
1: ممتاز. لأن والله بداية حديثي قلت ما بدي أعلق حتى أخذ المعلومة الدقيقة، هاي أخذناها كويس. طب سؤال آخر، هل لازال عندنا فاقد كهربائي كبير مهندس؟ يعني ارتفعت هذه نسبة الفاقد ولا انخفضت نسبة الفاقد؟ وين بتمركز أكبر فاقد، بأي محافظة بالأردن؟
3: سيدي الفاقد لا يتمركز في مكان معين. اليوم بالتعاون مع وضع السياسة وزارة الطاقة والثروة المعدنية وبإشراف من معالي الدكتور صالح الخرابشة ومراقبة تامة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وفرق الضابطة الموجودة بالميدان بالشراكة مع شركات الكهرباء. اليوم أؤكد لك أنه الفاقد الكهربائي تم تنزيله بنسبة تصل إلى 3% خلال الثلاث أعوام الماضية.
1: انخفض 3%.
3: اليوم هذا الأمر إحنا مستمرين فيه، مستمرين بالتعاون ومع شركات الكهرباء لأتمتة الشبكات وسرعة الاستجابة بإعادة إيصال التيار الكهربائي. أخي عامر، إذا لاحظت أنه اليوم إحنا بغض النظر عن الظروف اللي مرقنا فيها هناك استدامة لإيصال التيار الكهربائي إلى جميع المواطنين في جميع المناطق. لم الحمد لله يعني بالظروف الجوية بالظروف الإقليمية
1: الحمد
3: كان
1: لله
3: هناك
1: الحمد لله الحمد
3: متابعة
1: صحيح
3: صحيح بتوجيهات صحيح. كمان بدي أحكي عامر أنه اليوم إحنا دورنا كرقابي أنه نحافظ على النظام الكهربائي بحيث يعمل بكفاءة عالية وإيصال التيار الكهربائي إلى جميع القطاعات ولجميع المواطنين في أي مكان في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: طيب بدي أستغل وجودك وأسألك أسئلة أخرى اللي هي عن جرة الغاز البلاستيكية تم طرحها بالسوق المحلي، مزبوط؟
3: صحيح سيدي.
1: طيب بدنا تفاصيل أكثر عن سعرها، يعني اليوم إذا بدي أعطي، أنا أذكر فيما أذكر أنه كان سؤالي أنا ذاك وما بعرف قبل سنة انه اذا انا بتعطيك جرة الغاز الحديد اللي عندي بتعطيني مكانها بلاستيك بدون ما ادفع
3: اليوم سيدي
1: اليوم سعرها سيدي فاضي قديش، ملياني قديش، كيف ممكن استبدالها؟ تفضل
3: سيدي العزيز. اليوم هذه الاسطوانة طرحت بالسوق وتم شراء هذه الاسطوانة من قبل اصحاب المستودعات المرخصة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. سعرها بسعر اسطوانة الحديد،
1: يعني لا يتم استبدالها.
3: اليوم الخيار للمستخدم. اليوم أنا بدي أشتري بلاستيك، بدي أشتري حديد، فهو صاحب
1: أنا معك الخيار. لا أنا أقصد أنه أنا إذا عندي حديد ما بقدر استبدلها باسطوانة بلاستيك،
3: لانه المنتج للحديد مختلف عن المنتج او يعني الموزع للحديد مختلف عن الموزع للبلاستيك،
1: لا يتم استبدالها معناته. طب كم ثمنها؟
3: 7 دنانير.
1: هاي 7 دنانير غاز، انا بقصد فارغه
3: كاسطوانه كجسم
1: كجسم
3: بسعر اسطوانه الحديد.
1: بسعر اسطوانه الحديد؟
3: نعم سيدي.
1: طيب يعني طيب ما في آلية هناك ليتم استبدالها؟ لأنه اليوم إذا بدنا نروح على الأسطوانات الغاز، اليوم ما بعرف كم أسطوانة بالأردن حديد يعني، لكن هناك أرقام مرتفعة أكيد. طيب شو مصيرها أسطوانات الحديد؟
3: اليوم هذا منتج جديد دخل إلى السوق،
1: نعم،
3: موجود في مستودعات بالعاصمة ومستودعات بالجنوب، قاموا بشراء هذه الأسطوانة من قبل الموزع الرئيسي اللي هي الشركة الرئيسية اللي بتعبي هذه الأسطوانة يعني اليوم السيارة فيها بلاستيك وفيها حديد من قبل المستودعات. اليوم بلشنا فيها تقريبا من شهر أو شهر ونص أخي عامر. اليوم
1: بس في ناس بتقول
3: نشوفها بالسوق أكثر،
1: ماشي، بس الناس بتقول حق الأسطوانة 70 ليرة و60 ليرة، وهذا ضعف يعني عدد أسطوانة، ضعف سعر أسطوانة الحديد.
3: سيدي العزيز أنا اللي بعرفه أنه أسطوانة الحديد حقها تقريبا 43 دينار
1: 40 إلى 43
3: بالضبط، وأسطوانة البلاستيك يعني أنا مطلع على السعر أنه هي بنفس سعر الحديد. وإذا اليوم إذا اليوم في مواطن اشتراها ب70 دينار يعني إحنا أبوابنا مفتوحة حتى نستفسر من هذا الشيء، لكن أنا معلومتي الرئيسية من قبل الموزعين أنه هي سعرها بتقريبا بين 40 و45 دينار.
1: ماشي، هناك من يقول بأنه ما عندنا أسطوانات بلاستيك إلا 150 ألف أسطوانة، مزبوط؟ أو 100 ألف أسطوانة؟
3: الرقم يعني بداية بهذا الرقم أعتقد، لكن سيتم تعبئة الصوانات أكثر مع حركة السوق اليوم هي عرض وطلب.
1: صحيح.
3: اثنين أخ عامر، ممكن احنا بنحكي عن اسطوانة زائد غاز، يعني هيكل زائد غاز زائد عندك اليوم في انبوب زائد المكبس
1: بتاع الاسطوانة،
3: هذول منفصلين عن الاسطوانة. اليوم انت بس تشتري الاسطوانة، يعني انا اليوم لو اشتريت اسطوانة حديد جديدة بدي ساعة وبدي بربيش، صح ولا لا؟
1: صحيح.
3: فهذول لهم سعر خاص، غير احنا انا بحكي عن ال 45 دينار هي ما يتعلق بموضوع الهيكل زائد الغاز.
1: الهيكل يعني المحبس وهذا سعره مختلف.
3: هو هذه يعني اليوم انت لما تشتري صوانة حديد اخي عامر،
1: نعم،
3: مش بتشتريها من بياع الموزع الغاز.
1: طيب
3: بتروح تروح على محل ثاني بتشتري ساعة وبربيش.
1: كم موزع للصوانات البلاستيكية اليوم؟
3: كم موزعين؟
1: نعم
3: اليوم
1: مش موزعين كشركات يعني منتجة، واحد
3: في مستودعات اثنين، واحد في العاصمة والآخر بالجنوب، اللي وقعوا مع صاحب تعبئة الاسطوانات.
1: طيب مصير الاسطوانات الحديد
3: موجودين الثنتين،
1: مصيرها انا اقصد انه بدي خلص بدي اروح على الغاز على البلاستيك مثلا او العكس،
3: هذا الخيار للمواطن
1: أو ماشي.
3: للمستهلك.
1: يعني طيب اذا واحد بده ياخذ بلاستيك وعنده الحديد كيف ممكن يتخلص من الحديد؟ بقول لك ما بديش اخليها عندي فاضيه.
3: انا عندي الثنتين سيدي.
1: لا انا معك
3: انا عندي الثنتين هلا. لك انا بستخدم الثنتين
1: ماشي. انا اللي بقصده انه خلص ما بديش استخدم حديد، وين احطها؟ وين
3: برضو الخيار للمستهلك.
1: ماشي.
3: ما في فرض من جهه معينه انه اليوم انا اجي اقول للاخ عامر بدك تتخلص من الحديد. انا ما
1: لا انا معك مهندس، بس انا اللي بقصده انه انا عندي حديد وبدي انا اتخلص منها، احكي مع هيئه الطاقه لهم تعالوا خذوا الاسطوانه الفارغه ولا ابيعها؟
3: كان يعني بالتنسيق بين برضو يعني احنا ممكن نتدخل انه اليوم انت خلص خيارك انه تستخدم البلاستيك وبامكانك يعني تبيعها للموزع.
1: للموزع. طيب سؤال اخير،
3: لانه هي موجوده يعني ما راح تروح يعني.
1: سؤال اخير في ما يخص تثبيت اسعار المحروقات، اطرح السؤال على هيئه الطاقه ام اتركه للجنه وزاره الطاقه؟
3: هذا القرار للجنه وزاره الطاقه.
1: شكرا جزيلا للمهندس زياد السعايده رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، شكرا لك مهندس، أسعد الله صباح.
3: شكرا.
1: برنامج إذن أهم ما شيء في الخبر يا أخوان بأنه لا يوجد هناك زيادة على أسعار فواتير الكهرباء فيما يخص التعرفة المرتبطة بالزمن على القطاع السكني. هاي أهم شيء بالخبر، إنه نفى أهون.
4: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
5: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
7: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي.
8: أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
5: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46. عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. من أردن.

0: تخلص الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي، كبسة زر والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

اسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد. الملف الثاني لهذا اليوم اللي هو المنصات التعليمية اللي صار فيها حالة من الجدل مش طبيعية. يشكو عدد من الطلبة أولياء الأمور من قيام بعض المنصات التعليمية بتعطيل حسابات أو بطاقات الاشتراك بسبب مبالغ بسيطة مثل ليرتين دينارين، رغم أنه الطالب يكون قد دفع الجزء الأكبر من قيمة الاشتراك، يعني ما يحرمه من متابعة الدروس خلال فترة الامتحانات. اشتكى أيضا عملاء لمنصات تعليمية يؤكدون بأنه مشتركون من آلية التواصل مع خدمة العملاء لبعض المنصات التعليمية الذي يستغرق أياما وأسابيع. طب ما الامتحانات على البواب، يعني بتقعد أسبوع لوي، ما يؤدي إلى ضياع وقت الطلبة خاصة في دراسة الحساسة مثل امتحان الثانوية العامة. ولما نقول منصات تعليمية نقول توجيهي، لأنه دفعوا اللي فوقيهم وتحتيهم الناس. يوم الأمس بحضر فيديوهات للأستاذ مؤاب اللي بتصب عليه. الله يسعد صباحك وظيفي في الاستوديو.
1: صباحك ويسعد كل أوقاتك أستاذ عامر، وأنا ما تشرفت جدا،
0: أنا المتشرف فيك
1: باللقاء والله هذا، اللي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أنه يكون في فائدة للطلاب، وأنه يكون في أجر من الله عز وجل على ما يعني سنقول اليوم إلي وإلك بإذن الله عز وجل.
0: اسألني ليش قلت بدي أستضيفه.
1: ليش؟
0: لأني حسيت صارت هناك هجمة عليك، وأنا سمعت حديثك.
1: نعم.
0: بس قبل ما نتحدث بهذا الموضوع كله، شو قصة منصات التوجيه؟ شو اللي صار عشان حالة الجدل اللي صارت حول هذا الموضوع؟
1: أول شيء أستاذ عامر، وإن شاء الله أن يكون في لي مساحة أيك بسيطة للكلام.
0: إلك المساحة كاملة.
1: يسعدك الله يرضى عنك يا رب.
0: وخلينا نكون منصفين، واللي حاب يدخل بموضوع معنا ويناقش الأستاذ مؤاب أهلا وسهلا.
1: بالضبط.
0: تفضل.
1: أول شيء أنا دائما أحب أبدأ كلامي حتى في حصصي ببسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
0: اللهم صل وسلم.
1: في البداية أستاذ عامر أنا أحب أنبه ونوه على أن المنصات التعليمية بشكل عام هي رافد وهي معين للمدارس وللوزارة التربية والتعليم، ولكن
0: كويس
1: ونحط تحت ولكن يعني كثير من النقاط.
0: تفضل.
1: أولا وهذه أهم نقطة حساسة اشتكى منها الآن، أنا تليفوني عندي موجود، تقدر أستاذ عامر إذا تحب تظهر للجمهور، تحب تبين للناس كمية المسجات التي جاءت من الطلاب.
0: شو هي المسجات؟
1: المسجات كالآتي. أولا كيف منصة خاصة وهي منصة كبرى تدخل على مدارس حكومية، مين اللي صرح لها؟ طب هل هذا ما يضعف أستاذ المدرسة؟ يعني تخيل أنا أستاذ مدرسة حكومية أدرس طلبة ثانوية عامة، فجأة ما أحس إلا منصة خاصة وهو ممنوع بتاتا إلا لهذه المنصة، وما أعرف شو السبب. إنه تدخل على المدرسة الحكومية وتوزع على الطلاب بطاقات، ثم يكتشف الطالب والمسجات موجودة إنه البطاقة هذه وهمية أو ديمو جزء بسيط 15 دقائق، ثم تخلص تسكر يطلع لك إعلان شراء وبيع واوا إلى آخره وعروض.
0: أها. يعني أنا باجي عليك بعطيك ديمو كطالب.
1: كطالب.
0: بتفوت عليه أنت الديمو، بس عشان نوضح للناس إنه بكون شيء مختصر.
1: نعم.
0: وبس أنت تحضر هذا الشيء المختصر، بكون عادة مشوق.
1: نعم.
0: وبس يخلص دغري بقولك بدك نكمل تشتري. لك اشتري.
1: يا عيني عليك أستاذ عامر. الآن
0: طب الوزارة إلى حصة من الشراء؟
1: لا الآن هذا أنا للأمانة بدنا
0: طيب
1: بدنا كويس. إحنا نثق في وزارتنا ونثق في وزارة التربية والتعليم
0: كويس.
1: لكن ليش هذه أو هذه المنصة تحديدا هي التي يسمح لها بذلك؟ مين اللي خول لها؟ أنت الآن وكأنك تحكي لمعلم المدرسة الحكومية اللي هم عنا فيهم كفاءات عالية، نحكي له اقعد ولا تدرس. من الآخر اقعد ولا تدرس، فهذا اشي مجحف. الان استاذ عامر انا اسالك بالله، وانت ابن هذه الطبقه الكادحه واحنا ابناء هذه الطبقه الكادحه، هل كل طلاب المملكه، وانا من المفرق
0: نعم،
1: طلاب صبحه وصبحيه ومن نعام والمنشيه، هل ها يعني هؤلاء الطلاب هم على استطاعه انه انا ادفع.
0: قديش ثمن البطاقه؟
1: ثمن البطاقه يختلف على حسب نوع الماده، معك من 50 ل 60 ل 40 الفصل. فضلا عن مثلا شوف كيف استاذ عامر، المعلم يشرح فصل اول فالطالب يدفع 50 دينار، والمعلم يشرح فصل ثاني فالطالب يدفع 50 دينار.
0: هاي 100.
1: طب انا خلص درست عندك فصل اول وفصل ثاني، المفروض اني ايش اتقنت الماده حفظتها.
0: صحيح صحيح.
1: ثم بعد ذلك نبلش في موضوع المكثفات التي تختصر باسبوع او اسبوعين. طب بما انه انت كنت قادر على انك تخلي الطالب يحفظ الماده في اسبوع واسبوعين، ليش خليته يدفع يدرس فصل اول وفصل ثاني ويدفع 100 دينار؟ مين في احنا واحنا في الشعب الاردني يعني اغلبنا طبقه متوسطه واقل، مين قادر يدفع لابنه بالفصل 400 و500 دينار
0: على الماده؟
1: طالب توجيهي على ماده او يعني رقم مرعب. ثم بعد هيك استاذ عامر
0: تفضل،
1: انا هذه النقطه بدي اصر عليها،
0: قل لي.
1: وانا اسال يعني وزاره التربيه والتعليم التي اثق فيها مره ثانيه،
0: ماشي،
1: كيف سمح لهذه المنصه بالدخول الى هذه المدارس الحكوميه؟
0: ماشي.
1: مين اللي سمح لهم؟ يعني انا الان كاستاذ مؤاب لو بدي اروح على مدرسه حكوميه واقول لهم والله بدي اعرض على طلابي
0: بطاقتي، ما حدا بيرد عليك،
1: ما مش راح نغر من باب المدرسه عدم المؤاخذه. وانا اتكلم بطريقه بسيطه اللي يفهمها الطالب ويفهمها اولياء الامور،
0: يعني ماشي،
1: كلام بسيط،
0: ماشي.
1: هذه النقطه حساسه واتمنى انه وزاره التربيه والتعليم تجيبني عليها.
0: طيب كمل
1: كمل النقطة الثانية،
0: تعطيك مساحة كاملة. ها
1: النقطة الثانية 100%. وزارة التربية والتعليم في بداية هذا الفصل وبعد نهاية السنة الماضية وامتحانات السنة الماضية والبلبلة اللي صارت في اللقاءات الإعلامية، منعت جميع المنصات من إجراء أي مقابلة إعلامية مع أي طالب،
0: وهذا صح،
1: إلا ل التلفزيونات المصرح بها، التلفزيونات الأردنية
0: الحكومية كويس، إعلام محلي.
1: الآن تنصدم من أول امتحان أنه نفس هذه المنصة تجري مقابلات مع الطلبة، وأفرجيك الآن سكرينات، ويلحق المذيع في الطلاب ويجبرهم بطريقة أو بأخرى أو باستحياء أنه يحكوا أنه المعلم الفلاني توقع في بثه. أنا ما أزعل لو حكى والله شرح طول السنة هو اللي خلاني أجيب 50 من 50، لا، هو توقع في بثه اللي كان ساعة ونص لايف قبل الامتحان بيوم توقع 50 سؤال. مين المعلم اللي يتوقع 50 من 50 إلا إذا نزل عليه وحي عند الله عز وجل، والوحي انقطع منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: لحظة لحظة لحظة، معلم على البث توقع 50 سؤال ويجين 50 سؤال؟
1: هذا ما جاء في مقابلات هذه المنصة.
0: مقابلات،
1: ماشي. أول في امتحان دين طلعوا الطلاب والمنصة نفسها
0: موثقة، هاي
1: وهذا موثقة موجودة
0: كويس.
1: والله العظيم طالب بعث لي قال الله شاهد يا أستاذ أنا كنت في المدرسة وهم اللي حكولنا شو نحكي، احكي إنك كنت عند أستاذ فلان وتوقع جميع الأسئلة. شو توقع جميع الأسئلة؟ يعني هذا شيء
0: زلم الوزير لا يطلع على الأسئلة، وزير التربية لا يطلع على الأسئلة
1: 100%. ممكن تقول لي والله أعطانا الأفكار الرئيسية والحمد لله إجت، أنا هون ما أقدر أتكلم. لكن تطلع وتلقن الطالب وتقول له توقع 50 سؤال حتى أنا أستدرج الجيل اللي بعده أنه هذا الأستاذ يتوقع الأسئلة والأسئلة اللي يحطها تيجي في الامتحان، هذا استدراج بطريقة رخيصة والله العظيم، واستغلال للطلبة بطريقة يعني مجحفة.
0: كمل، ظل إشي ولا أسأل؟
1: نعم بدي أكمل.
0: كمل.
1: الآن توزيع البطاقات، يصير في إيفنتات لهذه المنصة في جميع محافظات المملكة، وهذا أيضا موثق وموجود وبرسائل الطلاب. الإيفنتات يجي الطالب، أنت ربحت معنا بطاقة لسنة كاملة، يجي الطالب يقول لي أروح الدار مبسوط، طالب المسكين اللي مش قادر يدفع 10 ليرات يروح مبسوط أنه أنا معي بطاقة لسنة كاملة، ثم يكتشف أنه البطاقة تغلق ولا تفتح. وشرطك أقسم بالله العظيم، تخيل أستاذ عامر أنا طالب توجيهي عندي امتحان بعد أسبوعين بعد شهر، أبعث مسج للدعم الفني يرد علي بعد شهر والله العظيم بعض الطلاب يحكوا لي ردوا علي بعد 3 أشهر. طب أنا دفعت 50 أو 60 أو 70 دينار لمعلم حتى يتابعني أول بأول. أنا لما يكون عندي سؤال بدي أحله، مضطر أحله. هل من المعقول أني أنا مجبور أستناك شهر أو أسبوعين أو 3 حتى تجاوبني عليه؟ فبالتالي أنت لما أخذت مني الفلوس تركتني. وهذه الطلاب والله ذكروا لي إياها بالحرف وأفرجيك إياها. يقول لي والله يا أستاذ لما نبعث أنه بدنا نشتري بطاقة الرد يكون على الدعسة ثواني، لكن لما نبلش بدنا نتكلم عن المشاكل اللي قاعدة تحصل معنا في الموقع وفي التطبيق ما في رد إلا بعد أسابيع، وردود فيها إساءة. من الردود اللي فيها إساءة وهذه راح أقلك إياها أقرأك إياها، بنت تحكي أحد الأدمن أو أحد المناديب أو إلى آخره يحكي لها أنت يعني من همالتك مش عارفة تدفع لي البطاقة، والله العظيم. وهو يتكلم مع بنت وهذه موجودة عندي الآن موثقة. يعني هذا كلام يعني أنت صعب. وأستاذ عامر
0: كيف منصة تعليمية ووظفه؟ يعني أنا متأكد أنه خطأ فردي، يعني خطأ فردي أنه
1: تساوى بهذا عليها. أيوة أكيد.
0: لكن يعني الأصل أني أنا أحط واحد لأن أنا بقدم منصة تعليمية، يعني شيء واحد بيعرف يرد على هالناس.
1: فضلا عن شغلة مهمة أستاذ، مسألة القواصر والعمل اللي يخلوهم يقوموا به من خلال الترويج للبطاقات، فيستغلوا القواصر. مثلا الشباب اللي عمرهم 16-15 عنده 10,000 عنده 15,000
0: المشاهير هذول
1: روجلنا مقابل نسبة على كل بطاقة انت تجيبها من جهتك. فهذا اشي خطير جدا، خطير جدا جدا جدا، مش سهل. صفحات عليها مئات الآلاف، جروبات عليها مئات الآلاف تدار أيضا من قبل هذه المنصة، بحيث أنه بدهم يشطبوا أستاذ عامر رجوب.
0: يشطبوه
1: تماما بأي طريقة. والله العظيم أستاذ عامر أنه الفيديو اللي أنا نزلته كان عفوي وببساطة وبسيارتي صورته سريعا بس حتى أظهر المشاكل اللي بعثوا لي إياها الطلاب. في الفيديو لحاله وصل 1,000,000. والله العظيم خبراء، يعني الشباب اللي عندنا الخبراء في المنصة أظهروا لي كمية الحسابات الفيك اللي تم إعدادها بنفس اليوم، تخيل بنفس اليوم، لشتمي أو للتقليل مني أو للتحقير مني أو
0: حيشاك أو حيشاك
1: يعني
0: حيشاك
1: يعني حيشاك. أنا محتسب كل ذلك أجر عند الله عز وجل. حيشاك
0: أنت يا مؤابي بن بلد وبن عائلة مرموقة ومعروفة بالأردن وابن المفرق وابننا وأخونا،
1: الله يعزك.
0: ومؤاب اللي قاعد بتصيد، يعني هذا ضيفي ويتحدث على الإعلام، فأرجو من المستمع الكريم، الرجل لم يأتي باسم منصة محددة، هذه واحد. 2، تحدث عن بعض المنصات ولا يقصد منصة واحدة. 3، نعم. يطرح أسئلة وأسئلته كلها مشروعة، فاللي قاعد موقف له على الدقرة يصحى ويعرف شو بيحكي، واللي عنده رد عليه يطلع يرد.
1: أقول لك شغلة أستاذ عامر، بعد الفيديو اللي نزلته الطالب زمان مثلا أستاذ عامر اشترى بطاقة 50 دينار على الآيباد اللي معه، صار في عطل بالآيباد،
0: تشترط بالبطاقة
1: سلامتك ما راح تقدر تفتحها من مكان ثاني، فتضطر تشتريها مرة ثانية وتدفع حقها مرة ثانية، ويكونوا يترجوا انه انا جبت والدي كدح حتى جاب حق هذه البطاقة.
0: شو قصة المشاهير؟
1: المشاهير الان يا سيدي عزيز انا كنت راح اتطرق الى
0: عمم ماشي عمم عموم. ايوه عموم يا مؤاب. أيوة.
1: بعض المنصات الان صارت بدها تستدرج الطالب. كيفية استدراج الطالب غير فكرة، بس بدي احكي فكرة سريعة وارجع على الموضوع المشاهير. حكيت عن موضوع ملاحقة الطلاب بعد الامتحانات وإجبارهم على أنهم يحكوا، يعني يخجلوهم
0: تسويق كسوقوله
1: بالضبط. أنك أنت كنت عند فلان وتوقع 50 سؤال، وهذا صار بامتحان الدين وصار بعده بامتحان الجغرافيا بنفس الصيغة. اللي بعد هيك موضوع المشاهير اللي تكلمت عنه، كثير من المشاهير اللي استقطبتهم بعض المنصات،
0: أيوه،
1: والله لا يملك شهادات تعليمية، ما عمره دخل غرفة صفية، لكن تم التعاقد معه ودفع مبالغ عالية عالية جدا حتى يتم استقطاب الطلاب، بحيث انه مثلا استاذ عامر رجوب، خلينا نضرب مثال
0: عليه. انا بتحمل ها.
1: استاذ عامر رجوب
0: ايوه
1: مشهور على اليوتيوب ويعمل حلقات وكذا، فانا بدي اياه عشان استدرج واستقطب الطلاب اجيبه ادفع له 100,000 واكثر كمان، 100,000 دينار، عشان مثلا بدي اياك تشرح مثلا مادة تاريخ الاردن. استاذ عامر رجوب ما عنده مقدرة على ذلك، فشو يعمله؟
0: بكتب له اياهن.
1: مش بس بكتب له اياهن، يا ريت يجي استاذ عامر رجوب خلف المكتب زي هيك، تبلش الحصة يكون استاذ عامر رجوب موجود، يحكي كلمتين عن الحصة بشكل عام، يختفي استاذ عامر رجوب، يظهر معلم اخر يكمل شرح المادة للطلاب.
0: يعني استغلال المشاهير.
1: ايوه استغلال المشاهير بطريقة مرعبة لاستدراج واستقطاب طيب. الطلاب.
0: نقطة ثانية، عن جد في بعض البطاقات بتسكر عشان دينار ودينارين.
1: والله هذه تعليق طلاب بعض الطلبة، والله العظيم هي التعليق موجود، قالوا لي يا استاذ اقسم بالله سكروا بطاقتي على دينارين. في طالب قال لي اقسم بالله يا استاذ سكروا بطاقتي على 17 دينار
0: طيب.
1: قبل الامتحانات بكم من يوم.
0: طيب خليك معي معي الدكتور محمود حياصات الناطق الاعلامي باسم وزارة التربية والتعليم. صباح الخير دكتور.
2: صباح الخير اخوي عامر.
0: فيما يخص وزارة التربية والتعليم بدي اطرح سؤال واحد سأله اخونا الاستاذ مؤاب ضيفي، يقول فيه بانه هل يحق لاي منصة تعليمية التسويق لبطاقاتها داخل وزارة التربية والتعليم، وهل هذا موجود ام لا؟
2: صباح الخير سيدي مرة ثانية لحضرتك وضيفك ولكل مستمعينك. سيد الكريم، احنا بداية يعني ما بدي اطيل عليك، وزارة التربية والتعليم بتوفر لابنائنا الطلبة داخل غرفة الصفية في مدارسهم معلمين اكفاء قادرين ومهنيين وعلى قدر عالي من المسؤولية. الامر المهم الاخر اجاب على سؤالك، هو ابدا لا يسمح لاي منصة او اي شيء تجاري الدخول الى مدارسنا والترويج له. وللامانة ما وصلنا اي ملاحظة سواء من التعليم الخاص او المدارس الحكومية انه في هناك منصات دخلت على مدارسنا وعملت ترويج او تسويق لبطاقاتها او من هذا القبيل. لذلك انا يعني من خلالك لاخونا اللي معك على الاتصال، اذا وصلت اي معلومه يزودني فيها مباشره، والان وزاره التربيه والتعليم مباشره راح تتحقق من الامر وتتخذ الاجراء اللازم ان حق ذلك.
1: ابشر استاذي، انا راح ابعث لك مئات الرسائل من الطلاب اللي حكولي انه احنا دخلوا علينا على مدارسنا ووزعوا علينا بطاقات مجانية، ثم لما وصلنا البيت وإحنا مبسوطين إنه معنا بطاقات اكتشفنا إنه هذه البطاقات وهمية وغير حقيقية.
0: ماشي، أنا بدي أشكرك دكتور محمود حياصات النقلان
2: باسم
0: تفضل طبعا يعني تفضل.
2: يعني إذا وصلت ملاحظة من أحد أبنائنا الطلبة فممكن تكون ملاحظة غير دقيقة، لذلك أنا حكيت لك إنه أي ملاحظة توصلنا راح نتحقق منها، و أبناءنا الطلبة يعني زي ما دائما في عيوننا كل جهود وزارة التربية والتعليم وخططها وكوادرها كل اللي خدمة الطالب، لذلك أبدا لن يكون
0: دكتور أنا معك أنا حبيت أعلم أخذ هاي النقطة.
2: شكرا.
0: إنه وزارة التربية والتعليم لا تسمح لأي منصة الترويج لبطاقتها، لأنه هناك معلمين أكفاء في وزارة التربية والتعليم،
2: سواء كانت المنصة مرخصة أو غير مرخصة.
0: شكرا جزيلا. شكرا دكتور محمود. خليك معي. يعني ما بهذه أول نقطة. وزارة التربية والتعليم بتقول لك أنا لا أسمح لأي منصة سواء كانت مرخصة ولا غير مرخصة أنها تبيع من بطاقاتها عنا. وإذا كان هناك أي ملاحظة أنا وياك بعد الحلقة أعطيني، أنا نبعثها للدكتور محمود
1: بإذن الله عز وجل.
0: أنا لابد أبعثها، أنت لا تبعثها. ماشي
1: الله،
0: هاي واحد، لأنه أنا بدأ بعثن من جانب التحقيق الصحفي،
1: وإحنا كلنا ثقة بوزارة التربية والتعليم.
0: ماشي.
1: أبداً
0: ماشي يا مؤاب، معي
1: إحنا مش مختلفين عليه.
0: كويس، معي الأستاذ عبد الله النجار. راح الأستاذ عبد الله راح. طيب، لأن بدأ استقبل اتصالات أيضاً من الناس ومن المعلمين، واللي بده يطلع يتحدث بهذا الحديث يا ميت أهلا وسهلا فيه. طيب سؤال آخر، اليوم هل المنصات التعليمية تعد حلا في الأردن؟
1: المنصات التعليمية للأمانة احنا عنا قسمين من المنصات التعليمية.
0: كويس.
1: منصات تعليمية هدفها ربحي بحت، والله العظيم لا
0: ربحي يعني بحت،
1: يهمها مصلحة الطالب بأي طريقة ممكنة،
0: المهم بيع.
1: لدرجة شوف شو صار مبارح الساعة 12:31 دقيقة بعد ما عرفوا أني طالع مقابلة معك.
0: أوف
1: والله العظيم. الآن الحسابات الطلاب اللي كانت تبلك بعد ما الطالب يدفع 100 ليرة و 200 ليرة حق البطاقة، وللأسف تليفونه يخرب فيجرب يفتح بطاقته على تليفون ثاني، مبارح على موقع الرسمي لهذه المنصة نزلوا أنه إحنا لغينا جميع التبليكات اللي موجودة على
0: تفضل.
1: هذه البطاقات. وهذا أنا أشعر بفخر بفضل الله عز وجل أني كنت سبب أني أسهمت في مساعدة الطلاب في حل هاي المشكلة.
0: يعني بس قال أنه عندي مقابلة بكرة، ها؟ قال لك إحنا لغينا كل بلوكات،
1: بس عرفوا أني جاي عند أستاذ عامر رجب. والله الساعة 12:31 دقيقة المسج الآن أفرجيك إياه بعد المقابلة،
0: ابعث لي إياه، بدي أشوفه،
1: ببعث لك إياه وبتشوفه بإذن الله عز وجل.
0: خليك معي. طيب
1: نعم،
0: كانوا يوزعوا منصات ولا دوسيات؟
1: كانوا يوزعوا بطاقات
0: ودوسيات تأسيس.
1: دوسيات تأسيس.
0: خلاص خليك عاي فضلي. معي الأستاذ عبدالله نجار. أستاذ عبدالله صباح الخير.
3: صباحك أسعاد.
0: تفضل أستاذ عبدالله.
3: ويسعد صباحك يا أستاذ مؤاب، وأنا بشكركم كثير على طرح هذا الموضوع. في أنا عندي نقطة مهمة بالنسبة مش لمنصة بعينها واحدة بل تقريبا للأغلب، يا ريت لو نعقد على موضوع أن يكون في رقابة لتخصص المعلم في تدريس المادة.
0: كيف
1: لأنه أنا كنت راح تطرق على النقطة يا أستاذ عبد الله، أنا يعني جايبي إلها إن شاء الله.
3: معلمين على أغلب المنصات للأسف بيدرسوا تخصص مش تخصصهم.
0: على أي أساس معلش على اي اساس؟ يعني اليوم انا بطلع، انا اليوم اعلامي بقدر اروح احكي اتصال مع اروح اعمل حصص فيزياء؟ طيب شو فهمني بالفيزياء؟
3: والله يا استاذ عامر
1: هذا يصير كثير. طبعا استاذ عامر
3: انا شايف والاغلب اللي هسه سمعنا شايف استاذ بطلع مره بتلاقيه بيدرس رياضيات مره بتلاقيه بيدرس تاريخ، انا مش عارف هاي كيف زبطت.
0: طيب هاي رايح اتطرق الى هذا الموضوع الآن أكثر.
3: يا ريت إنه
0: تكرم تكرم تكرم
3: يكون في رقابة على موضوع التخصص من وزارة التربية والتعليم، حتى لو إنه موضوع منصات كل معلم يدرس تخصصه.
0: أشكرك يا أستاذ. معي مؤمن وهو طالب توجيهي. مؤمن أنت توجيهي السنة؟
4: توجيهي السنة.
0: مش عليك رياضيات ولا غلطان؟
4: لا أنا صحي ومش ما أخذ رياضيات.
0: طيب تفضل يا مؤمن.
4: أنا عندي نقطة من ناحية امتحان التربية الإسلامية امتحناه آخر شيء. أنا حاصل صحي، فآخر فترة كل أستاذ صار يطلع بده يعمل بث ومشان يحل أسئلة إنها متوقع للامتحان مثلا.
0: أيوة.
4: فأنا حضرت بث لأحد الأساتذة على منصة، تمام؟ فالأستاذ هذا أنا عارف إنه تخصصه هو مش تربية إسلامية أصلا، أنا كنت أحضره على قنوات إنه هو كأستاذ مشهور، تمام؟ كشيخ يعني، عرفت؟ هو يحل أسئلة، في أسئلة يحلها خطأ.
0: شو دخلوا المشهور يحل أسئلة توجيهي؟ شو دخلوا؟
4: أنا أقول لك، أسأل أستاذ بحل، وصلنا عن سؤال مثلا 50، تمام؟ بيقرأ السؤال حله خطأ، تمام؟ في واحد معاه ورا ماشي بحكي له سؤال خطأ، رد روح راح غير الإجابة، رد حكى له خطأ، تمام؟ يعني غير إجابة مرتين ويحكي له خطأ.
0: عندك هاي الفيديو؟ عندك عندك
4: برجع لك، برجع البث عادي، بقدر اجيبه من البث.
0: ارجع للبث الان قبل ما يحذفوه، ارجع لي اياه وجيب لي اياه بعينك الله هالخمس دقائق، بعينك الله.
4: ولا يهمك، انا تارك الانجليزي، امتحاني كمان خمس ايام انجليزي وفاتاركو، فشفت البث والله قلت خلنا اتدخل يعني اعطيك
0: الله يبارك فيك وجازك خير. معي يزن، يزن كمان طالب توجيهي.

0: نفس الإشي المشكلة اللي قالها، إنه أكثر من مرة فتت عليهم وحبيت أنوههم على مشاكل ما كنت أعرف بالتطبيقات.
1: أيوة،
0: ما كنتش أعرف إنه كيف أعمل بالتطبيق، كيف أستخدمه. وديت لهم إياه ب12 شهر، كان بداية سنة يعني، رد علي ب20 شهر، كأنه 12/9، رد علي بشهر 10، آخر شهر 10، ورد علي بعرض، يعني بيقول لي عرض لبطاقة جديدة. وديت له كمان مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، ما في أي شو اسمه، يعني أي إشي له يرد علي. فاستعنت بناس، رنيت على ناس، قلت خليتهم يعلموني كيف البطاقة، عرفت علي؟
1: ماشي كويس. معي أستاذ محمد الحديدي. صباح الخير أستاذ محمد.
2: الله يعطيك العافية.
1: ربي يعافيك. هلا يا أخوي، تفضل.
2: تحيه الأخ مواب جديفات، زميلنا في الجامعة في آخر السنوات. أستاذ عامر، بالنسبة للموضوع اللي طرحه أستاذ مواب، يعني بصراحة موضوع جدا مهم وجدا حساس. يعني الزملاء بتكلم عن أحد المعلمين اللي بيقعد يغير الإجابات أثناء البثوث المباشرة، وللأسف هذا الشيخ المشهور أو هذا المعلم هو لا يمتلك شهادة بكالوريوس.
1: بس معلش، هو معلم ولا شيخ ولا مشهور؟
3: هو داعية مشهور ولا يمتلك شهادة بكالوريوس أصلا.
1: طيب هو داعية مشهور ومحوش بكالوريوس، طب هو ليش رايح يعطي إجابات للطلاب؟ شو دخله؟
2: هذا استقطب من قبل المنصة للدعاية المنصة.
1: يا أخوي جيبوه إنه يعمل دعاية للمنصة، بس ما يحطوه يجاوب أسئلة.
2: بعض المعلمين من المنصات الأخرى وتدفع لهم مبالغ طائلة بهدف إنه إيش؟ إنه تضرب بقية المنصات، وأنا على اطلاع على هذا الشيء.
1: وتألا بالله العلي العظيم. إيه؟
2: للأسف بده بس إنه المنصة تبعته هي اللي تكون إيش؟ هي الأولى على المملكة وهي اللي تخدم بس الطلاب. ما انه احنا كلنا زي ما تفضل الاخ مواب، البثوث المباشر انا ما هو بيحكي انه ضدها، لكن اذا كان معلم بخاف الله وسوى بث للطلاب ان كان مجاني او ان كان يعني بحقه، اذا كان معلم مقتدر ومعلم قد حاله ما في مشكله. بس المشكله انه يكون المعلم ما معاه مؤهل شرعي، يعني فقط
1: غير المؤهل الشرعي. غير المؤهل الشرعي، يعني اليوم اذا انا مشهور او معروف، ها نعم، يجي علي منصة تقول لي هاي بدي ادفع لك مبلغ، اطلع حل اجابات الفيزياء. اذا ما شو فهمني بالفيزياء؟
3: لسه في مصيبة راح اتكلم عنها الان بعد شوي باذن الله، يعني راح تكون صدمة.
1: اعطيني اياها قبل ما اخذ بندر، تفضل.
3: طيب احنا عنا كمية كبيرة في هذه المنصة تحديدا اساتذة لا يملكوا شهادات في تخصصهم، اساتذة مثلا حاسوب، بعد ما الحاسوب انلغى حولوا من حاسوب لثقافة مالية، وحولوا من ثقافة مالية لتاريخ. انت متخيل
1: مواب؟ انتو بتسولفوا جد؟
3: والله العظيم وحياة الله، وهذا كله مثبت
1: يا اخوان. انت بالوزارة التربية بتعرف
3: الاصل انه هي يعني وزارتنا اللي احنا برضو نثق فيها هي اللي تتابع.
1: معلش ارجعوا لي للدكتور محمود حياصات بعد ما اخذ اخونا بندر وهو لي امر طالب. صباح الخير اخوي بندر، تفضل.
4: صباح الخير سيد عامر.
1: هلا يا اخوي، صباح الورد.
4: حكيت كلمة انت اول بداية الحلقة، قلت الواحد بيتداين دين عشان يطلع من ذمة ابنه، صح ولا لا؟
1: صحيح. وإذا كانت بنت بدك تتداين مرتين.
4: أيوة والله، بنت اللي عندي ومتداين بدل مرة أربع مرات، والله لا يوفق أحسن منصة. يا زلمة وزارة التربية والتعليم مش مراقبين لا منصات ولا مراقبين شيء. منصة تضيع الطلاب زي هيك، أستاذ تاريخ بدرس دين، أستاذ دين بدرس إنجليزي، شلون هيك؟ أنا مثال يعني البنت أنا تداين يا زلمة بلشت امتحانات 70 دينار أول مرة، 80 دينار دوسيات، بطاقة وقفوها عليها، استخدمت تلفوني، بعدين ما بدري ايش، وقلت طب شو النظام هذا؟ شو اللي وبنك أسئلة هذا طلع لي اياه، بنك المعلومات اللي بنك أسئلة، هذول أسئلة توجيهي خذوهن. وبعد ما شافوا انه التعليقات صارت عليهم غلط، بلغوا كل الطلاب وسكروا التعليقات. امبارح فتحوها، أنا هسه عرفت ليش انه فتحوا امبارح التعليقات، فتحوا الهاي، عشان السيد مواب بده يتداخل معك اللقاء معك. إن زمان أقول لك حسبي الله ونعم الوكيل بأحسن منصة، وبذات التربية والتعليم اللي مشاد حيل عليهم.
1: طيب
4: الأستاذ صار يقول لك بديش أشرح، خلص في منصة قالها لبنتي، قول المدرسة تبعتها المدرسة بتقول لها ليش أشرح لكم؟ جايات بس هيك طب الحرك، في منصات وفي كذا وفي منصة فلانية وفي المنصة فلانية. طب ليش؟ ليش أنا مجبور أدفع حوالي 3-4 دينار؟

0: ليش؟
1: حقك ولي أمر طالب، والله ما بقدر أفتح ثمي معاك بحرف. حقك، لأنه والله ما بيحكي إلا من قهر. وأنا أقولك ابنك إذا بنتك وهي معاي بندر وعلم، بقولك والله مرتين مستعد أدين لها، وأبري ذمتي قدام الله قدام بنتي عيابة. اللي قدرت عملت شيء عملته نص وخمسة. أما واحد مشهور ماله بأي شيء بروح يحل إجابات توجيهي، ليش هذا يزلمي؟ ليش ليش يعني نروح نجيب راغب علامي يحل أسئلة الرياضيات عشان تزبط معهم؟ والله العظيم إني بحكي جد يا زلمة.
2: استقطاب
1: معناته بكره بجيبوا لعيبة المنتخب.
2: استقطاب
1: يزن. صباح الخير، انت طالب يزن؟ ها تفضل.
3: يعطيك الف عافية استاذ عامر، كيف حالك يا حبيبي؟
1: الله يحييك.
3: ما بدي اطيل عليكم. مبدئيا انا طالب، ما قدمت سنة 2023 24 مع جيل 2006، وهسه طالب جامعي. هسه ما راح نجمع الكل، في الاغلب صح والاكثريه غلط. ومثل ما قال الاستاذ، انا درست مع فتره الاستاذ شو اسمه الكريم اللي مع
1: استاذ مؤاب، بس بالله انت قلت لي في منه صح وإشي غلط، اعطيني الغلط معلش يا زلمه. تفضل.
3: بصير قبل اعطيك الغلط اقول لك الصح؟
1: طبعا تفضل.
3: انا درست بمدرسه بوالي قويسمه، كنت معتمد على اساتذه المدرسه وعلى المنصات. صراحه بعمري بحياتي ما فتت باب مركز المنصات، وجبت الاول على المدرسه بالفرع الادبي 93 يا فراطة. المهم أستاذي، هسا أنا اللي صار معي في منهم صح وفي منهم غلط، وشفت شغلات كثير بلاوي. هسا المفروض يعملوا حملة يلفوا على كل المنصات، اللي مش معاه شهادة جامعية لازم يتحاسب قانونيا. وأنا بثق كل الثقة بوزارة التربية والتعليم. الجانب الغلط هو سيدي أنه كلهم بدهم مصاري على يعني أبسطها لك، أي واحد مشهور بده يستغل اسمه أنه تستقطب المنصة مثل ما تكرمت وحكيته، ويأخذوا منهم يعني يعطوهم مصاري ويجذبوا طلاب. هذا يعني ممكن تقول طرف خيط.
1: أنا بدي أشكرك يا زلمة، بدي أشكرك يا زلمة، بس أنا بدي أقول لكم شيء واحد. يوم الأمس حكيت مع فضيلة الدكتور أحمد البقاعي، هو مفتي وهو إمام وخطيب في وزارة الأوقاف امبارح. بقول له اللي بيطلع بدي اروح انا اقول هاي النظارة افضل نظارة بالعالم وما الى ذلك، بدي اروج لهاي النظارة. قال لي وقلت له انا مش متأكد، بس انا ماخذ مبلغ مقابل هاي النظارة اقول انها احسن نظارة بالعالم. قال لي تعتبر شاهد زور.
2: استاذ
1: يعني هو الدين، بس داري والله ما انا عارف شو بدي اقول.
2: استاذ عامر اقسم بالله العظيم، اقسم بالله، اقسم بالله، وهذا يمين وحاسب عليه امام الله، انه احنا قاعدين نتعامل مع ناس يعني ليس هدفهم تربوي ابدا. لو كان هدفك تربوي، انا معلم طلعت طرحت مشكلة الطالب، هل من المعقول انك تجيش
1: شن عليه حملة
2: كل هذه الحسابات الوهمية فقط مشان تنال مني ومن سمعتي وتغلط علي؟ بعضهم يقول لي انت لانه هذه المنصة رفضتك فانت، والله ويشاهد الله علي، وانا عندي بنت
1: الله خليها انت صادق،
2: انه ما عمري بحياتي فكرت ولن افكر اني اذهب الى هذه المنصة.
1: طيب ماشي، خليك معي رغد وهي معلمة. صباح الخير استاذة رغد.
4: مرحبا.
1: اهلا يا استاذة رغد، تفضلي.
4: انا مش معلمة بس طالبة.
1: اهلا يا رغد، طالبة، تفضلي.
4: هلا الموضوع كثير مهم نسلط ضوء عليه، لانه عن جد احنا كطلاب نتعرض للاستغلال بشكل فظيع، انه ادفع تتعلم صار العلم. فالمهم لما ما ندفع او انه مثلا يضل علينا جزء بسيط كثير من النقود اللي لازم ندفعها، يقطع علينا البطاقه فوق ما احنا دفعنا اصلا. يعني بلاوي صراحه، دفعنا كثير على الدوسيات، على بطاقات الفصل، على المكثفات، وفي الاخر اهون سبب بيقطعوها علينا.
1: بيقطعوها عليكم اهون سبب.
4: وايضا كمان نسلط الضوء كمان على موضوع اهم، اللي هو الفرط المحشي في حشو المواد، كثير فيها فرط في الحشو.
1: طيب يا رغد، يعني سؤال عمي،
4: مهما درس ما عم بيلم الماده.
1: طيب عمو رغد بدي اسالك سؤال. طيب
4: فضل.
1: بالله قديش كنت تشتري بطاقات بالسنه؟
4: مثلا البطاقه الواحده لكل ماده 50 دينار كفصل اول وكفصل ثاني، لكل بطاقه 50. المكثفات إلها برضو مصارع جنب، والدوسيات برضو إلها ثقل كثير.
1: يعني على كل مادة بدك تدفعي لك 100 دينار؟ على كل مادة بتدفعي لك
2: فصل أول فصل ثاني أربع مواد بدك 400 دينار.
1: 400 دينار على المادة؟
4: نعم صحيح.
1: كم مادة عندكم؟ 8؟
4: السنة الثانية برضو دفعنا 400 دينار، يعني كم مادة بدك تدفع؟
1: مصاري. ماشي يا رغد، رجعت لك دكتور محمود حياصات ومعلش لأنه يعني كثرت الأسئلة حول ذلك، ويجب أن يكون الوزارة يعني معنا. دكتور
3: تفضل سيدي.
1: الله يبارك فيك. الكثير يشكو حسب الاتصالات الآن على أقل تقدير والرسائل اللي بتوصلني على الهواء مباشرة بأنه هناك مشاهير، بمعنى أنه أنت عندك منصة دكتور محمود ماشي، وقلت مين صاحبي؟ صاحبي عامر. والله عامر معروف يا أخوي، يا عامر تعال خذ لك القروش هذولا. بقول لك أيوة. بتقول لي بس اطلع قول للطلاب شو الإجابات النموذجية على امتحان معين. طيب أنا لا أملك الشهادة العلمية لهذه التخصص، لست معلما، ورغم ذلك يخرجوا على البثوث بالبث الحي يعني أمام الناس كلها وبيجاوبوا الإجابات النموذجية على أسئلة الطلاب وبيخربط مرة ومرتين وثلاث مرات. هل يسمح بذلك دكتور؟
3: سيدي العزيز أنا برجع أكد لك على نقطة قبل ما أجيب على سؤالك. إحنا مدارسنا بنوفر المعلمين على قدر المسؤولية المهنية، ودائما بنحكي لطلابنا يا أبنانا إن المعلم داخل غرفة الصفية هو قادر، والكل الأسئلة كلهن راح يكون من المنهاج، يعني من العملية التعليمية هي بناء معرفي، يعني هي مش سؤال وجواب. لذلك إحنا دائما ننصح أبنانا الطلبة إنه داخل غرفة الصفية تعلم البناء المعرفي من خلال المعلم. المعلم إحنا وزارة التربية والتعليم يعني إذا بتلاحظ الأخبار إحنا نبني كل يوم دورات لزملائنا المعلمين وهم قادرين للأمانة، يعني في دورات.
1: طب دكتور في منصة، في منصة للوزارة، منصة خاصة من وزارة التربية والتعليم؟
3: طبعا في منصات، في تعلم الالكتروني، في عنا اجيال، في عنا منصه درسل، في عنا سراج هذا بحد ذاته
1: تحت التوجيهي. التوجيهي شو هي؟
3: ما في منصات مختلفه، طالب حتى على طالب سراج ممكن يدخل على منصه سراج يعمل اكزام لنفسه لحاله
1: ومجانيه.
3: ما طبعا مجانيه.
1: طب يا دكتور، ابعث لي اياها هاي المنصات، انا بدي اروج لهم. يا زلمه
3: السؤال اللي بدي اجيبك عليه سيدي العزيز، الآن إحنا شروط الترخيص واضحة وموجودة بالجريدة الرسمية، ومن اللي بتحكي عنه من أهم شيء أن يكون حاصل على الدرجة الجامعية الأولى يعني، وثاني شيء يكون حاصل على إجازة مهنة التعليم، هو مش أي شخص يخرج يجيب على أسئلة أو يعطي أسئلة، لازم يكون حاصل على إجازة مهنة التعليم وزارة التربية والتعليم.
1: أيوة هذا هو بدنا
3: إياه. المنصات المرخصة هذه الآن إحنا في عندنا منصات غير مرخصة، هذه يعني لازم يكون معنا المؤسسات اللي هي دائما الشريك والدعم لنا كوزارة التربية والتعليم، نحط شرط للترخيص أن يكون حاصل على الشهادة الجامعية الأولى، أن يكون مجاز بمهنة التعليم، وأيضا هناك العديد من الشروط حتى
1: استخدام المشاهير لإعطاء الإجابات.
3: طبعا هذا يعني إذا كان غير مؤهل أكيد مرفوض تماما. شيء
1: شكرا يا دكتور محمود، شكرا مرة ثانية وثالثة. معلش سامحنا، معي له أي اتصال. تفضل يا لؤي، صباح الخير.
0: يسعد صباحك أستاذ عامر.
1: هلا يا أخوي، هلا يا لؤي.
0: سيدي أنا بدي أحكي من موقعي كمعلم أولا، ثم من موقعي كرئيس الاتحاد الدولي للمعلم المعاصر في مكتب الأردن.
1: رئيس الاتحاد الدولي للمعلم المعاصر،
0: للمعلم المعاصر في مكتب الأردن. هذا الاتحاد طبعا يشمل عدة دول، أنا رئيس مكتب الأردن.
1: يا هلا يا أستاذ لؤي. أستاذ لؤي إيش؟
0: الوعي الرمحي.
1: والنعم، تفضل يا أستاذ.
0: والنعم منك سيدي العزيز. أنا كنت أحد المعلمين في المنصات سابقا، وكان الهدف الرئيسي للمنصة سابقا نبيل، بحيث أنه نقدر نوصل للناس اللي موجودين خارج حدود عمان ونفيدهم، هذا كان الهدف الرئيسي للمنصات. الآن السؤال الذي يطرح أستاذ عامر، ليش تترخص المنصات من الأساس؟ يعني هل إحنا كمعلمين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي محتاجين لهاي المنصات عشان وزارة التربية والتعليم ترخصها؟ هذا سؤال يعني بدون حط عليه علامات استفهام. اثنين، وهو الأخطر، معلمي المنصات ولا أعمم بحرضوا على معلم المدرسة. يعني بالله يا أستاذ عامر، لما يطلع أستاذ يحكي لك سيبك من أساليبك، أستاذك في المدرسة ما بفيدك، هذا تحريض ضد أستاذ المدرسة ولا لا؟
1: لحظة، هاي منصة؟
0: نعم أستاذ.
1: وبالأردن؟ بالأردن المنصة.
0: نعم منصة.
1: ابعث لي الإعلان يا زلمة، ابعثوا لي هاي الإعلان.
0: راح أبعث لك فيديوهات يا أستاذ عامر، والله العظيم راح تصفن وتحكي شو اللي قاعد بصير لما أستاذ يكون قاعد بشرح للطلاب على منصة ويسب ويغلط ويقول شباب بعد إذنكم أمي بتنادي علي بس بدي أروح أقشط وأرجع لكم. يا أخي إحنا وين عايشين؟ وين إحنا عايشين؟ جماعة الخير، تربية وتعليم، التعليم راس مالنا أستاذ عامر. يعني عدد من الدول المجاورة إلنا قامت على أكتاف المعلم الأردني سابقا، اليوم إحنا في التعليم أستاذ عامر وين مع هالمنصات؟ تعرف شو ترتيب الأردن بالرياضيات والعلوم؟ إحنا رقم 95 من 100 دولة، يعني إحنا الرقم 95 وطلعنا في مسابقات الرياضيات والعلوم. من 100 دولة تقدموا، يعني احنا بالخمس الأواخر مش الأوائل، بينما كان المعلم الأردني سابقا مشان الله تعال اشتغل بالخليج. انا لما يطلع الأستاذ عامر معلم على اللايف ويحكي للطلاب اشتري بطاقتي عشان تربح موبايل، اشتري بطاقتي عشان تربح رحلة على تركيا، اشتري بطاقتي عشان تروح عمرة، هل هذا هدفه بده يعلم الطالب؟ يعني الولد الصغير راح يقول لك لا، هذا بده يبيع بطاقات. تعرف يا أستاذ عامر، أنا كنت في نقابة التعليم الخاص أيضا سابقا، عملنا إحصائية سابقة قديمة طبعا هلا ما في منها فايدة، 85% من البطاقات التي يتم شراءها لا تستعمل أكثر من ربع ساعة نص ساعة ويتم إلقائها في القمامة. هل تعلم أنه بعض المنصات بتبعث بطاقات مجانية للطلاب الأوائل عن طريق المعلمين تعاونهم، بيعرفوا الأوائل طبعا، عشان لما تطلع نتائج التوجيه يقول لك هذا الطالب كان عندنا، ليش كان عندكم؟ اشترى بطاقتنا. طب يا عمي أنا ما اشتريتها، أنا وصلتني هدية، بغض النظر طالما أنت البطاقة تبعت المنصة معك إذا أنت طالب منصة صرت.
1: والله يا أستاذ لؤي، والله والله يا أستاذ لؤي الحكي اللي بسمعه. طب ليش انتوا ساكتين عنه من زمان يا مؤمن؟
0: مين حكى لنا ساكتين؟
1: بس لحظة أستاذ،
0: أبعث لك أنا التقارير الصحفية اللي طلعناها من أربع سنوات على موضوع المنصات. برجع بسأل السؤال، ليش ترخص المنصات أصلا يا أستاذ عامر؟ ليش ترخص؟ طب ما أنت عندك مدارس حكومة وعندك مدارس خاصة، ليش ترخص المنصة أصلا؟ تعرف يا أستاذ عامر أنه عدد كبير من المعلمين اللي في المنصات، والله العظيم وأنا مطلع، لا يمتلك شهادة جامعية، وأنت هذا الحكي سمعته الآن وأنا بأكد عليه. طيب ليش الآن المنصات صارت تتوجه وتفتح مدارس؟ تعرف أنه في ثلاث منصات صاروا فاتحين ثلاث مدارس خاصة؟
1: الله يسعد صباحك يا أستاذ لؤي، بس لأنه معي اتصالات كثير وبتسمع من مؤاب. تفضل يا مؤاب.
2: معلومة مهمة جدا جدا في موضوع أوائل المملكة، وتنتشر دائما أنها في منصة معينة هي منصة أوائل المملكة. والله العظيم والله عندي طالب كان السنة الماضية أنا والأستاذ عبد القادر يونس، وهو مؤلف منهاج التربية الإسلامية. والله بعثلنا، وكان الطالب شريف، بعثلنا يا أستاذ المنصة الفلانية بعثت لي أنها تدفع لي مبلغ معين مقابل اني احكي انه انا كنت طالب عندهم، لانه كان من اوائل مملكته، من اوائل محافظته.
1: سيد اقول لك شغله واحده بهذا الموضوع، بدخل موضوع التسويق، اما انه مشهور يعطي الطلاب اجابات نموذجيه
2: ومنعوا شهاده بكالوريوس.
1: والله العظيم والله والله شر البليه ما يضحك،
2: ما في حتى شهاده بكالوريوس، ما في، يعني انت فاهم شلون استاذي. وبعدين شرطك هو، يا ريت هم جابوه اساس انه هو راح يدرس الماده، فهو يطلع زي هيك. عفوا
1: هو بده يدرس كمان؟
2: طبعا هو جايبينه عشان تشتري بطاقه استاذ فلان فلاني المشهور، فهو يطلع.
1: يعني هو المشهور بده يدعي لي الله ينجحه الله ينجحه،
2: يطلع. خليني اقول لك، انا حضرت حصه من هذه الحصص. يطلع يعني زي هيك شرواك بالخير، قاعد ورا مكتب، يبلش يحكي مثلا عن درس معركه مؤته، ودرس معركه مؤته وما حدث منها من احداث. الان الطالب طالب التوجيهي، انت بدك تكون مركز معه على النقاط الرئيسيه،
1: يكون عندك خبره بالتعليم
2: بالضبط اللي تهتم فيها وزاره التربيه والتعليم. ثم هو ما يكمل، يجي بعده معلم متخصص في ماده التربيه الاسلاميه او ماده تاريخ الاردن يكمل عنه شرح الماده، يشرح.
1: طيب ماشي، خليك معي. معنا الدكتور محمد، بس بدي اسمع رساله، لازم اخذ بعض الرسائل. واحد بيقول يا استاذ بدي ابعث لك فيديو، هذا الفيديو بيّن في بعض العاملين في هذه المنصات، شوف طريقة الترويج لهم وكيف سياراتهم. يا سيد هي أرزاق من الله سبحانه وتعالى، بس أنا ما بعرف إذا هي من المنصة ولا مش من المنصة. دكتور محمد صباح الخير، خلنا نأخذ. معلش يا مؤاب، تفضل. هلا دكتور محمد، تفضل.
5: صباح النور، كيف حالك سيد عام؟
1: هلا يا أخوي، هلا يا دكتور،
5: كيف صحتك؟
1: الله يحفظك.
5: هلا المداخل بتتعلق بالمنصات التعليمية، بصراحة بدي يعني المداخل راح تكون تربوية بحتة. أنا اختصاص تدريب معلمي لغة إنجليزية في المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة لمدة تزيد عن 20 عام. هل أنا من خلال عملي كمدرب اختصاصي تدريب معلمي لغة إنجليزية في الأردن، دربت معظم معلمي اللغة الإنجليزية من تربية اللي بيعملوا في القطاع العام والخاص، من تربية العقبة جنوبا لتربية الرمت شمالا والبادية الشمالية الشرقية شرقا إلى الأغوار الشمالية غربا.
1: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، تفضل يا دكتور، تفضل.
5: ومطور مناهج لغة إنجليزية من خلال مركز الوطن لتطوير المناهج، وعملت في عدة مجالات، وفي اليونسكو وفي البنك الدولي كخبير تعليم. أخي العزيز أخ عامر، الإشكالية في المعلمين اللي بيعملوا في المنصات، أنا بحكي عن معلمي لغة إنجليزية ومادتي اللغة الإنجليزية حصرا.
1: ماشي ماشي.
5: شهادة حق أسأل عنها.
1: ماشي تفضل.
5: والله دربت جزء كبير من المعلمين اللي بيعملوا في المنصات التعليمية وأسماء بارزة في الأردن ومنصات رقم واحد في الأردن. والله يا أخي العزيز من خلال تدريبي لهؤلاء المعلمين لا يفقهوا شيئا في طرق وطرائق تدريس اللغة الإنجليزية واستراتيجياتها كاملة، وهذا الظلم بيقع على أبنائنا وولاة أمورنا. استنزفوا الأهالي بالفلوس وبيستنزفوهم بالحالات النفسية اللي بترافق
1: بس دكتور
5: مرحلة
1: انت
5: مرحلة التوجيهي.
1: دكتور انت انت انت اللي بتقول لي اياه قاعد انه لا يفقه بأساليب نعم. التدريس
5: نعم.
1: طب هذا على اي اساس انا باخذه اليوم؟
5: انا ما بعرف. انا اللي بحكي معك عرضت علي منصه رقم ما بدي اذكر اسم المنصه، عرضت علي اعمل معاها وانا رفضت، لاني انا الطريقه اللي انا بؤمن فيها بتدريس طلبتنا للغه الانجليزيه كلغه اجنبيه مخالفه تماما للي بتتبعوه معلميننا. بعطيك مثال واحد فقط، مهاره المحادثه اللي هي سبيكينج سكيل، مهاره المحادثه
1: المحادثه
5: يعني. نعم المحادثه على سبيل المثال انا بامن فيها انه انت كمعلم لغه انجليزيه يجب ان تتكلم وتتحدث اللغه الانجليزيه الجينيوين انجلش، اللغه الانجليزيه الاصيله والصحيحه من من من تراكيب ومن لفظ.
1: نعم.
5: الان انا بطلع على المعلمين اللي بيدرسوا بالمنصات يخلطوا اللغه العربيه باللغه الانجليزيه، وهذا ماخذ وسلبية تعتبر، لأنه هو بسموها اللي هي الانتركيرنس بين اللغة الإنجليزية واللغة العربية، هذا يضيع على الطالب الاستيعاب، والاستيعاب بالتالي هو كمان يدخل في المهارات إلى أربعة اللي هي المحادثة والقراءة والكتابة. فيا سيد الكريم أنا مداخلتي فقط إني أنا اعتراضي ومداخلتي هي تحفظ على أداء المعلمين. أداء المعلمين لا يرتقي يا أخي العزيز لإنك أنت تدرس لغة إنجليزية بحيث مخرجات تكون فعلا تخدم الطالب وصير عندي sustainable learning اللي هو التعلم المستدام نحكي عنه. لهذا السبب أنا على سبيل المثال أنا في الجامعة الأردنية مثلا على سبيل المثال في كثير معلمين بدرسوا أو محاضرين بدرسوا الطلاب بيدخلوا على برنامج الليفل، بقول لك الطلاب عندي من كلية الطب لكلية علوم الرياضة ضعيف اللغة الإنجليزية، من كلية الطب بحكي لك لعلوم الرياضة. طيب هاي مخرجات الميدان اللي بدرسوا بمنصات، طيب إحنا وين اللي هو الأداء باللغة الإنجليزية؟ لهذا السبب أنا بدي أحكي أعطيك تجربة مجلس أبو ظبي للتعليم مثلا، أخضعوا كل معلمي اللغة الإنجليزية بكافة جنسياتهم، ها أخضعوهم لامتحان الآيلتس أو التوفل، إذا بتجيب سكور معين أنا بخليك عندي، إذا ما بتجيبه أنت أوت. الآن أنا على سبيل المثال لو بدي أخضع المعلمين المنصات هذول اللي بدرسوا أبنانا لامتحان آيلتس أو التوفل، أنا بتحدى إذا بيجيبوا علامة بجوز بدي أقول لك ما تتراوح الثلاث أو الأربعة والسلام عليكم. بس
1: شو الله يبارك فيك يا دكتور، والله يعني الحديث اللي تفضلت فيه يعني حديث واقعي وهو لا يعمم حتى ليأخذ عليه شيء. معاي الأستاذ محمد أبو نواس. أستاذ محمد.
6: نعم.
1: الله يسعد صباحك في البداية.
6: صباح الخير عليك.
1: أنت يا سيدي من المعلمين اللي منحبهم ومنقدرهم واللي كانوا يروحوا على هالطلاب على هالدار أو الطلاب يجوا عليه يدرسهم خصوصي رياضيات من أكثر من 30 سنة، وكانت الرسوم رمزية. اليوم انت مطلع على واقع المنصات شو اللي قاعد بصير، شو اللي تبدل، شو اللي تغير؟
6: لا والله منصات لا، بس الطلاب يعني مين باخذ على المنصات اشي باخذوا يعني هم حتى اللي باخذ على المنصات كمان غالبيتهم باخذوا وجاهي
1: صحيح
6: باخذوا وجاهي، لان المنصات بيعتبروها زيادة يعني مش بيعتبروها اساس،
1: بيعتبروها زيادة بيعتبروهاش تعليم.
6: الأخ اللي أنت معاه بقول إنه كثير من المعلمين ما بيقدر مثلا درس مثل المعلم اللي بدرس على المنصات، وين الحكي هذا؟ أنا داري ما فيش معلم الآن يعني إلا له خبرة كذا سنة وله خبرة في المادة وله خبرة في الأسئلة وتكرارها وغيره.
1: الطالب مفهومه للتعليم التوجيهي تغير أستاذ؟
6: طالب إيش؟
1: طالب مفهومه للتعليم تغير؟
6: مفهومه للتعليم يعني من أي ناحية؟
1: يعني اليوم زمان الطالب كان التوجيهي يختلف عن طالب التوجيه اليوم. التوجيه زمان ما كان يكلف الأهالي مثل ما كان يكلف اليوم. اليوم الطالب بس يخلص الامتحان بقول لك الأسئلة مش من
6: يعني بدي أقول لك أكثر من سنة جامعية.
1: صحيح. شكرا جزيلا. شكرا للأستاذ أحمد بنوه. شكرا جزيلا لك. معنا الأستاذ هيثم حرب. صباح الخير أستاذ هيثم.
7: سيدي الله يعطيك العافية.
1: ربي يعافيك يا هلا.
7: الله يحييك سيدي. أنا بعقب على نقطة مهمة جدا أستاذ عامر اللي هي خطر المنصات على الدوام المدرسي. أنا بالنسبة إلي هاي نقطة مفصلية ومهمة جدا ولازم التركيز عليها. هناك محاربة موجهة وغير مباشرة من بعض معلمين منصات بمنع أو بطريقة وضع جداول للطلاب إنه ما يداوم على المدرسة. المدارس أستاذ عامر بجوز نحكي لك هذا الكلام وبجوز مش الكل قاعد يطلع عليه. إحنا عنا برمضان المدارس خاوية فاضية فاضية.
1: صحيح.
7: أكبر خطر على التعليم كان من المنصات هو الدوام المدرسي كدرجة أولى. رقم اثنين أستاذ عامر، عندي أنا اللي هو يعني حكاية بكل تجرد وبكل صراحة، إحنا عنا معلمين في المنصات غير مؤهلين بأي حال وبأي طريقة تم إعطاء تراخيص لهذه المنصات، وعنا أسماء موثوقة وموجودة على أرض الواقع والكل قاعد بعرفها، معلمين لم يدخلوا حصة صفية لا يملكوا لا مهارات التدريس ولا استراتيجيات التدريس ولا العلم أصلا موجود، لكن هم موجودين على مشاهير السوشيال ميديا لجذب الطلاب بطريقة إلقاء معينة دون وجود أي علم حقيقي يتزود فيه هذا الطالب.
1: آه يا أستاذ، أول شيء الله يبارك فيك، وعشان هيك رفعوا اليوم قلصوا نسبة الغيابات بعذر بالوزارة التربية والتعليم. معناته يجيبونا واحد من تبعين التيك توك، هذولا تيك توكر عرفتوهم، يجيبوهم بكرة يحلوا إجابات نموذجية لها الطلاب. يوقفت عليهم يعني ما كلها قاعدة بتحل.
2: ما صار هذا الحكي، صار مع مشهور كان كوميدي ويطلع
1: تيك توك
2: تيك توك.
1: شو كان يعمل؟
2: كان يعمل مزح مع يعني خلينا احد اقاربه وضحك ومزح وكذا، فجأة صار معلم ثقافة مالية على احد المنصات فجأة.
1: لحظة
2: والله العظيم
1: لا اله الا الله،
2: فجأة اعلن انه انا راح ادرس مادة الثقافة المالية لطلاب التوجيهي. طب شلون
1: مع بكالوريوس ثقافة مالية هو؟
2: لا اعلم، ما عمرنا يعني شفنا منه شيء، فضلا عن يعني استاذ
1: يا سلمية لا اله الا الله يا زلمه شو بتسولف انت؟
2: والله العظيم استاذ عامر الموضوع يعني قسما بالله وحياه الله يعني مرعب بطريقه يعني احنا نثق بوزاره التربيه والتعليم، لكن وين المراقبه والمتابعه؟ تعال انت عندك شهاده، شو شهادتك؟ شو دارس؟ على اي اساس تدرس الطلاب؟ ايش هي خبرتك؟ يعني هذا كله بصراحة لازم يكون واجب وزارة التربية والتعليم. وعندي تعليق منهم أستاذ عامر تسمح لي بي إن شاء الله أني أكون
1: تفضل
2: أني أكون يعني
1: منصف
2: واضح. بس سؤال وهو سؤال مشروع. لا أتهم أحد. على أي أساس يتم اختيار مؤلفي مناهج التوجيهي؟ فمثلا
1: تجد بالمنصات ولا بالتربية؟
2: بالمنصات تجد مثلا استاذ في منصه
1: يا زلمه شو على اساس
2: كبرى؟
1: اذا قاعد بتقول لي واحد تبع تيك توك صار استاذ ماليه يا زلمه خليه على ربك، بتقول لي على اساس؟ ما في اساس. انا
2: لا اقول لك، بس اقول لك الشغله المهمه. واحد في احد المنصات الكبرى فجاه صار من مؤلفيه ماده من المواد، وهو شاب صغير يعني لا يمتلك الخبره، والمنهاج اللغه العربيه هو اكثر منهاج، وهذا اسال كل جيل 2008 كان في أخطاء وصار عليه تعديلات أثناء الفصل.
1: ما هو مرحلة من المراحل بالثانوية العامة لما قاموا الطلاب على أسئلة لوزارة التربية والتعليم، وأذكرها جيدا، قالوا إنه الوزارة جابت أسئلة غلط وما إلى ذلك وكذا وكذا وكذا، وطلعوا الوزارة يا حرام أنا ذاك الدافع عن حالها. بعد النتائج تبين بأن الأسئلة اللي وضعتها الوزارة ما أخذت ولا سؤال من أسئلة معلمي المنصات، فقاموا على الوزارة كلهم. بعطيكم مثال الآن أجاني والله هيو على الواتساب، معلش بدي
2: خذ راحتك.
1: بدي أورجوك إياه. طالب شو بتقول لي بالضبط؟ أنا مخلص توجيهي، لما كنت أخذ مراكز كان الأستاذ يدرسنا حاسوب كويس؟ قال لي بعد إلغاء الحاسوب قاعد بدرسنا رياضيات، وبعثيت لي مكتب الأستاذ فلاني في الحاسوب معلم مادة الحاسوب، الأستاذ في الحاسو، بعدين أستاذ الرياضيات، معلم مادة الرياضيات، كويس. طب شوفوا لنا شغلة يا أخوان إذا الموضوع.
2: أزيدك من الشعر بيت.
1: الله المستعان.
2: أستاذ عامر
1: تفضل.
2: صاروا يستغلوا بعض الطلبة المشاهير واللي هو لساته على مقعد الدراسة في الجامعة،
1: أيوة،
2: بأنه يدرس مواد توجيهي لطلبة التوجيهي ويبيع بطاقات. طالب جامعي لم يتخرج من الجامعة، لسه ما حصل على شهادة.
1: قوة إلا بالله. خليك معي راشد. راشد صباح الخير يا راشد، طالب توجيهي. راشد هلا يا راشد.
8: أنا عندي موضوعين، واحد صار معي واحد صار ما صار. الموضوع الأول، أنا شريت مادتين مكثف، رنيت عليهم على اساس انه اخذ بطاقه وكان الرواتب بعدها مش نازله. المهم انه بعد هيك فتره انا اتصلت عليهم مره ثانيه، حكوا لي انه صار في اقساط. حكيت لهم خلص بدي اخذ بطاقتين ودفعت الدفعه، والدفعه الثانيه بعد بعديها بشهر قالوا لي. المهم بنص الشهر سكروا لي الحصص وما خلوا لي غير الفيديو التعريفي اللي نازل على المنصه.
1: يا سلام.
8: ايوه في كمان في حصص ساعات كانت نازله بس مش مبينه عندي. رنيت عليهم حكيت لهم انه واحد اثنين ثلاث صار معي، قالوا لي ما بتنزل الحصص غير تدفع باقي الدفعات. طب احنا بنص الشهر، طب بدك من الحصص امتحانات قربت، قالوا لي ما هيك كان السيستم وما بينزل لك ولا حصه غير تكمل دفعات الكامله. الموضوع الثاني اللي صار مع صاحبي، اتهموه انه بسجل الحصص فيديوهات على المنصه وهذا ايش عندهم ممنوع، وبوزعها وهم اصلا لا بسجلها ولا بشبك من شبكه ثانيه.
1: جايبين مشهور يحل الاجابات هذول، ما جايبين مشهور يحل الاجابات. واحد ثاني بقول لك بالتيك توك وانه طلع يعني طلاب جامعه لسه فيها وما فيها، يرحم ابوك.
2: طالب جامعه سنه اولى يخرج يدرس سنه اولى، يعني لسه مبارح والله كنا ندرسه مبارح، يعني كان طالب عندي مبارح.
1: انا ماشي انا معك،
2: اليوم صار معلم توجيهي.
1: بس لما تقول انت طالب جامعي والله بتضلها هو من تبع التيك توك.
2: مزبوط
1: والله، مؤاخذ يعني
2: اخف
1: صح
2: اخف.
1: معانا محمد وهو طالب توجيهي، تفضل يا محمد.
9: يسعد صباحك استاذنا.
1: وصباحك.
9: من ضمن المشاهير اللي صاروا اساتذه هو شيخ يعني يعتبر على البث تبع الامتحان، بيقول في إشي عن السحور في الماده، فبيحكي بكل وقاحة إنه أنا لو مرتي ما صحتني على السحور بدي أفقع وجهها. يعقل مربي أجيال بيحكي هيك قدام الطلاب؟
1: ما هو مش مربي أجيال، لو إيش عتبان عليه أنت؟ ما أنت عارف إنه مش هو.
9: ما هي فيها تقليل من أمهاتنا.
1: صحيح. يعني صحيح صحيح، بقولك تقليل من دور أمهاتنا. مزبوط يا محمد. والله يا مؤاب أنت ما خليت نطلع ولا فاصل.
2: والله بدي أقولك شغلة مهمة بس خطيرة جداً
1: قول
2: كمان.
1: قول. يظلت عليها قول.
2: وهايا من أبشع وأسوأ الطرق اللي يتم فيها استدراج الطلاب، اللي يصير كالآتي. والله ثم والله ثم والله إنه في أحد المعلمين وهو يعني مقرب من صديقي، عنده أكثر من 20 آدمن، كل بنت تكون ماسكة أكثر من 10,000 حساب وهمي. لما يكون في لايفات، هاي اللايفات ترتفع بطريقة مرعبة بحيث الطالب لما يجي يصف
1: يقول والله هذول
2: أستاذ هذا عنده 40,000 مشاهدة، وتنظر على اللايكات تشوف 200 لايك
1: أو 6 يعني تعليقات
2: وهذا ديدنهم مع كل اللي اللايفات اللي يعملوها. التجييش الإلكتروني اللي عندهم مرعب.
1: طيب خليك معي. معانا موظف بمنصة تعليمية ما بدي أذكر اسمه وهو حق، تفضل يا سيدي.
10: أهلا يا سيدي، كيف حالك سبعة؟
1: الله يسلمك وبارك فيك، تفضل يا سيدي.
10: الله يسلمك. سيدي أنا بدي أحكي عن التعليم الإلكتروني في الوقت الحالي، هو فرض على الطالب. يعني إحنا ما نحكي أن التعليم الإلكتروني اليوم هو شيء خطير.
1: بس يا أستاذ حتى نكون واقعين، احنا ما بنقول انه شيء خطير ابدا، لكن احنا نتحدث باستغلال، عدم يعني الاتيان بمعلمين بيشرحوا المواد. اصبحت بعض المنصات التعليميه هدفها مادي فقط، بتوقف التعليم على الطالب من اجل دينار او دينارين حسب الاتصالات اللي صارت معي اليوم. تفضل.
10: مزبوط مزبوط صحيح، بس ولكن اليوم أنا كان ابني يجيب معلم خصوصي أو يروح يتابع معه في مركز ويدفع برضو مبالغ طائلة. اليوم صار يدفع مبالغ قليلة جدا مقابل أنه يأخذ بطاقة.
1: كم المبالغ القليلة جدا؟
10: يعني أنت لما تحكي على المادة 50 دينار، تمام، أنا اليوم كنت أنا لما أودي ابني على المركز أدفع على المادة 150 دينار.
1: طيب
10: لما أجيب معلم خصوصي على البيت عندي أدفع تقريبا 1000 ل 1200 دينار.
1: المعلم الخصوصي على البيت 1200 دينار كان يأخذ؟
10: طبعا بده يأخذ على الحصة على الساعة 25 بأخذ.
1: هذا بعمان يعني؟
10: بعمان على الساعة 25 دينار.
1: 25 دينار على الساعة هذا المعلم بأخذ كمان يا زلمة؟
2: نعم، في معلمين لسه يأخذوا أكثر كمان.
10: وفي معلمين مشاهير المعلمين يأخذوا 50 و60.
2: إذا كان معلم
1: مشاهير المعلمين بيأخذوا 50 و60 على الساعة.
10: نعم نعم نعم صحيح.
1: وقديش بيجيب الولد توجيه اللي بيقروه هذول المشاهير؟
10: المشاهير انت سلامتك ان شاء الله. احنا اخذنا عينات من الطلبة اللي شاروا للمشاهير. بحكي لك انا ما فتحت البطاقة شو مدة الحصة، ساعتين، وهي لازم تكون مدة الحصة اقل شيء، يعني لازم تكون مدة الحصة نص ساعة على 40 دقيقة. هو قاعد بيقرين بساعتين، انا شو بدي احضر ساعتين؟ شو بدي اسوي بالساعتين؟
1: عفوا يعني ليش الطلاب شو عارف الاهالي ليش الطلاب يقبلوا يروحوا يجيبوا من مشاهير وهم عارفين انهم مش معلمين؟
10: لانه بحبوا المشهور هذا. هذا المشهور كان يحكي له قصص، تمام، على اليوتيوب، او كان يحكي له على الانستغرام، كان يشوفه على الانستغرام هو مشهور، فصار بده يشتري.
1: والله والله هاي مسؤوليه امام الله، والله امام الله، والله امام الله.
10: وزي ما تفضل الاستاذ مؤاب، الطالب اللي بيحضر اول جزء من الحصه بشوف المعلم، تمام، بعدين بصير المعلم بيطلع له معلم ثاني ببلش يشرح له، فهو خدعه بس انه جابه استقطبه وخلص راح.
1: الله اشكرك يا سيدي. معي ابو حمزه كان يعمل ايضا في المنصات. ابو حمزه صباح الخير، تفضل. ابو حمزه
11: صباح النير. صباح الخير.
1: هلا يا سيدي. ايش سيدي؟
11: انا ابو راشد الملكاوي.
1: والله ابو راشد كنت تشتغل بمنصه انت ابو راشد ولا لا؟
11: أنا كنت أشتغل مع منصات، كنت أشتغل في قطاع التعليم مع الأساتذة الخصوصي في المملكة الأردنية الهاشمية بشكل عام.
1: ها؟
11: فمن النقاط اللي كنت أنا مستغربها واللي تخلتني أدشر هذا القطاع، اللي هي بلا مؤاخذة مع احترامنا الشديد للأساتذة ولأخوان الأساتذة، إنهم كانوا يحطوا عمولة على الدوسية اللي بتنباع. يعني على سبيل المثال دوسية للطالب التوجيهي ثمنها، يعني لو بتحسبها 4 ورقات، تنباع يا أستاذ بليرتين ونص، نص دينار للمكتبة وليرتين للأستاذ.
1: يا سلام يا سلام.
11: هذا الحكي أنا أستاذ عامر أنا شايفه بعيوني. أنا الآن أنا ولي أمر وعندي طلاب 2 توجيهي ل 2080. تمام. وعز الجلال الله يا أستاذ عامر، وعز الجلال الله، انه الموضوع مرهق ماديا. انسى الموضوع البطاقات، انا عندي بطاقات ومشتري بطاقات.
1: لا لا لا، انا اسمع، مرهق ماليا هذا انا متاكد منه، هذا قولا واحدا. يعني في ولية امر طالب الان بقول اكتشفت ان استاذ الاحياء شهاده هندسه مدنيه في منصه تعتبر الاولى او الثانيه او الثالثه في المملكه. تخيل يعني بكفي هذا، مخلص هندسه مدنيه
2: لسه في
1: اقل ما فيها. يعني
2: في شغله مهمه كنت بدي اتطرق لها
1: لسه،
2: مساله الجوائز الوهميه. لما يقول لك اذا قمت باعداد فيديو جميل للمنصه لك 1000 دينار، طب انا بدي اسال سؤال استاذ عامر، هذه الجوائز اللي تعطى مش المفروض تكون تحت اشراف وزاره الصناعه والتجاره، سواء كان سيارات سواء كان مصاري سواء كان
1: سؤال؟ احنا تحدثنا عن بعض، بس في كمان معلمين كويسين على المنصات.
2: نعم. أيوة. اقول لك انا استاذ عامر والله في معلمين انا اشوفهم انا اقوم اقبل عراسه احتراما وتقديرا له، لكن احنا مشكلتنا مش مع المعلمين ابدا، احنا مشكلتنا مع السياسة اللي تتبعها هذه المنصات.
1: صحيح. بقول لك كمان هاي اتصال، شوف في مصيبة كمان زينا، انه التوجيه 2 سنين رياضيات بده مني 1300، وعشان ادراس اولادي بدي 1000 طلب ادفع.
2: وتخيل احنا عنا
1: في بناء دنيا
2: صار التوجيه عنا 2 سنين. تخيل الاب اللي عنده ابن 2009
1: يا سلام.
2: وعنده ابن 2008، فهذا بده يدفع لابنه هذا وبده يجيب بطاقات لهذا وبده يجيب بطاقات لهذا.
1: عامر انا دفعت مشان انجح رياضيات 1100 دينار على 25 حصه. والله لو داري والله والله يعني مش عارف شو بدي اقول الامانه. لكن الدور الاول والاخير على وزاره التربيه والتعليم يعني ما يزعلوش مني. الدور هذا على هذا الوزاره اللي لازم تراقب ولازم تتابع ولازم تعمل اي شيء. المنصه مفتوحه امام الرد اذا كان اللي بالمنصات حابين يردوا اهلا وسهلا يجي يردوا. تحدثنا بحديث عموم لما نأتي على اسم منصة بعينها بس انه مشهور والله والله تبع تيك توك يا اخوان. استاذ علوم مالية شو استاذ ايش بالله
2: والله في استاذ دين وفي استاذ
1: مالية وتاريخ طباب الطراوني
2: في استاذ كان تخصصه رياضيات
1: كويس.
2: ففي السنة بداية سنة 2008 لغوا الرياضيات تمام
1: آه.
2: إذا تتذكروا كان مدالها الإنجليزي
1: صحيح.
2: حول من الرياضيات إلى اللغة العربية.
1: سهل شوف التفني
2: يعني أنت متخيل من وين لوين يعني
1: إيه ولا شيء. ولا تيجي تبع تيك توك يعطيك أستاذ مالية ولا مشهور أستاذ أحياء ما بدري عربي أنت يا زلمة
2: يعني الموضوع كان والله خطير بطريقة مرعبة لدرجة أنه
1: أيوة.
2: يعني أحكي بصراحة يعني هذه المنصة الكبرى يعني عندها موظفين تقاعدوا من وزارة التربية والتعليم وكان لهم مكان حساس في وزارة التربية والتعليم. فهذا عليه ألف علامة استفهام.
1: تربويين تقصد تربويين حقيقيين.
2: نعم كان لهم أماكن حساسة جدا.
1: أنا بدي أوجه كلامي لأولياء الأمور لطلاب التوجيه. الساعة التوجيهي خلص السنة هاي الساعة الفصل امتحانات لأولياء الأمور قبل ما تعطي ابنك حق البطاقة اتأكد من اسم المعلم. تأكد منه تأكد من البطاقة وروح على مدرسة ابنك. والله الأستاذ بالمدرسة انه كويس.
2: تعرف أقول لك شغلة
1: والله بديش يعني والله في منهم كثير كويسين.
2: أستاذ عامر دي أقول لك شغلة
1: تفضل.
2: تعرف انه أكثر الطلاب يشتروا البطاقات والله العظيم بناء على شكل الأستاذ يعني شكله حلو والله العظيم.
1: طب يا زلمه شكلك ما شاء يعني الله عنك انت
2: يعني اقول لك شغله انا بفضل الله عز وجل كل ماده تشارحها مجانا على اليوتيوب بفضل الله.
1: انت مجانا
2: كلها نازله مجانا حتى مكثف 2009 نازل مجانا على اليوتيوب وان شاء الله اني ابتغي الاجر فيه من الله. لكن بدي احكي شغله اقسم بالله العظيم اقسم بالله اقسم بالله وانت حكيت نقطه مهمه جدا انه اولياء الامور ما يسمحوا لابنائهم انهم هم اللي يختاروا
1: صحيح.
2: لانه دائما هذا شاب طفل مراهق قاصر
1: صحيح صحيح ممكن يحب محمد رشاد ويقول لك بدي اشتري عشان محمد
2: 100% يعني
1: الله ما اظن محمد رشاد حدا يشتري عشانك يعني بديش تزال بجوزي وحده مبدئيا. شكرا جزيلا لي الاستاذ مؤاب جديفات. شكرا لك شكرا العفو شكرا العفو لك ولحضورك واعود واقول اطرح هذا الموضوع. وللامانه هذا الموضوع اليوم طرح صح طرحناه بس بوعدكم وعد انه نعمل عنه تحقيق والم كل الفيديوهات
2: وانا جاهز. تعرف استاذ
1: لا انا بدي اخذ الفيديوهات كلها منك اصلا منك ومن الناس اللي بعثوا لي بدي لهم كل هالفيديوهات واطلع نعمل تحقيق لهالناس وخلوا الناس على بدايه السنه تعرفوا لا تعميم بالتتري.
2: اخر تعليق انا صفحتي على الانستغرام اسمه استاذ مؤاب جديفات بس افتح الستوري راح تلاقيه خط نمل من كميه الشكاوى
1: الان الشباب ياخذوا يعني الان الشباب ياخذوا الان الشباب ياخذوا
2: بس بدنا من الشباب يعينونا بشاحن ايفون لانه تليفون عشان
1: الحق على الغير والمحبه دائما نلتقي. ف سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اني كنت من الظالمين. التقيكم الاحد فالى حينه يعني سامحونا اليوم وشكرا لك استاذ مؤاب لكن الموضوع مهم جدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: تشيبس. افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس. حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
2: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
3: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس.

0: العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. قطر تعلن إحراز تقدم إيجابي في المحادثات الأمريكية الإيرانية، وترامب يصف الاجتماعات المنفصلة في الدوحة بأنها جيدة جدا. واشنطن تحث إيران على التخلي عن خطط فرض رسوم على السفن العابرة في مضيق هرمز مقابل اتفاق نووي. القوات المسلحة تسير قافلة مساعدات إلى المستشفى الميداني الأردني نابلس 11. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يؤكد أن قوات الاحتلال ستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة دون تحديد جدول زمني للانسحاب. ارتفاع حصيرة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى قرابة 2300، والفنزويليون يواصلون البحث عن ناجين بمساعدة الأردن وفرق متخصصة من أنحاء العالم. أكثر من 56 ألف طالب يتقدمون اليوم لامتحان الثانوية العامة،

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن. زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها، الجماهير على الموعد، والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

يا صباح الخير ويا صباح الورد، صباح الياسمين لكل حد عم بشوفنا وكل حد عم بسمعنا على إذاعة عين 98.3. يا جماعة اليوم الخميس، يعني قد ما هو اليوم طاقته حلوة لازم كل حد عم بسمعنا يتغير نفسيته، لأنه اليوم الخميس الونيس. ضيع خميسك ولا ضيع قميصك ولا تضيع خميسك، بدنا طاقة اليوم. ولهيك لأنه اليوم الخميس وإحنا كتير منحب اليوم الخميس وكل حد عم بسمعنا بحب اليوم الخميس، ما في حدا ما بحب يوم الخميس إلا طراوني لأنه بحب الشغل كتير، باستثناء طراوني سيبكم منه. بس لهيك رح نربح اليوم 10 أشخاص من بيتزا القيصر، يعني مو واحد رح نربح، رح نربح 10. نهاية الحلقة رح نسحب على الفائزين. أي حدا بتواصل معنا عن طريق التليفون أو عن طريق الواتساب رح يدخل معنا في السحب. خليكم معنا على السماء.

بدنا نصبح طبعا على طاقم الاذاعه. يزن اليوم يزن منورنا يا جماعه. حواري لا حواري بغيابه. يلا صباح الخير يا حواري. ضياء بادي طراونه ابراهيم يلا اوكي ابو خالد صباح الخير. مين ضد معاك؟

0: طبعا ما بدنا ننسى اليوم نحكي يا طلاب التوجيه، إن شاء الله ربنا بيوفقكم يا جماعة. اليوم طلاب التوجيه عندهم امتحان رياضيات، يعني هاي من أصعب الامتحانات اللي بمر عليهم رياضيات صراحة.
1: طبعا رياضيات صعبة،
0: وأغلب طلاب التوجيه حرام بقولوا لك إذا مر الرياضيات مرت الامتحانات
1: صح.
0: فاليوم امتحاناتهم الساعة 10 رح تكون لين امتحان رياضيات، إن شاء الله ندعي لهم يا رب يتوفقوا ويزبطوا بالامتحان ويكون الامتحان سهل وسلس عليهم، والله ما يضيع عليهم تعب.
1: وكمان هيك حابة أعرف إيش ردود أفعال أهل الطلاب، إيش حاسين هاي الامتحانات بالسنة، صعبة سهلة؟ يعني هاي الشغلة كمان مهمة، يعني بشوف دائما بقعدوا يصوروا قدام المدارس مع الطلاب مع الأهالي، كل سنة بتلاقيهم أحيانا بتلاقيهم كتير متضايقين، أحيانا بتلاقيهم لا أمورهم تمام.
0: بتعرفي لين أغلب الأهالي عم بيستنوا أولادهم على باب المدارس؟
1: طبعا أكيد
0: يعني بدنا نحكي الأهالي كمان، أي حدا عم بيسمعنا هلأ تواصلوا معنا عشان هيك نخفف لكم التوتر ونعطيكم طاقة حلوة.

0: ما بعرف كيف رح يكون شعوري لين بس يكون ابني توجيهي. بحس رح أضلني عايشة بتوتر ممكن أتقدم معه.
1: هو التوجيه ففترة جد أسمع كتير بتوتر. مشكلة بتعرفي مين بيوترك بالتوجيه؟ أهلك والناس اللي حواليك والأساتذة تعون المدرسة بتروكي أكتر من الوضع الطبيعي صراحة. يعني أنا أمي كانت تحسسني أنه هو يعني قضية الشرق الأوسط، إذا أنا ما نجحت مصيبة. آخر إشي كانوا بيحكولي خلاص اتجهي للخياطة، أنت مبين عليك بدكش تدرسي. بس مشيت الأمور الحمد لله.
0: أمي حرام فعلا الخوف ممكن يضيعهم.
1: صح،
0: دايما بنحكي لطلاب التوجيه انه لا تخافوا، بالنهايه عملتوا اللي عليكم وان شاء الله بتمشي الامور يا رب.
1: خلينا نشوف، وصلنا مسج من معكم صباح الخير، معكم ام خالد البصلميتي، يسعد صباحكم. اليوم الامتحان بالنسبه لابني كتير سهل لانه درس له كتير منيح، بس ان شاء الله يا رب يظبط، ادعوا له. خالد البصلميت
0: الله يوفقك يا خالد.
1: الله يوفقك يا رب ونشوفك هيك باعلى المراكز، طاير على الامر يا خالد.
0: ما انه في اليوم امتحان الرياضيات واليوم في هيك توتر، لهيك احنا رح نربحكم 10 اشخاص من بيتزا القيصر، فرنوا وتواصلوا معنا على الواتساب او عبر الاتصال.
1: اليوم في 10 اشخاص،
0: 10 اشخاص اليوم الخميس.
1: لا دلع دلع دلع
0: ما ندلعهم، خلاص في توتر. اقول لك هيك الجو مكهرب الصبح وانا طالعه على الشغل، شفت المدارس هيك عندها واقفين رجال الامن وهيك، انا خفت. صح كيف صح هم يا حرام. فلهيك رح نربح 10 اشخاص. تواصلوا معنا على 0784631.

0: يا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. وصلنا كمان مسج من أسامة صباح بيحكي أنا أختي توجيهي وإن شاء الله الله بينجحها لأنه أنا كتير نفسي أحضر حفلة. طب هي أختك مش أخوك، كيف كيف زبطة معك يعني؟ بس لا عادي ممكن كمان بتصير هاي الحفلات، إلا عنا الحفلات يا حسرة مش بيعملونا من فيش اختلاط، بيخفوهم يعني واحد يدب بشوف أبوه وأخوه بالحفلات.
1: أنا وصلني لين مسج من أم زيد بتقول لك أنا ابني زيد عنده امتحان رياضيات وعم بستناه على باب المدرسة، إن شاء الله الله بينجحه يا رب. أنا من حفلتين
0: يا جماعة، احنا من هلأ يعني من هلأ. عشان إذا حابين تحجزوا موعد معنا عشان نحضر الحفلات تبعت التوجيه ما عنا مشكلة، احنا جاهزين ولا لا؟
1: طبعا
0: دائما عنا مع بفصتين
1: بس بدنا ننعزم. هاي ناخد اتصال. صباح الخير.
2: ألو، صباح الخير.
1: يا صباح الورد،
2: الله يعطيك ألف عافية ربي.
1: الله يعافيك، كيفك يا علي؟
2: والله الحمد لله شكر لله.
1: كيف أمورك؟
2: شو كنت شو أخبارك؟
1: يسعدك يا علي.
0: الحمد لله
2: الحمد لله. سألين كيف حالك، شو أخبارك؟
0: يا هلا يا علي، شو أخبارك؟ كيف أمورك؟ كيف الصحة؟
2: الله يحفظك ويرزقك في نومك مرادك.
0: الله يسعدك. أستاذ علي، كنت أسألك في حد من عائلتكم توجيهي؟
2: بنت أختي.
0: بنت أختك، طب إيش كيف حاسة يعني مشاعرها؟ شو بتحكي لكم؟ شو بتشكي لكم؟ الامتحانات سهلة صعبة؟ كيف الأمور يعني؟
2: هي مشكلتها فقط لا غير بالإنجليزي.
0: بالإنجليزي آه والله
1: أغلب الطلاب. أيوة بالضبط.
0: وبتعرف شو الحق على الإنجليزي؟ إنه المدارس فعلا ما عم بتأسس منيح بالإنجليزي. مش الخاصة، أنا عم بحكي عن مدارس الحكومية. ما بيكون في تأسيس قوي للإنجليزي صراحة.
2: ما أنا بحكي لك إياها. المعلم ما ببذل جهد بالمدرسة الحكومية، بقول لك تعال علي بعطيك خصوص يعني.
1: خصوصي.
2: هذا هو الوارد، هذا هو الصحيح يعني.
0: صحيح، ما هاي المشكلة يا علي.
2: هاي هو الوارد يعني.
0: طب علي أنت كيف بالإنجليزي؟
2: أنا؟
0: والله لعبتك.
2: والله ولا إشي.
0: طيب يلا
2: ممتاز. والله ما بعرف.
0: احنا بهمنا اللغه الام، بهمنا احنا العربي.
2: انا بعرف الاحرف الانجليزيه الحمد لله.
0: ممتاز، هذا المطلوب، احنا بهمنا العربي. هو حد ضل يحكي انجليزي اصلا يا علي؟ سعد صباحك يا علي.
1: خلينا ناخذ اتصال ثاني. صباح الخير.
3: صباح النور.
1: يا صباح الورد،
3: يسعدكم يا ربي.
1: عارفيني باسمك؟
3: دينا.
1: اهلا يا دينا.
0: دينا صارت صديقه البرنامج الجديده.
1: صار متعودين عليكي كل يوم تحكي معنا يا دينا.
3: أكيد استناكم والله ساعة بساعة على ميد برنامجكم، كتير منبسط والله.
1: حبيبتي تسلم. دينا في حد عندك توجيهي؟
3: والله ابن خالي حامل مادة وامه عامل ممنوع التجول. ما بدها ولا حدا يزورهم ولا حدا يروح عندهم، بدها يعني ابنها ينجح بهالمادة.
0: يعني فوق ما هي عاملة ممنوع التجول؟
3: ما بعرف يعني، هي خايفة عليه لأنه يعني هو ما شاء الله عنه من مجتهدين ومن شاطرين ومعدلاته دائما عالية، بس معها حق يعني لأنه بعد التوجيه علشان يكمل دراسة الجامعية. حاليا بطلت شهادة التوجيه تكفي يعني.
1: طبعا
3: لازم الجامعة ضروري يعني الواحد يكمل.
1: طيب دينا، خلينا أسألك إذا هيك ما عندك توجيه حدا كتير قريب، خلينا أسألك عن هيك سؤالنا لليوم بالحلقة.
3: تفضل.
1: موضوعنا اليوم عن الخرافات اللي بنسمعها، مثلا بقول لك إذا حطيت ملح على باب البيت بطرد الحسد والطاقة السلبية،
0: شو رأيك بهاي الخرافات؟
3: والله كانوا لما العروس تفوت على البيت يعطوها بلز عجيب
1: بقى. مثلا ايش كمان تسمعي في اشياء عندكم؟
3: انا بالنسبة لي بأمن يعني بالحسد لانه في القرآن يعني ورد يعني الحسد، بس انه هاي الخرافات انه نحط ملح ونحط سكر.
0: ما عمركم عملتوها؟
3: لا ما بتذكر يعني انه ممكن الواحد يعني امن في هالاشياء هاي. كتير اشياء يعني تفاجأت أنا، بس ما بعرف الخرافات هاي كلياتها، لا ما بأمن فيها بحكين والله. بس الواحد دائما المية يقرأ عليها قرآن، أنا سمعت يعني بدروس الدين بقرأوا القرآن على المية بيحكوا بتتغير جزيئاتها.
0: طبعا أكيد صح. مجرد ما تحكي بسم الله الرحمن الرحيم تتغير جزيئاتها أصلا.
3: بالضبط يعني ما حلو الواحد دائما يتساءل بالخير ودائما ما يآمن بالخرافات اللي الناس تعرفها وتمشي فيها. لا
0: مليون بالمية. دينا شكرا لك.
1: سعد صباحك.

0: اخذ اتصال تاني. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: كيفك؟
1: هلا والله.
0: عرفني باسمك.
1: بندر المرام.
0: اهلا يا بندر.
1: صباحك ورد ان شاء الله. صباح الخميس الونيس.
2: اه والله الخميس الونيس.
0: الخميس اللذيذ
1: ان شاء الله. أيوة. انت ولين معزومات على حفلة بنتي بالتوجيه ان شاء الله.
2: يا عيني يا عيني. ها هاي بلشت الحفلات من هلا يا جماعه.
0: عندها امتحان اليوم يا بندر؟
1: لا عندها يوم السبت.
0: يلا ان شاء الله موفقه يا رب.
2: ادبي ولا علمي؟
1: لا ادبي.
2: ادبي زي ادبي. بدي احكي لك شغله. اصعب ماده بالادبي العربي التخصصي، الباقي كله ياتو سهل.
1: والله طلعت الجغرافيا والله بربحوهم بالجغرافيا.
2: يا علينا. هلا عشان طب انت كيف يعني توقعاتك هي طول ايام المدرسه كيف كانت علاماتها؟
1: لا علاماتها عاليه الحمد لله.
2: طب الحمد لله. طيب خلاص.
0: بندر السنه الاولى قد ايه جابت؟
1: جابت 27.
0: اه ممتاز. ان شاء الله بتجيب كمان هاي السنه معدل كتير عالي.
2: الله يوفقها يا رب يا بندر.
1: الله يسعدك يا رب. هيك عزمناكم سنتين ونشكر السيد عامر حلقه اليوم عشان المنصات.
2: شكرا شكرا لك استاذ عامر.
0: يسعد صباحك.
2: فعلا اليوم حكى عن المنصات وعلق عليهم ايش ممكن فعلا اشياء منصات فعلا تفيد طلاب التوجيه.
0: طبعا
2: فهي من الشغلات اللي جدا مهمه. صحيح ولا لا استاذ رندا؟ انت اليوم طبعا اكيد اكيد لقاء رسمي هذا.
3: الله يسعد صباحكم جميعا.
2: يا هلا
0: يا اهلا.
3: ان شاء الله ربنا يوفق طلاب التوجيه.
2: ان شاء الله.
3: انا حاسس بتوتر اكثر منه.
0: اه والله معك.
3: لانه البلد بتوقف مع وقت الامتحان. يعطيك العافيه.
0: والله معها حق صراحه التوتر
2: مخيف.
0: بتعرفي انهم مبلشين من زمان لين امتحانات بس المشكله اليوم بتعرفيش هيك التوتر زاد لانه امتحان الرياضيات.
2: التوجيه له رهبته فعلا.
0: الرياضيات والانجليزي بحس خلينا له رهبته فعليا.
2: اه امتحان الانجليزي خصوصا. انا هاد جبته فل صراحه. طب خلينا ناخذ مع بعض اتصالات عشان بعدها نقرا المسجات اللي وصلتنا على 07846 31. يسعد صباحك.
4: صباح الخير.
2: صباح النور. شو الاخبار؟
4: الله يعطيك العافيه. الله يسلمك.
2: الله يعافيك. لا تقول لي انت التوجيهي.
4: لا لا مش توجيهي، استاذ رياضيات. بتحبيت اسمعك
2: مذكره بسيطه. استاذ رياضيات. ايوه بحكوا ان امتحان الرياضيات اصعب امتحان. انت شو رايك؟
4: لا لا بالعكس سهل. انا غنيت عليكم عشان الامهات ما تدعي علينا بس.
2: من هلا احتياط انت يعني بدك تفطر فيهم قبل ما يتغدوا عليك.
4: ايش
0: كيف التوقعات الامتحان اليوم؟
4: لا لا ان شاء الله الامور سهله
0: ان شاء الله.
4: يعني الوزاره السنه الماضيه والسنه هاي مهتم كثير والاسئله كلها من داخل المنهاج يعني ما في شيء.
2: يعني متاكد من هذا الحكي؟ خلص يعني اخذ كلامك موثوق انا على الاخر.
4: إن شاء الله.
2: إذا الأهل دعوا ولا حكوا إشي خاص مش مشكلة، رني لي أنا بحل الموضوع. أنا بحاول قد ما بقدر.
4: إحنا رامين عشان أصلا نحل هذا الموضوع قبل
2: قبل ما تصير المصيبة.
0: إن شاء الله الله ينجحكم يا رب.
2: يعطيكم ألف عافية والله أنتم ما بتقصروا. كل يعني تحية لجميع المعلمين والأساتذة. يعطيكم ألف عافية. هو سمع بخبر المصيبة
0: رياضيات رن على طول. بتعرفي لي إنه في أساتذة بيناموا عند طلابهم بنفس وقت الامتحان.
2: يا عيني الله تعلمني هيك أستاذ. أنا أيام التوجيه أنا كنت أنام عندهم. يعطيكم ألف عافية. هنطلع هلأ فاصل.
0: نطلع فاصل
2: ونرجع بعد الفاصل.
0: أوكي.
2: صارت ونص خلص.
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.
6: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
7: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
5: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: بدك انترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06550 46.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: صباح الخير يا صباح الورد مرة تانية معي أربع مرات أصبح عليكم في اليوم.
1: هاي المرة التانية
0: معي كمان مرتين. بدنا نذكرهم لين كمان إنه أي حدا بتواصل معنا اليوم أو بعتلنا على الواتساب بدخل معنا بالسحب لنربح 10 أشخاص من بيتزا القيصر.
1: أنا حب أستاذ رياضيات أول حد يربح معنا صراحة.
0: ليه هيك؟ تقديرا لجهوده.
1: عطول بالضبط شك قال اسمعي من هلا بحكي لك الامتحان سهل قبل ما يصير فيه هجوم أو.
0: إن شاء الله يعني حط لي شو اسمه أستاذ الرياضيات بأول القائمة بالفوز.
1: إن شاء الله.
0: نذكرهم بأرقام البرنامج 0784-6-31 بعتونا على الواتساب أو تواصلوا معنا لتدخلوا بالسحب.
1: يا جماعة خلينا هون في حد بعتنا على الواتساب بحكي صوتي راح. أوكي بحكي لو سمحتي دعوة لصديقي يوسف درغام عبادي إنه ينجح في الامتحان اليوم إن شاء الله يا رب. يا يوسف درغام عبادي إنك تنجح والله يوفقك ويهدي بالك وتجيب أعلى علامات بالتوجيه
0: إن شاء الله يا رب.
1: يعني شوفك من أنجح الناس.
0: الله ينجح كل الطلاب يا رب وما يضيع لهم تعب. خذي اتصال.
1: ناخذ كمان اتصال. يا صباح الخير. هل تسمعني؟
2: الله يسعد صباحكم.
1: يا اهلا وسهلا كيفك؟
2: كيف الحال؟ والله الحمد لله صباحكم
1: تمام. انت استاذ رياضيات؟
2: انا استاذ رياضيات يا ريت. انا رياضيات ايام المدرسه كنا مسكرين العلامات الحمد لله.
1: طب ممتاز الحمد لله. طب عرفني باسمك.
2: عبد الله العموش. معك.
1: اهلا وسهلا يا عبد الله. عبد الله ايش بتحس اصعب ايام التوجيه زمان يعني قبل 10 سنين؟ انت قد عمرك اولا؟
2: 21.
1: منيح ما سألتك أيام التوجيه زمان. الله ستر يعني والله يا عبد الله صوتك 30 جاد صراحة. بحكي صوتك مبين صوت حد 30 يعني عمره 32 34
2: صوت غير عن الطبيعة. أيوة.
0: أنا بعطيه له 35 دين.
1: طب مين عندكم بالعائلة توجيهي؟ كيف كانت تجربة التوجيه بالنسبة لك؟
2: أنا أختي توجيهي بس أظهر التوجيه 2009 الدوخ بسنتين مستني.
1: الله أكبر والله 2009 صار توجيهي يا رندا. بطل في
2: مزح. سنتين.
1: كمان
0: سنتين.
1: طب مين أشطر أنت ولا شقيقتك؟
2: لا أنا كمان.
1: أنت أدجت بالتوجيهي.
2: الله على التوجيه يعني من كثر ما أنا ذكي بدل ما أدرس من أول الفصل قريت تقريبا قبل الامتحان في يوم وانش الحمد لله يعني نجحت.
1: الله اكبر.
2: وحتى سعيت الانجليزي بانجليزي قدمت على التكميل وخلصت بدل ما انا ادرس من اول فصل قريت قبل الامتحان بساعة.
1: شفتي عن جد شفت بحكي لهم ما في داعي نكبر المواضيع هالقد. والله الموضوع سهل
0: عادي.
1: انا زيك على فكره.
2: انا يعني قريت قبل الامتحان في يوم والحمد لله ربنا يسرها يعني الامتحان لله. اصلا توجيه فيه يعني كله دوائر حكي فاضي
1: الحمد لله. والله حكي فاضي. بنتمنى التوفيق لشقيقتك وان شاء الله يا رب هيك بنشوفها باعلى المراكز. يسعد صباحك.
0: خلينا قبل ما ناخذ الاتصال في مسج واصلنا انه انا بنتي ان شاء الله توجيهي بعد 10 سنين ربنا ينجحها
1: يا رب امين. يعني انا بحب الاهل بفكروا بالمستقبل.
0: 10 سنين. عندنا كمان مسج من محمد شمس بيحكي انا اسم ابني قيصر لازم يربح.
1: لازم. محمد وينك انت ما بترن علينا؟ متعودين دائما ترن تعمل مشاكل. وين مختفي اخر فتره؟
0: نسكت وانت موجود.
1: طفى تليفوني ولا لسه اموره تمام؟
0: تليفوني
1: واحد يا جماعه. انا من الناس اللي بخلي تليفوني واحد لاخر ثانيه
0: يعني انا كثير احسن من تليفوني في 10.
1: في اتصال.
0: يلا خلينا ناخذ اتصال ثاني. صباح الخير.
3: أهلا صباح الخير.
0: يا صباح الورد.
3: كيفك يا رن؟
0: أهلا يا زينب كيفك؟
3: أنا بس أسميك كيفك يا لين؟
1: يا أهلا وسهلا.
3: والله لين اسمها بنتك بنت أختي الصغيرة الوطنية جاكي الأمورة.
1: حكيتي لي عنها هاي الأمور.
0: كل حدا اسمه لين أمور
1: يا حبيبي قلبي.
3: ما شاء الله عليهم جاكيات حلوات.
0: كل حدا اسمه لين. معك حق يا زينب. مشاكسين بنفس الوقت.
3: أمورات بعدين بيت بنات أختي.
1: كلهم بيت. حبيبة قلبي. حبيبة قلبي. حبيبتي يا زينب.
0: زينب في حد عندكم توجيهي؟
3: عندنا 2009 8 شهر الله يعينهم. ثلاث.
0: مين هم؟
3: ثلاث بنات.
0: ثلاث بنات؟
3: ثلاث بنات تقولهم توأم ورا بعض تقولهم.
0: ما شاء الله. كيف قدموا طيب الامتحانات اللي قبل؟
3: والله بعدهم ولا امتحان بعدهم يا حرام بيحضروا والله جابوا لي بالكتب قاعدين.
0: يعني لسه ما قدموا. ان شاء الله يا رب ننجحهم يا رب.
3: هسه عندنا توجيهي وفي عندنا قبلهم راحوا توجيهي ما شاء الله ابن اخوي هسه احنا هي بقرب مدرسه جداره
0: ما شاء الله
3: نعيمه الحمد لله يعني جاب معدل بس بطلوع الروح فجاب المعدل.
1: الله الله يوفقها يا رب
3: يا زينب. جاب معدل بال 60 غلبنا يعني.
0: لا ان شاء الله ربنا بينجحهم وما بضيع لهم تعب.
1: يا جماعة لا تخافوا من الناس اللي بتجيب 50 و60 و40 بالتوجيه.
0: ردوا علي بدنا فوق الستين عشان يدخلوا جامعات
1: يعني مثلا ما هو بدخلوا جامعات بالآخر يعني أنت أصلا اسم بدك تدخل على الجامعة موازي ولا شو؟
0: لا حتى
1: بتكون فوق 90
0: حتى موازي ما بدخلوا
1: ما بدخلوا
0: يعني لما بعرف إنه 68 معدلات القبول بالجامعات.
1: والله أنا جبت 91 صراحة ما بعرف بالنسبة للتفاصيل الأخرى.
0: التفاصيل الأخرى.
1: بس الفكرة يا جماعة إنه لا تعتبروا إنه علامة التوجيه هي يعني الدمار الشامل والحل النهائي. وإذا أنا ما جبت التوجيه معناته أنا شخص فاشل. ممكن أنت طول عمرك على فكرة شاطر بالمدرسة، بالتوجيه ما زبطت أمورك. يعني أنا من الأشخاص اللي كنت كتير يعني بالمدرسة علاماتي سيئة جدا يعني 10 من 20 و 28 و9 و5 أحيانا يعني تسعة وشو طرت.
0: بس وقت التوجيه ما
1: وقت التوجيه جد أعطت كل مجهودي. فالناس اللي بتعطي كل مجهودها طول السنين بالتوجيه بتعبوا. فهمتي كيف كيف الشوط الأول والشوط الثاني
0: عندها دراسة.
1: أنا وقت الصح بركز، أما غير هيك لا. في حد بركز صف سادس وسابع يا رب الأهالي ما يسمعوني.
0: هلا هو النهاية معك هي مش نهاية العالم إنه هو يحمل مواد أو يرسب التوجيه، بس إحنا بنحب نضل هيك يعني مصر على التوجيه وينجح بالتوجيه لأنه هو لي مفتاح النجاح لحياته. يعني إذا بنجح توجيه بده يدخل جامعة، بده يدرس، بده يشتغل.
1: بس
0: فيعني ما يستسلم. أنا أهم إيش عندي ما يستسلم، عادي عيد مرة ومرتين وثلاث المهم تنجح.
1: ما تستسلم. بس هاي السنة هاي السنة بحسها أسهل. ليش؟ لأنه أول سنة 40% بتنحسب، ثاني سنة 60%.
0: لا أول سنة 30، ثاني سنة 70.
1: تغيرت القرارات. أوكي 30-70 يعني هم قاموا نص مجهود الطلاب صراحة. أنت فاهمة؟
0: هلا شوف هاي النظام له إيجابيات وله سلبيات. هلا إيجابيات إنه هو مع وقت كتير الطالب يدرس، إنه كل سنة 4 مواد أو 3 مواد هيك حسب.
1: أوكي.
0: بس في إنه هي السلبية إنه الطالب بزهق لين. يعني أنا سنتين كاملين بدرس، سنتين كاملين بقدم امتحانات، سنتين كاملين ضاعوا هيك وأنا بس بدرس. يعني فعليا بتعرف طلاب التوجيه اللي هم حاطين هدف براسهم ما بده يضيعوا وقت خلال السنة، بضلهم يدرسوا وبضلهم بحسوا حالهم إنه مهما درس بالوقت بحس حاله لسه ما خلص أو لسه ملحوق بالوقت.
1: صح صح.
0: فيعني بتحس انه في اشياء سلبيه بهاي السنتين.
1: 100%. خلينا كمان رندا نسال كمان الناس عن رايهم بهذا الموضوع. ناخذ اتصال. صباح الخير. صباح الخير. ماشي مش مشكله. يسعد
0: صباح
1: صباحك.
0: النور كيفك؟
2: صباح النور كيف حالكم شو اخباركم؟
1: تمام الحمد لله بخير.
0: عرفني باسمك.
2: اسامه.
0: اهلا يا اسامه.
2: اهلا فيك
0: اسامه. في حدا توجيهي عندك؟
2: لا ولا حدا.
1: أسامة أنت توجيهي شكلك.
0: لا
2: أنا توجيهي. لا
1: طب أسامة قد كان معدلك بالتوجيهي؟
2: 76.
1: طب هاي دخل جامعة
0: 76
2: 96 هسا.
1: طب أسامة بتحس يعني شهادة التوجيه إلها فايدة بحياتك المهنية؟
2: لا لا هو لا توجيه ولا الجامعة لا فايدة
1: ولا إشي.
2: لا هاي ولا هاي.
1: الله يسعدك أسامة. استنى ساعة بننصح.
2: لا والله يعني صحيح الحقيقة يعني.
1: طب أسامة قد عمرك؟
2: 28.
1: طب نعتبر أن أنت اشتغلت بشهادتك الجامعية، هل ممكن يكون راتبك زي ما راتبك هلأ؟
2: إيش هو؟
1: لو اشتغلت بشهادتك الجامعية يعني وظيفة، هل ممكن يكون راتبك زي ما هو هلأ؟
2: لا
1: أبداً.
2: لا لا
0: يعني استفدت منها الشهادة يا أسامة.
1: ما استفاد. بقول لك لو هيك
2: استفدت فيها يا باخر ما مخلص من بريطانيا ما استفيد. ليش مش هالدرجة
1: مخلص من بريطانيا الشب.
2: بس إنه يعني بس إنه بصراحة مش يعني شغل لا خبرة أكثر من شهادة.
0: طبعا خبرة بتلعب دور.
1: ماشي يا أسامة يسعد صباحك شكرا لك.
0: هلا مستحيل يعني لين لو انه هو يعني ما اخذ شهاده الجامعه نفس الدخل بتخله ونفس السكيل رواتب.
1: يعني بالنسبه لي يعني شهاده الشغل تبعه بيجيب له مصاري اكثر من توجيهي والجامعه وهيك. كل الناس وحظهم يعني.
0: اوكي
1: انا مع صراحه الشغل اكثر.
0: طيب ناخذ اتصال ثاني. صباح الخير. لا صباح الخير.
2: صباح النور.
0: كيفك؟
2: الحمد لله.
0: عرفني باسمك.
2: معك نبيل زيتون. معك.
0: اهلا يا نبيه.
2: كيف حالك؟
0: تمام الحمد لله. نبيه في حدا توجيهي عندك؟
2: عندي ابن اخوي.
0: كيف الامور؟ كيف قدم الامتحانات اللي قبل؟
2: والله الحمد لله. بس كنت بدي احكي انا تعليق هيك على التوجيه القديم.
0: فضل.
2: انا خريج 78.
1: ايوه احكي لي في قلبك مشان الله انا هذا اللي بدور عليه. اكبر واحد عمره 21 سنه. احكي لي.
2: لا انا مواليد الستين طبعا وقدمت ايامها توجيهي 78 في الكويت.
0: اوكي
2: وكان معي الدكتور الدكتور اللي بوجه له تحية حسام الدين أبو فرسة اللي أخذ الأول على الكويت.
1: ما شاء الله.
2: شايف كانت إلها طقوس معينة. يعني الأهل خايفين أدموا ابعدوا عنه ما حدش يجي جنبه.
1: صحيح.
2: خليه بحالة نفسية مرتاحة. شايفة.
1: كان يحطوا لك
2: كانت أيام. أكيد.
1: كان يحطوا لك فواكه بس إلك لحالك ما حد بالبيت يأكل فواكه غيرك.
2: لا كانت دائما بس ما كان في دروس خصوصية ما كان في منصات.
0: بس حتى توجيه الكويت سهل أسهل من الأردن صح؟
2: لأنه كانت أيامها من المنهج كله.
1: صحيح.
2: ما يطلعوا من برا المنهج.
1: صحيح.
2: شايفة فكانت طقوس حلوة كتير.
1: طب اشتقت لهاي الأيام؟
2: طبعا
1: اشتقت لها. يعني ايش أحلى أيام المدرسة ولا الجامعة؟
2: لا أيام المدرسة حلوة والكلية أحلى طبعا.
1: بالضبط.
2: بس اللي كنت بدي احكي لك نحفة يعني
0: انا
2: من الشاطرين انا كنت اجيب 120 في الرياضيات
1: هدف ما بعملها اوكي
2: شايفه بس النحفة هي انه انا غششت واحد اخذ 86 انا جبت 59 عشان اغطي على الارض سالتني قد ايه جاي قلت لها 95 قالت لي يما والله ما شكل 59 مش 58
0: كان نسمع الاجوبه غلط
1: اسمع المهم انه نيتك خير يعني مش مهم النتيجه المهم النيه ولا لا
2: المهم
1: فخورين فيك ويعطيك ألف عافية وتحية إلك ولأستاذك ولجميع العائلة الكريمة ويسعد صباحك أستاذ.
0: يسعد صباحك. خلينا ناخذ اتصال ثاني. صباح الخير.
4: صباح النور.
0: كيفك؟
4: تمام الحمد لله.
0: عرفني باسمك؟
4: محمد جزان.
0: أهلا يا محمد. محمد في حدا توجيهي عندك؟
4: لا والله.
0: طب كيف كان توجيهي أنت؟
4: والله توجيهي كان بصراحة إحنا أيام تقان كان اللي هو
1: الله يعين
4: كتاب من جلد إلى جلد
1: الله يعين.
0: طب أدي جبت يا محمد
4: أنا ستة ستة ستة
1: ستة ستة ستة أعشار والله ما أقصر أنت إذا الرقم هذا بتبيعه ولا ما بتبيعه أستاذ
4: والله أنا محجوز هذا يعني
1: محجوز
4: يعني.
0: طب محمد من أول مرة ولا عدت مواد؟
4: لا والله من اول مره بصراحه
1: ما شاء الله لا بحكي لك لا والله
4: يعني
1: كمان
4: بحلف على الرقم انا الرقم هذا مسنتر عليه من زمان يعني
0: هذا رقم حظك
4: ايوه
1: محمد انت ما تخلصت توجيهي تقريبا
0: ايام
4: 2001
1: خلصت التوجيه ب 2001 يعني وقت من ولدت انا انا صراحة بس تحي اسالك عن هذيك الحقبة لانه ما كنتش موجودة خلص كملي مع رندا سعد صباحك
4: الصباح
0: سعد صباحك يا محمد
5: متأكدين
1: ان انا ما تخلصت وجيب 2020
0: انا فكرت ضياء بحكي متأكدين بسرعة الاغنية
1: لا ايش فيك اغاني هاي اللي خلص انا بعدين صرت هاي
0: اداها
1: ناخذ كمان اتصال يا صباح الخير
0: صباح النور
1: عشان حكيت صباح الخير بطريقه حماسيه
0: طب خلينا نغير الصوت
1: صح
0: يا صباح الخير
1: يا زيد
0: كيفك يا زيد
6: صباح النور حياكم الله زيد
1: زيد لازم نناديك يا زيد عشان تسمعنا يا اهلا وسهلا
0: استاذ زيد استاذ شو
6: معلم رياضيات
0: اساتذه الرياضيات كلهم اليوم معنا
1: هذا بيقولوا الرياضيات صعب والكل بيشكي قاعد
6: احنا قاعدين بنستنى صراحه يعني الثلاث ساعات هذول يعني على الطالب الله يكون بعونه
0: طيب شو توقعاتك
6: والله يعني بناء على يعني اذا تابعتوا موضوع التوجيهي في اخر فتره الامتحان التجريبي الوزاره عملته لطلاب المملكه كامله
1: صحيح
6: وامتحنوا في الورقه الثانيه اللي هو الفصل الثاني فبناء على هاي المعطيات صراحه احنا متوقعين انه يكون الامتحان سهل
1: ان شاء الله
6: يعني لا يخلو من الصعوبه اكيد ولا يخلو من التوتر امتحان الرياضيات معروف خلص يعني كل طلاب المملكه الامتحان راح يكون صعب
1: طب استاذ انا بدي اسالك صار لك تقريبا نعم. ممكن سنوات طويله انت بتدرس ماده الرياضيات صحيح
6: نعم صحيح
1: حسيت بتحس انه تفكير الطلاب واستيعابهم لماده الرياضيات مختلف سنه عن سنه يعني بتحس انه في فرق بالتفكير ولا لا
6: والله مختلف تماما يعني احنا وخصوصا الظروف اللي بيعيشوها يعني
1: نعم.
6: قبل 2005 جيل قبل جيل 2005 او عفوا قبل جيل 2008
1: اوكي
6: كان الطالب أساسياته نوعا ما أقوى. السبب إنه عنده مادة رياضيات بالأول ثانوي، مادة رياضيات بالعاشر،
1: صحيح،
6: ما عنده توجيه سنتين، فالطالب متبع في كل المواد نوعا ما.
1: صحيح صحيح.
6: لكن لما دخل النظام شطب مادة الرياضيات من الأول ثانوي. أنت بتعرفي شو يعني إنه الرياضيات مش موجودة بالأول ثانوي؟
1: يعني أنت بتعيد من أول وجديد الأساسيات.
6: ما بعرف شو يعني واحد زائد واحد.
1: مصيبة.
6: سامحيني، تخيل.
1: مصيبة. طبعًا. مصيبة.
6: مشكلة. هسا النظام تعدل. صار 2009 الرياضيات موجودة بالأول ثانوي، بس الإنجليزي مش موجود، صار موجود بالتوجيهي.
1: أوكي أوكي. يعني في إلها إيجابيات وسلبيات، بس بالآخر بنحكي يعني.
6: إيجابيات.
1: أعطيك ألف عافية أستاذ، إنه بعرف إنها متعبة. وخصوصا طلاب التوجيهي، بتعرف انت كمان الاهالي كمان ممكن بيوتر المعلم كمان.
0: طبعا
6: يعني توتر. يعني انا بحكي لك يعني نوعا ما يعني انا متواصل يعني تقريبا يمكن ريح الساعه ونص.
1: اذا الاستاذ مش عارفينها كيف الاهالي.
0: الاهالي بقلبوا اكثر من التوجيهي نفسه. الطلاب
6: فيديوهات شروحات. والله في واحد رن علي بيقول لي استاذ والله اني متوتر. امه رنت علي تقول لي استاذ والله ابني مش قادر يتعامل مع الماده.
1: صح صح. والتوتر
6: شاطر يعني أنزله على البيت يعني الساعة
1: 4 الفجر. هاي المصيبة بالشاطر، أكتر واحد بخاف بحسب التوجيه.
0: هاي المشكلة، الخوف وبوتر الطلاب، والأهالي بغلبوا أكتر من الطلاب.
6: والله والله يكون بعون الأهالي الآباء والأمهات خصوصا الأمهات.
0: آمين. وينجح يعني كل الطلاب. يعطيك ألف عافية أستاذ.
6: الله يعافيك.
1: بارك الله جهودك أستاذ، يعطيك العافية. رح نطلع هلا فاصل صغير، اكيد لسه مكملين معكم. بدي تبعتوا لي قديش متوقعين النتائج وشعوركم بالتوجيهي، كيف حسيتوا هاي الفتره،
0: واذا عندهم حدا كمان توجيهي،
1: واذا في حد توجيهي كمان بدنا نسمع على 0784631.
7: برنامج كيفك برعايه بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للاخر. البستنجي، وكلاء سياره زيكر ولينك اند كو، بالاشتراك مع منصه وتد التعليميه، الخيار الاول لطلاب التوجيهي.
8: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
9: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى.
10: ونكهة تروى.
9: زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
7: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2-300-500.
1: ملأان ملأ العص الهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
2: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
3: افتح واربح عب جوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس،

اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: مكملين معكم يا جماعة. اليوم مشوارنا هيك مشوارنا انقلب فجأة لين احنا كنا نحكي عن اشي تاني, قلبنا على التوجيه. ما بنقدر اي اشي فيه توجيه بنكمل معهم.
1: جد يعطيهم الف عافية صراحة.
0: احنا كمان حكينا قبل الفاصل انه اي حدا من الاهالي عم بستنى ابنه يتواصل معنا نخففها عليه, هاي الاساتذة تبعت الرياضيات عم بتواصلوا معنا, اي حدا مقدم توجيهي من زمان وعنده قصة كمان يحكي لنا اياها.
1: لو اساتذة الانجليزي يتواصلوا معنا.
0: لا صعب هاي اساتذة, مش رح نفهم عليهم.
1: Good evening.
0: كمان لين عنا شغلة إنه اليوم هيك توجيهي واليوم الأمها وخميس والأمهات هيك مش حابين يطبخوا. دائما عنا فكرة إنه تطبيقات نوصل منها أشياء أغلى من الأسعار العادية. بس تطبيق أشياء غير أسعار نفسها صح؟
1: صح. هم اللي حلو فيهم إنه أسعارهم فعلا بتكون نفسها, ما في أسعار مختلفة وكل شيء عندهم يعني.
0: وغير هيك يعني الأسعار ما فيها أي إضافات, دائما إذا بتتوصي بصير ضريبة مبيعات, إذا بتطلع عليك السعر دبل. بس أسعار بأشياء أي نفس أسعار المنتجات, يعني ما فيها أي زيادة حتى لو قرش واحد.
1: وغير التوصيل كمان اللي بيحسبوه عليك كتير عالي, كمان هم يركزوا على هاي التفاصيل الصغيرة. يعني شوفي شغلة, الشغلة المريحة يعني الحمد لله بنحمد الله إنه إحنا بهذا الزمن إنه صار في عنا أبليكيشنز إحنا بنقدر نوصي منها نعمل السهرة والقعدة كاملة وإنتي من جوا البيت من دون ما تفكري ولا
0: بحال ولا إيش. حتى لين مش بس كمان الناس بطل تطلع على السوق, أزمة السوق والشارع وكذا بتطلب من أشياء ما بتأخر عليها بوصل بسرعة. وغير هيك أسعاره نفس أسعار إذا بدك تروح تشتريها, فليه ما أطلب من أشيائي.
1: والأمهات بموتوا هاي القصص
0: صراحة,
1: بصيروا نروح على المؤسسة عشان الأسعار.
0: فإحنا جبنا لكم المؤسسة اللي عندكم.
1: بالضبط, 1,000,000%. يعطيكم ألف عافية يعني. تحية جدا كبيرة لأشياء ولأي عنا أي مؤسسة أو أي أبليكيشن أو أي شركة معينة فعلا بتهتم بالتفاصيل يلي بتشغل بال الزبون أو الشخص اللي بده يطلب من عندهم. يعني اللي أنا جد فخورة فيه إنه خصوصا ابلكيشن اشيائي من الابلكيشنز ضربوا كتير بسرعه. وصارت الناس فعلا لما يكون الاشي موثوق
0: مصداقيه
1: وقد المسؤوليه والمصداقيه عاليه بتلاقي انه الناس عن جد بتكمل. انا ما عمري سمعت اصلا اشي سلبي فعليا عن اشيائي.
0: لا ابدا. وغير هيك بدي احييهم لين انه هم كمان اسعارهم ما بيزيدوا على دائما نشوف كل ابلكيشن توصيل بتفوتي الا بزايد نص دينار, ربع دينار, دينار, نص دينار. هيك الطبيعي يعني. بقول لك يعني انا بريحك
1: نص على نص بلم.
0: وغير التوصيل فاشيائي لا صراحه اسعاره منطقيه وأسعاره نفس أسعار السوق, فصراحة بحيي عن المصداقية وإن شاء الله تضلكوا على طول زي هيك. مين؟ أنا؟ أوكي أنا؟
1: كم جبت توجيهي يا رندا؟
0: والله يعني يا وائل ضروري أحكي لك يعني, بس يلا 75 يا وائل.
1: مهم يا وائل, مهم النية. أكيد سمكين معكم اليوم. يعني امتحان مدته ثلاث ساعات من التوتر والضغط النفسي والأهالي. يعني أنا بتذكر أيام توجيه أهلي كانوا يستنوني على الباب, أنا متوتر إنهم مستنيني أكتر من هذا. يعني بكون طالعة الدرج تبع المدرسة شو بدي أحكي لهم. أنت فاهمة. بس يعني الحمد لله إحنا شو كان يخوفني فعلا بأيام التوجيه كان في عندنا بنت كتير شاطرة. طول أيام مدرسة بجيب 98-99, بعد كل امتحان يا الله تطلع تعيط ومتدمرة, وأنا يا الله
0: ليش طالعة. أنا يعني أنا ضبطت معقول أنا حال غلط.
1: إنه أنا كتير مزبطة وعلاماتي يعني أنا حاسة حالي جايبة فل تقريبا. طب ليه هي بتعيط وأنا
0: هي
1: لا
0: بتكون
1: يعني
0: بتعيط على علامة أو علامتين.
1: ممكن أنا أتوقع زي هيك. بس بصراحة كانت صدمة يعني. حتى وقت علامات التوجيهي أنا أهلي تأكدوا مرتين يعني أنا ابن عمتي اللي طلع العلامة. بابا بقول له مش وقت المزاح, لا تقعد تتخوت علينا, خلاص أعطينا العلامة لهاد, مش يعني مش وقته أبدا. قال والله العظيم هيك معدلها. فيعني الحمد لله
0: يوم النتائج فعليا كنت نايمة يعني نايمة. أصلا أهلي ما توقعوش أن أنجح لأنه أنا فتحت الكتاب للأمانة. للأمانة وقت سنة التوجيه ما خليت حفلة إلا رحت عليها. ما خليت زيارة إلا رحت فيها مع أهلي. حتى سافرت أنا يعني أجيت قبل الامتحان, سافرت عند أهلي كمان قبل الامتحان, أجيت بأربع خمسة أيام يعني. بس طلعت النتائج فبحكي يعني أهلي بيحكوا نسوي قهوة نسوي كذا, أمي بتحكي ما في داعي رح تحمل أربع خمس مواد. فبس نجحت أمي بتحكي مستحيل في غش في الموضوع.
1: في غش مخربطين يا جماعة. المفاجآت بتيجي مع التوجيه. هو وفعلا في ناس الاي كيو عندهم جدا عالي يعني. في ناس شو ما يعني شو ما كان مجهودهم بتحسي مجهودهم ما بيكون هالقد كبير, بس فعلا بيقدروا يزبطوا ويبدعوا لانه عن جد لا تعطوا الموضوع اكبر من حجمه. بالعكس ادرسوا هاي السنه ممكن اكثر من

0: الله ما يضيع بتاعك.
1: خلينا نسمع باقي مشتركات
0: مشترككم.
1: مش مشكلة أشياء يخربوا علينا كمان. نسمع باقي مشاركاتكم على 0786-3311 عن طريق واتساب أو عن طريق اتصال.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة ديكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. دائرة الجمارك تحبط محاولة تهريب قرابة 6 ملايين حبة كبتاغون واثنين كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة عبر مركز حدود جابر خلال النصف الأول من العام الحالي. دائرة الجمارك تضبط 19,000 كروز من الدخان المهرب و11,000 علبة جوس خلال النصف الأول من العام الحالي. صندوق النقد يشيد بالإصلاحات الحكومية ويؤكد متانة الاقتصاد الأردني رغم التحديات الإقليمية. أكثر من 56,000 طالب يتقدمون اليوم لامتحانات الثانوية العامة. القوات المسلحة تسير قافلة مساعدات إلى المستشفى الميداني الأردني نابلس 11. قطر تعلن إحراز تقدم إيجابي في المحادثات الأمريكية الإيرانية، وترامب يصف الاجتماعات المنفصلة في الدوحة بأنها جيدة جداً.

حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة، بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية، بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء، الساعة 3 عصرا، مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
2: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بموسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجو

0: هذه اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا صباح الخير ويا صباح النور، يا اهلا وسهلا، نورتونا.
1: حاسه حالي قاعده بغرفه مبيوت.
2: عن جد يا لسه، تفضلوا تفضلوا، ادخلوا برجلكم اليمين.
0: كملين معكم اليوم. بس قبل ما نرجع موضوع لين، موضوع التوجيه، جود راحت واجت، انا شفتها، انا بحسها، انا هي ما صدقت انها طالعين هوا. بنحكي عن موضوع السيارات الكهرباء لين. بالي حكينا انه قد ايه شيء سهل الواحد انه هو يروح يصلح سيارته بمكان موثوق، وهو كمان انه انا كبنات اروح اصلح سيارتي وما اتغلب انه حدا يودي لي سيارتي. فاحنا اغلب البنات اذا خربت سيارتها بتضل صافي على باب البيت لحد ما يجي حدا، اخوها، ابوها، زوجها، ياخذ لها السياره ويظبطها، لانه احنا ما بنعرف نروح على تبعون التصليح او ينصبوا علينا او يحطوا لنا قطع مستعمله. فذيك حل لهم الموضوع، لانه عملوا ضمان 5 سنين للسياره وثمان سنين للبطاريه. يعني انت بتشتري سيارة كهرباء، اوكي الواحد بحب مواصفات السيارة وبحب شكل السيارة، بس كمان ما بعد الشراء هو ضامن لك اياها. فقديه هذا الاشي بريح؟ يعني انا ضامن سيارة صيانتها بوديها على مكان موثوق واشخاص مختصين بتصليح السيارات والصيانة لمدة 5 سنين. والبطارية اللي احنا اكتر اشي بنخافه من سيارة الكهرباء انها تخرب البطارية، لانه بقولك اذا خربت البطارية نص حق السيارة.
2: صح.
0: هون لا، 8 سنين بطارية مكفولة. فقديش هذا الاشي بريح؟ يعني انت بتشتريها شكلها حلو، مواصفاتها حلوة، وكمان بنفس الوقت ضامنيتها صيانة لمدة 5 سنين، ضامنيتها كمان البطارية صيانة لمدة 5 سنين، لمدة 8 سنين سوري. فبتحس انه هذا الاشي بريح البنات، بريح الشباب. بتشتري سيارتك وانت مرتاح، يعني بتدفع مبلغ
2: فعلا
0: وانت مرتاح
2: فعلا.
0: فذكر هو الحل دايما.
2: يعني اتوقع انه ما في هلا ولا شكرا، عشان انا تليفوني طافي شحنه، فما شاء الله يرضى عليها رندا عم بتساعدني كمان عشان نشوف المسجات اللي عم توصلنا على الواتساب كمان على موضوع التوجيه. بس في شغله بدي احكيها، انه فعلا من اكثر الاشياء اللي بنركز عليها خصوصا في مجال الصيانه، في مجال السيارات، انه تكون الفنيين مختصين، تكون نفس الشركه مهتمه بهاي التفاصيل الصغيره. وغير هيك بدنا نحسب بحساب كمان رندا، انه اغلب مثلا الناس اللي بتروح بتصلح ممكن تكون كبيره بالعمر، ممكن تكون هيك، بس بتكون مثلا مو ملاقيه مكان مريح، او مو ملاقيه مكان مثلا يظبط لها امورها وهي قاعده ومرتاحه ومبسوطه وخلص، زي ما بيحكوا سياره بايادي امينه. فهي الشغله بتخفف عليهم، والشغله اللي احنا بنركز عليها المدى الطويل. احنا ما بدنا إشي اللي هو يبسطنا لحظه، ولا يبسطنا شهر، ولا يبسطنا شهرين بعدين ننصدم انه الدنيا خربانه. ذكر بتركز على هي الصيانه للمدى الطويل، اللي انت مستحيل ترجع ترن عليهم تحكي لهم يا جماعه انا ظبطت سيارتي قبل اسبوع رجعت خربت. هاي من 7 المستحيلات تصير عندهم. وبالنسبه للاسعار، انا دائما بحكي اي حد ممكن بيسترخص بالصيانه او بيسترخص بسيارته ما ينصدم لبعدين انه هو عم بيلاقي فيها كتير مشاكل ممكن تكلفه الدبل. هم اسعارهم فعلا مناسبه لجميع الناس، مناسبه لجميع المستويات. والحلو بالموضوع كمان انه انت لما تختار ذكر، انت ما بتشتري سياره بس، انت كمان بتختار خدمه ودعم معتمدين على المدى الطويل. فتحيه كبيره لذكر، يعطيكم الف عافيه. فعلا هاي الاشياء اللي فعلا احنا بنركز عليها، وزي ما حكيتي رندا، احنا البنات خصوصا ما بنتودى لا على صيانة ولا على سوق ولا تغيير زيت ولا أساس كهرباء ولا يعني مش لا إشي. إحنا مصح بنفهم فيهم، بس أكيد مش زي الشباب.
0: طبعا
2: تلاقي بعرف أبو وليد اللي صار له 35 سنة بس
0: صلى عنده،
2: لا ذكر عنده معبة زي أبو وليد، عشان أنتوا تفهموني على الطاير.
0: ثانيا يعني معاك حل، هو معاك حل، معاك حل،
2: الحل معنا.
0: معاك حق، ذكر دائما هو الحل. ذكر بتشتريها بتنبسط بشكلها بمواصفاتها، كمان صيانتها مضمونة.
2: كنت لسه مكملين معكم
0: بموضوع التوجيه.
2: بموضوع التوجيهي
0: كمان نذكرهم لين انه احنا رح نربح 10 اشخاص من بيتزا القيصر. لاي حدا عم بتواصل معنا عن طريق التليفون او عن طريق الواتساب، بدنا مشاركاتكم على موضوع التوجيه. اي حدا صار معه موقف هيك بالتوجيه يخبرنا عنه. الاهالي اللي عم بيستنوا اولادهم ليطلعوا من الامتحان كمان يتواصلوا معنا، نخفف عليهم ويدخلوا معنا بالسحب ليربحوا من بيتزا القيصر.

0: حبيب قلبي حبيب قلبي يا تليفوني وينك عني من زمان وينك يا جماعة. خلينا نقرأ باقي المسجات يلي وصلتنا على الواتساب عشان الناس اللي ما قرأنا لهم المسجات.
1: بلش من عندي.
0: يلا
1: أنا عندي هون أحمد دقامسي بقول لي أنا حملت 4 مواد بالتوجيه وقعدت 3 سنين أعيد بالمواد.
0: يعطيك العافية يا أحمد.
1: بدنا نروق
2: بدنا نروق.
0: كل الاسم هم أحمد يعني ما إلهم أمان سواء بالتوجيه أو بالحياة.
2: أنا مش عم جرب أطلع.
1: عندي كمان أنا هون واصلني مسج من رنا بتقول والله أنا ميتي خوف عم بستنى ابني إن شاء الله الله بينجحه يا رب.
0: يعني الله يضيع لك تعب ولا يضيع له تعب ولا يضيع للأساتذة تعب وإن شاء الله الأمور بتكون سهلة. عنا يعني هون كمان وصل
1: يلا
0: ماهر بن يونس بحكي يسعد صباحكم جميعا يا رب التوفيق لابن أختي ولجميع طلاب التوجيه يا رب إن شاء الله يا ماهر يعني نفرح فيهم جميعا. أوكي عنا حدا بحكي والله والله ما إلي حظ إن شاء الله اليوم أربح معكم بيتزا القيصر. أنا كتير نفسي تربح بس ابعت لي اسمك عشان كيف نربحك يعني بدون اسم ما في ما في تربيح يا جماعة.
1: يعني بيها أنجل بدنا نشكرك على هذا التفاؤل اللي عم تعطيه له كل حدا عم بسمعنا هلأ وإن شاء الله يكون فالهم النجاح يا رب الطلاب. حسبي لا جاب 57 بالتوجيه ما بعرف ليش.
0: لا ضياء كان كتير شاطر حط لها بدنا نروح.
1: أدي جبت 82 يعني جاوب فعلان علينا يا ضياء ها سعي فريق ما ببلش فيه. هيا ناخذ اتصال. صباح الخير.
3: يسعد هالصباح.
1: صباح الورد.
3: كيف حالك وشو اخباركم؟
1: اهلا يا ايمان كيف امورك؟
3: الحمد لله كيف كنتم؟
1: تمام تمام ما سمعنا صوتك.
3: لا ظروف صحيه كانت.
1: يلا الف سلامه عليك يا ايمان.
3: الله يسلمك. كيف لي شو اخبارك؟
0: الحمد لله الحمد لله يعطيك الف عافيه.
3: والله بتجنن امبارح الله يحميكي.
0: يا حبيبه قلبي يا ايمان حبيبتي عيونك الحلوه.
3: الله يسعدك والله حبيت اصبح عليك وزمان ما شاء.
0: يسعد صباحك يا ايمان. يسعد صباحك.
3: صباحك الحلو.
0: اهلا وسهلا.

0: بنات اهلا، كيفك يا لين؟ كيف امورك؟
1: ممتازة. بس اسمعي، انا
0: ما في حل، ما حقت تحت الواقع.
1: حضرت هاي فقمه البحر، شوفي كيف عيونها بخوفوا تحت المي، يعني تخيلت ان انا اشوفها. فانا صافني صار لي ساعه.
0: تعرفوا يا جماعه احلام العصر
1: يا جماعه، لا جد في ناس في عندها فوبيا بتكون من البحر، من المي، من المرتفعات. يعني انا مثلا كثير بخاف من سمكه القرش مثلا، مع انه ما في مثلا اسماك قرش. بس انا درجه انا صغيره كنت اذا بدي اروح على البركه احس انه في سمكه قرش بالبركه، عملت لي عقده. يعني
0: تعرف شعور بس اهلك قعدك مع ناس غريبه،
1: قعدوكي مع ناس غريبه. امي حضرتها كانت بتيجي على لا جد احكي لي، ايش انت عندك فوبيا من ايش؟ من ايش بتخافي منه؟ من البسس. جد
0: ما بحبهم ابدا.
1: طب مرتفعات؟
0: لا انا بخاف اكثر، ما بخاف
1: اماكن ضيقه،
0: بس البسس.
1: بس البسس عاد بجننوا،
0: يعني بجننوا. يعني انا بحبهم بس ما يقربوا علي، بحبهم من بعيد.
1: اسمعي، انا الي صاحبه كان مره هي عندها اعلان لمحل بسس، وهي عندها فوبيا من البسس، فاهمه كيف؟ والاعلان لازم تكون واقفه بين البسس وتحكي عنهم.
0: مستحيل اعمله انا.
1: فكان اصعب اعلان لها بالحياه، بتحكي هذا عن جد لما الواحد يحكي انا بعمل تحت ضغط العمل. فحين انت بتضطري يعني.
0: لين انا اذا بشوف بسه بحلم فيها نفس البسه، قد ما بخاف من البسس.
1: عم تمزحي؟ طب حلو.
0: كمان خلينا نخبرهم مين انه احنا بعد الفاصل رح نسحب على اسماء الفائزين.
1: فاللي ما شارك لسه معكم فرصة انكم تبعتوا على الواتساب، ترنوا، يكون ارقامكم موجودة عشان ايش نسحب على 10 فائزين لليوم.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عنا فم، معك بالصوت والصورة.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني دادا جروب دوت جو.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: أصل كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
1: احنا معك على طول.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، اقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة ايام الاسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل اعلى، عداد انتظار، عداد ازمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
3: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
4: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
5: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
4: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
5: افتح واربح عب جوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

ويا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. اكيد لسه مكملين معكم. يعني للاسف المذيعه رندا راحت هلا لانه صار عندهم حاله وفاه، انتقل لرحمه الله عمها، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه يا رب. اكيد لسه مكملين معكم. خلينا هيك نكمل باخر بارت. يعني انا بعرف شغله انه اكيد هلا كل الاهالي عايشين بتوتر ومتوترين، والابهات والامهات، وانا بعرف انه تعبكم كان مخيف هاي السنه، وكلياتكم كنتوا جنب اولادكم. في امهات ما ناموا الليل، وفي ابهات ما ناموا الليل، خصوصا انه تكاليف المعاهد وتكاليف الاساتذه مش سهله ابدا. يعني الناس عم بتدفع من 400 ل 4000 حسب الوضع المادي، علشان مثلا انه ايش تحاول تلاقي دروس، وفي بعض الاهالي ما بيناسبهم، فزي ما بحكم بيشيلوا اللقمه من تمهم وبطعموها لاولادهم عشان فعلا يكونوا ناجحين. وفي مره يعني لما كانوا بدهم يجسدوا صوره للاب، يعني حكوا انه قررنا نعمل دور الاب بصوره، فجابوه كيف انه زي عملوا بيت، والاب كان واقف جنب البيت، ورسمين حجر على جسم الاب كامل، وقايمين هاد الحجار من البيت. فالفكره انه هو بياخذ من صحته، بياخذ من حياته، بياخذ من شغله، بتعب وبتصير معه كل القصص عشان فعلا يعيش اولاده بسعاده، عشان ما يقصر مع اولاده، عشان يخليهم مبسوطين، يعني يناولهم اللي ببالهم. وهذا الحكي كمان للامهات، يعطيهم الف عافيه يلي بسهروا وبتعبوا وبطعموا وبواسوا. ودائما بحكي انه اي اطفال ناجحين او اي اب ناجح، هذا كله بيرجع دوره للام الناجحه اللي عارفه كيف تدير بيتها بطريقه حلوه وبطريقه سلسه، عارفه كيف توفر، عارفه كيف تساعد، عارفه كيف تتنازل. والتنازل مهم، سواء من الاطفال، من الاب، من الام. في مرحله بحياتك رح توصلها انت لازم تتنازل عن اشياء معينه كرمال اشياء تانية. فعشان هيك خلينا نشوف اليوم مين ربح معانا، بس بعد الاغنيه كونوا جاهزين. هي قدامي اسماء الرابحين ونشوف مين ربح معنا لليوم.

وهيك يا جماعة كونوا جاهزين، اليوم رح يكون معنا 10 رابحين من بيتزا القيصر. إبراهيم أنت شاركت ولا ما شاركت؟ ما شاركت. خلينا نشوف مين ربح معنا لليوم. شفتوا ما بتفرج، ما تحكوا لي بتتفرجي. أوكي، أول رابح معنا لليوم، الموضوع مش سهل يعني، تفكرين الموضوع سهل؟ تهاني محمد، ألف ألف مبروك يا تهاني. تهاني أول رابحة معنا لليوم. ثاني رابح معنا لليوم، أتفرج شوف الصحن يعني. أوكي، يامن ياسر، ألف مبروك يا يامن. يامن كمان ربح معنا لليوم. استنى اسمك إبراهيم صح؟ مرة جاي راح أحط اسمي على فكرة، لأنه أنا ما أنا الوحيد اللي ما بتدلل فيكم. ريم فوزي، ألف مبروك يا ريم. طبعا كلهم أرقامهم موجودين، رح يتواصلوا معكم ورح يحكوا معكم ويشوفوا مين ربح معنا لليوم. تقدروا تطلبوها اليوم أو بكرة إذا عاملين اليوم غدا. أوكي، أسامة صباح، ألف مبروك يا أسامة. أسامة كمان ربح معنا لليوم. إبراهيم شكلك بضحكني. لشك أحد. محمد شمس، محمد طبعا حكى أنا اسم ابني قيصر وأنا لازم أسبح. أسبح مش مشكلة، تسبح وبتربح عادي بتصير. عنا كمان رابح. أوكي، قدي صرنا؟ هيثم المصري، استنوا أعد قدي صرنا يا جماعة. هلا مطولين، 3 4 5 6، ضل معنا كمان 4 رابحين. يلا إيمان، إيمان ربحتي معنا قبل هيك ولا لا؟ هاي كمان إيمان ربحتي معنا كمان مرة. أوكي، عبد الله، عبد الله إيش طيب؟ تأكدوا لي من اسم العيلة يا جماعة. عبد الله، الباقي عندكم من جوا يعني. تعالوا نشوف هون كمان. محمد زيدان، ألف مبروك يا محمد زيدان، ربحت معنا من بيتزا القيصر كمان. يعني اليوم فيش غدا، حسيت إنه خلصنا صح؟ استنوا نتأكد يا جماعة، احتياط. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. والله فخورة فيك يا ضياء، عرف على طول. اسمعوا آخر واحد هيك لازم نلف لفة طويلة. إبراهيم خلص أنت بتحكي لي ستوب. ستوب؟ أوكي. رنا. مين رنا؟ ألف مبروك يا رنا. يا جماعة أكتب اسم العيلة، اسم العيلة يا جماعة. هيك اليوم عنا طبعا ربحوا معنا 10 أشخاص من بيتزا القيصر، وهارد لك للناس اللي ما ربحوا. إن شاء الله للمرات الجاي هيك بتربحوا معنا. خلينا هلأ نسمع أغاني ونبسطكم لأنه بكفي حكي اليوم، وبعد الفاصل كونوا جاهزين لأنه رح يكون معنا ضيفة مميزة لحتى نحكي أكتر.

Sidita! Sidita!

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عب جوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس.

0: ان مع سنابس
1: بلقان بلا لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية الخيار الأول لطلاب التوجيه

0: ويا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. اكيد لسه مكملين معكم زي ما عودناكم دائما بالثلث ساعه الاخيره بيكون عندنا ضيفه مميزه، بس اليوم عندنا ضيفه مميزه وحلوه بنفس الوقت
1: حبيبتي
0: رحمه معنا باسلام العتوم، تربويه وباحثه متخصصه في فلسفه العلاقات الانسانيه. يسعد صباحك.
1: اهلا وسهلا.
0: كيف الامور؟
1: تمام التمام.
0: طبعا احنا كنا بنحكي انها باحثه من الورق، يعني انا الضيف اللي بيجي مجهز حاله زي هيك انا بخاف منه صراحه يعني هو لازم يسالني مش انا لازم اساله
1: لا بالعكس
0: يعطيكي ألف عافية.
1: الله يعافيك.
0: يعني ممكن إحنا هلأ بي بي بآخر فترة أكتر شغلة متداولة بين الناس إنه اللي هي تغير الأدوار ما صحيح. بين الرجل والمرأة. إحنا ما هنحكي عن هرمونات الذكورية والأنثوية،
1: لا طبعا في دكاترة
0: تغير الأدوار
1: بالضبط
0: فبدي أسألك كيف بتحسي إنه بآخر فترة عم بيكون في تغير أدوار ما بين الرجل والمرأة؟
1: أوكي، هلأ بدنا نحنا نتفق إنه تغيرت الأدوار بين الرجل والمرأة، لأنه كان زمان فعليا العلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة تكاملية. مثلا أنا بطلع بدي أزرع، أنت مثلا بدك تحرث الأرض وهكذا.
0: صح
1: مثلا
0: صح.
1: تمام
0: صح.
1: فهي علاقة كانت متكاملة، تكامل وجودي، كل واحد مستند على الآخر لاستمرار وبقاء الأسرة.
0: أوكي.
1: تمام. فلما تطور المجتمع، خلونا نحكي لما تطورت المجتمعات العلاقات انتقلت من شكل إلى آخر.
0: أوكي.
1: وما إجا تطورها بناء على الوعي الإنساني، لا إجا تطورها بناء على تطور التكنولوجيا والثورة الصناعية.
0: صحيح.
1: فصفينا نحنا إنه الأدوار تستند على مين اللي عنده مكانة اجتماعية، مين اللي عنده قوة شرائية.
0: صحيح.
1: فصفت إنه نحنا هون الأدوار اتلخبطت كتير وفات عنا التنافس بين الجنسين.
0: هذه المصيبة، يعني أنا لسه بدي أسألك عن هذا الموضوع، قد صار في تنافس بين الجنسين
1: جدا،
0: غيرة، عتاب حتى ما بين الأزواج أحيانا
1: جدا.
0: ممكن يكون بطريقة
1: صراع
0: مش
1: البقاء.
0: بالضبط.
1: هو صراع البقاء.
0: صراع البقاء
1: بالضبط.
0: طب بدي أسألك بالنسبة ما إحنا يعني هلا طرحنا موضوع عمل المرأة، هل بتشوفي إنه المجتمع ما صار متقبل لعمل المرأة، ولا بتحسي لساتهم لهلأ في عندهم تعليقات سلبية على هذا الموضوع؟
1: شوفي، هو ما زال في عنا تعليقات سلبية. المجتمعات اللي عم ترفض عمل المرأة بتستند دائما، هي بتحكي إنه مشان نحمي المرأة.
0: أوكي.
1: تمام. بس هو بالحقيقة المجتمعات اللي بترفض عمل المرأة هي خايفة من فقدان السيطرة على البناء الهرمي. هي ما عم تحميها.
0: هذا الواقع المر
1: طبعا.
0: طب يعني
1: هاي حقيقة. ليش؟ لأنه المرأة لما تطلع تشتغل هذا بيمنحها سيادة فردية.
0: أوكي.
1: والسيادة الفردية بتهدد عقلية القطيع. وبرضه هاي حقيقة من واقعنا ومن مجتمعنا، يعني أنا ما بقدر أطلع من شارع مجتمعنا.
0: صح طبعا.
1: تمام. طبعا سياسة القطيع نحن بنعتمد عليها لنحافظ على المجتمع.
0: صح.
1: فلما يصير عندك سيادة فردية أنت هون بهددت الكيانات.
0: صحيح.
1: هاي شغلة أساسية. والعمل والمجتمعات التي تقبلت عمل المرأة هاي مجتمعات آمنت وانتقلت من أنه أقيم الفرد بناء على دورك البيولوجي والتقليدي أو دور المرأة البيولوجي والتقليدي، لصرنا نقيمها بناء على منفعتها الفردية، على أن قديش بتساهم بالعقد الاجتماعي والاقتصادي. هل مجتمعنا يتقبل عمل المرأة؟ بوعدك إنه لا.
0: يعني هاي الصراحة بالآخر إحنا حاولنا نلطف الأمور
1: صدقاً. لا
0: بس أنا مش قادر أفهم ليش لهلأ عن جد لسه في تعليقات سلبية، لسه ما في تقبل. يعني أنت حكيتي في بعض المجتمعات صارت تركز على دورها
1: طبعاً،
0: صارت تركز على كيف هي ممكن عم بتضيف للوظيفة، كيف عم بتضيف للمجتمع، وهذا يعني بطلوا يتفرجوا على على على البني آدم كجنس إذا هو ذكر أو أنثى.
1: صحيح.
0: هذا فعلاً بيأثر. بس حتى إذا بدنا نرجع لزمان كمان، إذا بتلاحظي زمان المرأة كانت كتير تشتغل
1: طبعاً
0: وتتعب وتعمل، هلأ لا، يعني هلأ الناني والبيبي سيتر
1: طبعاً
0: وجيبولي وعملولي. فشو رأيك أنت بهذا الموضوع؟
1: شوفي، هلأ زمان المرأة كانت تشتغل صح، وكانت
0: أوكي.
1: تشتغل بالأرض
0: صح،
1: وكانت تساعد الرجل جداً. بس خلونا ناخد نظرة جميلة.
0: أوكي.
1: لما كانت تشتغل كانت تشتغل بأرض العيلة، بأرض زوجها. لما كانت بدها تعمل إشي دائما له علاقة بالعائلة، دائما إنتاجيتها رايحة لمين؟ للعائلة.
0: للعائلة صحيح.
1: أما هلأ المرأة لما تشتغل، حبيبتي إنتاجيتي أنا إلي. هذا الفرق كانوا يقبلوه بهدف السيطرة.
0: أوكي.
1: لأنها عم بتنمي أموالهم. عم تشتغل المردود والمنفعة والفائدة عائدة إلهم. أما الآن المردود والمنفعة والفائدة
0: رايحة لناس تانية
1: إلها. مش رايحه لناس
0: اه بس يعني هلا بشوف في تعليقات مثلا الازواج بيحكوا انه انا مثلا ما بدي مرتي تشتغل لانه ليش يكون في فوق راسها مدير يتحكم فيها او يعمل او يسوي. يعني هاي التعليقات فعلا انا عم بسمعها هلا.
1: هو صحيح بس هل انت لا تتحكم فيها؟ انا بدي اوافقك الراي وهو هذا صحيح، بس هل انت انسان معها؟
0: اوكي.
1: الإنسان إذا بدي أعرف الإنسانية مشان المستمع ما يتوه كتير، الإنسانية اللي بقبله إلك بقبله إلي. فإذا أنت مو قابلها إنه حدا يتحكم فيها أنا معك، بس هل أنت عم تتحكم فيها؟
0: بالضبط.
1: سؤال، كون صادق مع نفسك فقط.
0: يعني أنت بتوجه السؤال بسؤال تاني.
1: بالضبط طبعاً.
0: أوكي. أوكي.
1: كون صادق مع حالك وجاوب هذا الجواب، لأنه ما بيعني لي إنه أنا أعرف أي إشي.
0: طب انا بدي احكي لك شغله، احنا معظم الخبراء اللي احنا عملنا معهم مقابلات كانوا دائما يحكوا انه دائما المراه بسوق العمل مثلا بتعطي مجهود وبتعطي فكره وبتعطي مثلا ايجابيات اكثر ممكن من 8 من 10 من الرجل،
1: وهي اجمالا دراسه عالميه.
0: يعني فعلا هذا الحكي صحيح.
1: صحيح،
0: احنا مخربين الدنيا.
1: شوفي، هو نحن مو مخربين الدنيا، بس نحن عنا العطاء كبير.
0: صحيح،
1: عنا العطاء كبير. عنا انه نحن بنمشي الإشي مقابل الـ يعني انت مثلا بدك تعطي اي شيء وبدك تمشي وتيجي. أوكي. مقابل انه
0: المؤسسه تكبر. صحيح.
1: الرجل لانه عنده افكار السيطره، طبعا طبعا انا ما بحكي من ناحيه نفسيه عنده افكار السيطره، لانه برضه المراه عندها افكار سيطره من ناحيه نفسيه، لا انا عم بحكي من ناحيه مجتمعيه، عاطينا نحن الاحقيه هاي اكثر.
0: اوكي
1: تمام، فبيقدر يستخدمها وما بينلام.
0: اوكي فهمت عليك.
1: انا عم بحكي من ناحيه مجتمع،
0: مش من ناحيه نفسيه.
1: لا من ناحيه نفسيه الاثنين بالضبط، فمشان يكون المستمع يعني
0: بس احنا حساسين اكثر بحس بمجال العمل، يعني ممكن الرجل اقل حساسيه منا خصوصا بمجال العمل مثلا.
1: شوفي اقول لك شغله، هذا الحكي اذا بدنا نيجي ناخده على واقع دراسات.
0: اوكي.
1: الدراسات بتحكي انه الرجل عاطفي اكثر من المراه.
0: اوف.
1: طبعا طبعا.
0: اوكي
1: انت حساسه بس بتبلعيها وبتكملي، هو حساس ممكن يترك ويطلع.
0: اخر همه صح. حتى على فكره الرجل هيك بالعلاقات مش بس بالشغل.
1: طبعا طبعا. فالمراه عقلانيه اكثر، ولما احكي عقلانيه برضه بحب اوضح دائما شو مصطلح عقلاني. عقلاني غير انه يكون عندي دماغ، انت عندك دماغ، انا عندي دماغ، بس عندي دماغ، بس العقل إشي اعلى من الدماغ اللي هو بينادوا الوعي.
0: اوكي
1: تمام. أوكي. هي بتطلع انه انا ما بدي اكبر المشكله. فهي عقلانيه اكثر. فهي تهمه والنساء احبتها والرجال والرجل يعني مشي فيها للاسف يعني. أوكي. للاسف
0: يعني. في كمان شغله خطرت على بالي، هل مثلا العمر ممكن يشكل فارق للمراه خصوصا بهاي المجالات؟
1: شوفي خليني احكي لك شغله، اول إشي العمر في سياق الطموح والعمل ابدا هو ليس عائق بيولوجي، ولكن هي اداه ضبط اجتماعي استخدمها المجتمع ليقولب الأفراد ضمن مسارات محددة.
0: أوكي.
1: فأنا بدي إياك تتخيلي أنه إذا نظرنا للوجود البشري كحجر نرد، حجر النرد له 6 أوجه، هي الأوجه فرضها المجتمع، ولكن دائما أؤمن أنه يوجد وجه سابع، هذا الوجه السابع هو احتمالات لا نهائية بيمثل النضج والقدرة على الابتكار. فالإنسان يلي بيمتلك المناعة النفسية الكافية بيدرك أن العمر مجرد رقم وهو تراكم للخبرات.
0: أوكي.
1: مو تاريخ صلاحية انتهاء الشغف والقدرة، فما تحكموا بالموت على أي إنسان.
0: صحيح.
1: بسبب عمره.
0: صح.
1: مشان هيك سميت الكتاب الثاني الوجه السابع لحجر النرد.
0: الوجه السابع هاي طلع في اصلا ورا موضوع الوجه السابع. طب في سؤال هيك كمان خطر على بالي، هو خارجي شوي.
1: إيه؟
0: بس هل بتحس انه ممكن بالمستقبل نرفع هيك يافطات ندافع عن الرجال فيها؟
1: شوفي هلا نحن مجتمعات نعاني من عدم التوازن. زمان كان دائما في عنا لحماية حقوق المرأة، حماية وهكذا. هلا نحن متجهين للإكستريم الثاني.
0: أوكي.
1: يلي هو حماية حقوق الرجل، رح يصير في جمعيات لأنه الرجال تنضرب للأسف.
0: يعني حصير ندافع.
1: للأسف. وهذا يعني مش مؤشر خير أبدا.
0: أبدا.
1: لأنه برضه يعني زي كأنه انتقم عم نرد الانتقام. فمشان هيك دائما بوجه رسالة للنساء، ارحموا. الرحمة. هي وعي. ارحموا، مو لأنهم عملوا فينا هيك بدنا نعمل فيهم هيك، لا. يعني عم نروح من اكستريم لاكستريم للأسف.
0: يعني ممكن عم بيستغلوا سياسه الحريه وسياسه الوظيفه وسياسه ممكن تكون بطريقه خاطئه.
1: دعيني اوضح امر. الحريه والاخلاق هن وجهين لعمله واحده. بتعرف شو معنى ان انا اكون حره؟ يعني اكون مسؤوله عن قراراتي.
0: صحيح.
1: الحريه مش معناها ابتذال ابدا. فبس الفكره يلي نحن عم بتواجهنا بناء على هذا الموضوع.
0: أوكي.
1: نحن عايشين بما يسمى بوهم التطور. بيحكوا انه نحن تطورنا. نحن لم نتطور يا جماعه.
0: ولا شو اللي صار؟
1: نحن من ناحيه فلسفيه نحن عم نعيش حاله من التحديث وليس التطور. التحديث بناء على مستوى التكنولوجيا، شكل الوظائف، القوانين، هاي حداثه، هذا تحديث اسمه. ولكن التطور بيجي بناء على الوعي الانساني. هل يوجد وعي انساني؟ يؤسفني
0: كمان لا يوجد.
1: يؤسفني انه نحن لساتنا ببداية الطريق.
0: احنا
1: ببداية الطريق ببداية ولكن فعلا. نحن يوجد عنا حداثة.
0: طب
1: يوجد عنا بنيان
0: عن التطور والحداثة.
1: يس.
0: بس عم بتشوف انه التطور هذا عم بيرجع بنتائج سلبية على
1: صحيح.
0: المجتمع.
1: صحيح. شو السبب؟ انه نحن هلأ عم نعيش حداثة.
0: اوكي.
1: فصرنا نقولب الافكار الماضية بما يتناسب هلأ. يعني مثلا زمان كانت العبودية رفضناها.
0: صحيح.
1: بس سوري جددناها
0: طريقة ثانية
1: لأشكال جديدة تتناسب مع الحداثة. مثلا صار عنا استعباد وظيفي.
0: صح.
1: وصلتك؟
0: بسمع كتير ناس بتحكي أنا بالمعبد عم بشتغل.
1: شكرا. فنحن هاي اسمها حداثة وليس تطور. التطور دائما يتعلق بالوعي والجوهر الإنساني.
0: صحيح.
1: دائما. فنحن بس عم نقولب بس ما عم نطلع بأفكار، ما عم نعطي معاني جديدة نهائيا.
0: طب بما أنه إحنا كنا كمان عم نحكي عن مفارقة ما بين الرجل والمرأة، كمان عم بشوف هلأ يعني بآخر فترات ممكن أنت بتحكي لنا أنه الحرية مش أنه الواحد يكون مبتذل ولا بتتعلق، هي بتتعلق بأنه أنا إيش ممكن أعمل بالوعي الموجود عندي بالطريقة الصح. بس الفكرة انه هلأ البنات مثلا ما عندهم نفس، ممكن البنت صح لها وظيفة ولكن بتحس الأهل دائما بيحكوا انه انا مثلا بنتي ما بتسافر برا البلد، بنتي انا ما بحب تكون مثلا في مجال عملها فيه رجال. ممكن يكون عندها كتير أفكار بيحكوا لا إذا بدها تشتغل ممكن تشتغل معلمة. يعني بيحاولوا
1: صحيح
0: قد ما يقدروا يحصروا التفكير بشغلة معينة.
1: صحيح.
0: فإيش ممكن يكون تعليق؟
1: شوفي خليني أحكي لك، هو انه كيف بدنا نوازن. ماشي. يجب، مش معقول مشان أحميكي ما أخليك تشتغلي.
0: صحيح.
1: فبفصل. الحماية قيمة. تمام. بس ما بقولبها بما يتناسب معي.
0: أوكي.
1: القيمة قيمة تمارس بدون قيد وبدون شرط. واللي بيكون حاضر عليها هو ضميري أنا كإنسانة.
0: صحيح.
1: مثلا زي في قيم أساسية. قيم أساسية بمجتمعاتنا وبتساعد على يعني إلها الفضل باستمرار هاي المجتمعات، مثلا زي فضيلة الاحترام، الأسرة، فضيلة التكافل، الأمانة.
0: أوكي.
1: ما بيزبط أقول بالفضيلة بما يتناسب معي. هلأ مثلا أنا بدي أحافظ عليكي، مش بمنعك من الشغل.
0: أوكي.
1: لا أبدا. زي فضيلة بر الوالدين، بر الوالدين فضيلة. بس هي مش إنه مشان أبر والدي ضروري إني أنا أأثر عليكي أو أضربك أو أمشي كلام إمي عليكي.
0: صحيح. مليون بالمية.
1: فنحن لازم نعطي قوالب جديدة يا جماعة. الفضيلة فضيلة بس غير القالب. نحن عم نتبنى فضائل بس بقوالب
0: قديمة. صحيح.
1: وعشنا ببيوت جديدة
0: يا جماعة. أنا اليوم عرفنا يعني مصطلحات جميلة جدا. بس في كمان مثل أنا سمعته مبارح بيحكوا أنه الرجل اللي ما عنده طموح مستحيل يحترم طموحك، واللي ما عنده مثلا ثقة بحاله كمان مستحيل يحسسك بثقتك بحالك. هل ممكن يكون فعلا دور الرجل بيأثر على دور المرأة في المجتمع؟
1: صدقيني لا.
0: لا،
1: هذا ظلم للرجل. تمام. حتى المرأة إذا ما عندها طموح ممكن أنها تأثر على طموح. صدقيني لا.
0: أبداً. يعني هي ما أبداً. بتعتمد على جنس معين
1: أبداً. الإنسان. أوكي. إنسان.
0: صحيح.
1: عمرك سمعتي إنسان ذكر؟ لا
0: لا.
1: فهمت؟ الإنسان إنسان.
0: صحيح.
1: ماشي. هي الفكرة إنه قديه هو قادر على يتبنى قيم إنه يلي بدي أقبله إلي بقبله إلها.
0: صحيح.
1: هي أبسط مفهوم للإنسان بالضبط.
0: صح.
1: يعني أنا بدي أطلع، أنا بقبل إنه هو يحكي على أمي؟ لا، إذن ما بقبل أحكي على أمه.
0: صحيح.
1: هل نحن وصلنا لهذا لهي المرحلة من التطور الإنساني؟ لا
0: صحيح
1: للأسف.
0: يعني أنت عن جد لخصت حلقة اليوم عن جد، اللي بيقبل اللي بيقبله على حاله بده يقبله عليه.
1: هذا أبسط مفهوم للإنسانية، لأنه الكل بيحكي إنسانية بس ما حدا فهمنا شو المعنى. فأنا بحب أعطي
0: المعنى. طب يعني هيك أستاذة حابة أسمع منك هيك نصيحة، لأنه يعني الوقت مش عم بسعفنا اليوم.
1: yes.
0: بس أنا كثير استمتعت معك اليوم حبيبتي. فعلا بس حابة أسمع منك هيك نصيحة لكل حدا عم بسمع، لكل حدا عم بتابع في كل المجالات اللي حكيناها اليوم، ما رح أخصص لك مجال معين. نصيحة منك للأشخاص اللي عم بسمعونا هلا.
1: نصيحة من قلبي لكل الناس، استثمروا بعلاقاتكم وخلوا علاقتكم إنسانية وليس شخصية. العلاقات الإنسانية عطيتكم يلي بقبلوا إلها بقبلوا إلي، والعلاقات الشخصية هي العلاقات القائمة على المصالح. استثمروا بعلاقاتكم، لأنه الحياة طاحنة، يلي بده يهونها علي علاقة إنسانية.
0: صحيح. سمعين الصوت يا جماعة، والله مشروع مذيعة.
1: شكرا.
0: سعد صباحك
1: حبيبتي.
0: شكرا إليك.
1: أفوان.
0: وبتعرفي شغلي من اليوم رح أبلش بهاي الشغلة، إن أنا فعلا بقبله على حالي بقبله على الناس. قديه ممكن يغير؟
1: استني كتابي، كتاب رسائل أمي رح ينزل خلال الفترة القادمة، بحكي عن العلاقات الإنسانية.
0: من أول واحدة رح أقرأه.
1: خلاص ديل. شكرا. أنا رح أبعت لك.
0: شكرا إليك، يعطيك العافية، يسعد صباحكم جميعا، بشوفكم بكرة.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. دائرة الجمارك تحبط محاولة تهريب قرابة 6 ملايين حبة كبتاغون و2 كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة عبر مركز حدود جابر خلال النصف الأول من العام الحالي. دائرة الجمارك تضبط 19,000 كروز من الدخان المهرب و11,000 علبة جوس خلال النصف الأول من العام الحالي. الأردن يسير اليوم طائرتي مساعدات طبية وإغاثية إلى فنزويلا بعد تعرضها لزلزالين. صندوق النقد يشيد بالإصلاحات الحكومية ويؤكد متانة الاقتصاد الأردني رغم التحديات الإقليمية. أكثر من 56,000 طالب يتقدمون اليوم لامتحانات الثانوية العامة. القوات المسلحة تسير قافلة مساعدات إلى المستشفى الميداني الأردني نابلس 11. قطر تعلن إحراز تقدم إيجابي في المحادثات الأمريكية الإيرانية، وترامب يصف الاجتماعات المنفصلة في الدوحة بأنها جيدة جدا.

حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت، القصة وما فيها، الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008، أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل، بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع

0: سمار
1: بس نلعب اي حاجة.
0: اهي اهي اهي اهي اهي اهي جاية هناك اهي دي فرحة ولا ايه؟ اهي اهي اهي اهي اهي, أهي.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: جديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. دائرة الجمارك تحبط محاولة تهريب قرابة 6 ملايين حبة كبتاغون و2 كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة عبر مركز حدود جابر خلال النصف الأول من العام الحالي. دائرة الجمارك تضبط 19 ألف كروز من الدخان المهرب و11 ألف علبة جوس خلال النصف الأول من العام الحالي. الأردن يسير اليوم طائرتي مساعدات طبية وإغاثية إلى فنزويلا بعد تعرضها لزلزالين. صندوق النقد يشيد بالإصلاحات الحكومية ويؤكد متانة الاقتصاد الأردني رغم التحديات الإقليمية. أكثر من 56 ألف طالب يتقدمون اليوم لامتحانات الثانوية.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أزكى المطاعم وأسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لله. حياكم الله أعزائي المستمعين في هذا اليوم المبارك يوم الخميس يوم الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحلقة جديدة من برنامجكم ويترك أثر. اليوم إن شاء الله لا زال الكلام حول قانون الأحوال الشخصية وموضوع الطلاق اللي ورد في قانون الأحوال الشخصية. ودائما معي فضيلة مفتي غرب عمان الدكتور تيسير أبو حيدر. حياكم الله يا سيدي.
1: الله يحييكم سيدي ويسلمكم.
0: الله يحفظك ويبارك فيك سيدي. في عبارة مشهورة دائما إنه أبغض الحلال عند الله الطلاق. فشو الأصل في حكم الطلاق؟ هل هو يعني شيء بدعي، شيء واجب، شيء جائز، شيء بنطبق عليه الأحكام، ولا إله تفصيل؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسائر التابعين. رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعل مجلسنا هذا خالصا لوجهك الكريم. اللهم بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرج عن أمته يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. الأصل في الطلاق نص العلماء ومنهم سيدنا ابن عابدين في حاشيته قال أن الطلاق الأصل فيه الحظر، يعني المنع، إلا لحاجة فيكون مباحا. فهاي المباحة الحاجة يكون الطلاق عندها حاجة للخلاص، خلاص من سوء عشرة، خلاص من أنها الأمور سواء من الزوج أو من الزوجة. يعني
0: إحنا الحاجة نفهمها زي الضروريات، حاجيات، كماليات.
1: نعم. الحاجة ولا لا، الحاجة الملحة. يعني أنا
0: يعني بمعنى إحنا بنحكي إشي ضروري اليوم في حياتي.
1: ضروري. يعني هي الآن وجد إنه لما درس الحياة الزوجية والعلاقة الزوجية وجد إنه الأسلم والأفضل لا تستقيم الحياة معنا إلا بالطلاق بعد دراسة. فهنا يكون مباحا ليس واجبا. ممكن الناس تختار الصبر، ممكن لا، وهي القدرات. أما من غير حاجة كما يقول ابن عابدين كان بلا سبب، قال بل يكون حمقا وسفاهة رأي ومجرد كفران النعمة وإخلاص الإيذاء بها وبأهلها وأولادها بدون حاجة.
0: هذا سواء للرجل أو المرأة. في مرأة بتطلب طلاق بدون حاجة كمان.
1: صحيح، هذا حرام أصلا. إحنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، وهذا نكران للعشرة وهي لا تستغني عن زوجها. ونرجع نأكد الطلاق ما هو مكسب، حياته ما كان مكسب إلا في حالات نادرة جدا. واللي يصير يا سيدي اليوم إنه بعض النساء تستشير نساء أخريات مررنا بتجربة الطلاق، منهن من طلقت مرة ومرتين وثلاث. طب شو اللي قاعدة تقدمي لها هي أنت؟ يعني ما يعني أنا تمنيت واحدة تقولها لا تغلطي نفس غلطتي، يعني احفظي بيتك ولا تقعي بالأخطاء هاي مع زوجك عشان ما تتطلقي. هن شو بيسوون؟ الله يهدينا أجمعين للحق. يجين عليها يقولونها عشان تتطلقي منه حافظات قوانين الإجراءات المقاضاة والمحاكم، حافظاتها بصم لأنها خبيرة. يعني هي صارت فتقولها عشان تتطلقي منه وعشان تحصلي منه الحقوق كاملة اعملي 1 2 3 4 5 الخطوات التالية، انت تتطلقي وتاخذي كل شيء. فهذا لا يرضي الله عز وجل.
0: هاي في جروبات على الفيسبوك، جروب بيناقشوا فيه، يعني واحدة بتنزل قضيتها أو شو معاناتها أو شو حالتها، وبيبلش الناس يتفاعلوا معها، شو تعمل شو تسوي وكيف تقهر وكيف تلجئ.
1: هاي حرام، هذا حرام، كلها تحريض يا سيدي. من ملعون من ألب امرأة على من خبب امرأة على زوجها، هذا التخبيب حرام، سواء الرجل المخبب أو امرأة. يعني هم الناس تفهم من خبب إنه رجل يضحك على واحدة يقولها طلقي وتزوجك، لكن النساء تخبب، الأمهات تخبب الزوج على زوجته والزوجة على زوجها، هذا التخبيب حرام ملعون. يعني لا، انطرد برحمة الله عز وجل لأنه نزع الرحمة من البيوت. فكان جزاء من جنس العمل.
0: بجوز على واحدة تطلب الطلاق عشان تتجوز واحد ثاني؟
1: حرام حرام، هذا الأصل حرام ابتداء يعني. وحتى يا سيدي يعني المسألة خطيرة جدا، هذه لا وفاء لها،
0: هذه لا وفاء زلمة وتطلب واحد أيوة. ثاني
1: رجل أكرمها وأحسن عشرتها، و بعد ذلك يأتي واحد متلاعب بها، يتلاعب بها ويقولها والله. طبعا شو سير هو اللي سير عشان تشوف كيف الذئاب البشرية كيف تشتغل. هي العلاقة بعد فترة تصير روتينية بين الأزواج، كل واحد لاهب تدبير معيشته، يعني الزلمة لاهب بشغله وأمن نفقات أولاده وعيش لهم مستوى حياة كريمة ويروح راسه مندوش من الشغل برا ودي يرتاح ونقاشات حادة، فصار في فتور بالعلاقات. وإحنا ما عندنا رفاهية التغيير، يعني إنه كل شهر وإنه مطلعها مشوار سفرة حتى نجدد علاقتنا، صحيح. ما عندنا هاي الرفاهية، فيصير ملل بالعلاقات، حتى الكلمة الحلوة ما تسمعها منه ولا هو اللي يسمع منها الكلمة الحلوة بالدار يعني، فجفاف عاطفي تماما. فيجي واحد فاضي أشغال متبطح على فرشة ما عنده لا شغلة ولا مشغلة،
0: يكتب تعليقات
1: اللي يصير يتابعها على التعليقات على النت كذا، وانتي والله خسارة فيه مش خسارة فيه، انتي عنده حدا زي هيك والله مش مقدرك، انتي تستاهل أحسن منه. فهي ترجع إيش، أو هو العكس نفس الشيء، واحدة
0: بتعيش بفضاء غير أيوة. واقعي يعني مع التعليقات.
1: صحيح، أنا مرة جيت جربتها مع واحدة، قلت لها اسمع علي قولي له يلا أنا طلقت، كانت مصرة على الطلاق، قلت لها قولي له هذا يعني لم يطلع عليها إلا الله عز وجل، قلت لها قولي له أنا طلقت قبل الطلاق، قولي لها أنا طلقت تعال تزوجني شوفي جوزك ولا لا، عمل لها بلوك فورا، حضرها كاملا، قلت لها لأنه هذا رجل زوجك أكرم عند الله من 100,000 من ذاك، هذاك متلاعب، هذا زوجك قايم عليكم قدرك وحافظ بيته وعياله،
0: هذاك مش متحمل مسؤولية،
1: ما هو
0: شو وراه يعني
1: لا دين عنده،
0: لكن لما ينحط على المحك
1: بالضبط في زواج في مهر في مسؤولية في بعدين انت يا سيدي العزيز أعطيك المقياس. اليوم بنات فيهن كل مؤهلات الزواج، ونرى نسبة الإقبال على الزواج ضعيفة، صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: طب انت الشاب يعني ليش تارك هالبنات كلهن وجاي مع واحدة عندها 5 عيال بدك تتجوزها يعني؟ فالمرأة لابد أن تعمل بعقلها مع هذا، تسد أبواب الفتنة كلها،
0: تكون واعية شوي،
1: واعية لهذا، فهذا تخبيب حرام. فتيجي هي تطلب الطلاق لهذا السبب، حرام ترى، معصية عظيمة عند الله عز وجل.
0: في ناس يدي بيبحث عن الوهم، بفكر إنه ذات يعني أحيانا إحنا كل الشعب الأردني يعني بالغالب زي ما حكيت إحنا مش عايشين هالرفاهية اللي بنشوفها على النت وعلى مواقع التواصل، مش عايشينها. فأحيانا المرأة بتكون عايشة مع زوجها بظرف، بتعتقد وبتتوقع انها لو طلبت الطلاق وطلقت وراحت عند واحد ثاني بتفكر انه الواقع هيتغير، وهي خدعة كبيرة ممكن تعيشها البنات او النساء مع رجال ممكن يضللوهم. يعني
1: ترى الفكرة اللي دائما احنا نحكيها انه هي لو غيرت واقعها بنفسها مع زوجها وبدأت من عندها حيتغير واقعها مع زوجها، لكن مشكلتنا نبحث عن من يغيرنا من الخارج، ومرات هذا اللي من الخارج يكون حرام، هاي مشكلة، هاي المشكلة الشرعية. لذلك البيوت لا تبنى إلا على الصبر وعلى طاعة الله عز وجل،
0: ولا يوجد أي مبرر لمرأة إنها أبداً تشوف حلول أخرى، حرام يعني
1: ما في. فنيجي عندها يا بنت الناس ليش تطلب الطلاق، شو الحاجة اللي عندك للطلاق؟ لما تفتش على الحاجة ما في حاجة، تعرف إنه في وهم براسها، هذا الوهم جاء نتيجة إحدى النساء المتلاعبات. والمرأة ذكية عقلها كويس، اللي بدها تحفظ بيتها شو بتسوي؟ تقولها طيب أنت ليش طلقتي؟ والله لأنه كذا كذا. لا أنت إيش اشتكى منك زوجك لما طلقك؟ قولي لي إيش اشتكى منك؟ فترى شو الأخطاء اللي وقعت فيها هاي المرأة اللي تقولها طلقي طول النهار وتتجنبهن وتقطع صلتها بهذه المرأة المحرضة على الطلاق، هذا واحد. وإذا كان شخص يلعب فيها وهم هذا غير مسؤول، رجل غير مسؤول يهدم الأسرة ويهرب، وما أكثرهم يعني أفسدوا، وما أكثرهم أفسدوا البيوت يا سيدي، خاصة مع مواقع التواصل. وبعدين إحنا يا سيدي اليوم مع بعد العلاقات حتى ببيوتنا يا سيدي العزيز، إذا سألت أنت الحاجات المصلحة الإنسان يقدرها، هل طلاقي أحسن إلي عشان هيك لما نقول للناس ويزعلوا علينا مرات نقولها المرأة اصبري، نقولها اقعدي بدارك، نقولها لا تقرري الطلاق، لا تستعجلي بطلب الطلاق، لا تمشي على حرضك على الطلاق، ونعطيهم خطط حتى يجربوا حياتهم كيف لو فرضنا انه صار طلاق، تجد انه تلاقي بيت زوجها ارحم لها، مع انه بمقياس واحدة ثانية بيت زوجها عذاب، قطعة من العذاب، لكن هاي قطعة من العذاب بالنسبة إليك على ظروفك، لكن على ظروفها هي جنة جنة. وأنا حتى في ناس بشوفهم من اللي سموا حالهم مستشارين أسريين يقولها فورا اطلقي، قال إذا المرأة رفعت صوتها عليك طلقها، إذا المرأة قالت لك إذا أنك زلمة طلقني طلقها، إذا المرأة قالت لك كذا طلقها. لا يا حبيبي الله يرضى عليك، ما هكذا، هذا تحريض على الطلاق، هذا هدم للبيوت، ما بصير بهذه الطريقة. فيحذر الإنسان كلمة تهدم بيت وكلمة تصلح أسرة كاملة. وهدم بيت ترى يعني على قولتهم أنت تنشئ قاعد بيئة مفككة، كل شيء مخطر معرضة له، فالواحد يكون حذر من هاي المسألة.
0: يعني الطلاق في أصله
1: الحظر والمنع،
0: الحظر
1: ولا يعني الأصل إنه ما تطلب، حرام على المرأة تطلب الطلاق من غير حق،
0: يعني إذا ما كانت متضررة أو حاجة ملجئة إنها تطلب الطلاق، يحرم عليها
1: تطلب الطلاق.
0: وفي حق الرجل،
1: وحق الرجل كذلك الأمر، لا يطلق إلا لحاجة ولا هذا ضرر.
0: يعني الحاجات مثل إيش مثلا سيدي؟ يعني الآن لو واحد وجد زوجته بتحكي مع شخص على الهاتف، هل هاي حاجة ملجئة إنه يطلق ولا هو
1: شوف علي، إذا طلق لهذا السبب احنا بداية ما بننصح يطلق، بداية نقول له عالج الموقف، وما الإسلام ما راح يعجبهم، نقول له عالج،
0: يعني صعب صراحة. أيوة
1: صعب.
0: هي صعبة على الرجل،
1: صعب على الرجل. لكن احنا نحكي لك بالواقع، احنا ترى اللي شغال بالمسائل ها يعرف اللي نحكيه، يعرف اللي نحكيه،
0: احنا قاعدين على كرسينا.
1: ايوه اللي اقول لك يعني الله لا يبلي حد هذا الابتلاء، شديد المسألة.
0: آمين.
1: لكن الرجال يرجعوا نادمين بعد ذلك، يقول لك يا عمي انا بدي اعطيها فرصة، وهاي ترى اقول لك شغلة والله شفتها بالشعب اللي عندنا، الشعب كثير منه الرجال، خاصة الرجال الذين عندهم دين، ها المسألة ارتباطها بالدين، يقول أنا أعطي فرصتين لكن بعد ذلك لا أصبر، أنا رجل لكن الغلطة أنا أحب الله يغفر لي، غفرت لها إياها.
0: يعني في رجال سيدي ممكن يوصل فيهم التزامهم الشرعي إنه يقول لك زي ما أنا بغلط ممكن هي تغلط،
1: صحيح،
0: ويعفو ويصفح.
1: صحيح والله يا سيدي، يعذرون ويعذروا أشياء أنت ما يتحملها الإنسان آخر، يجي هو صدمة، وقت الصدمة مش قادر، لكن لما يقعد شوية ويرجع لنفسه
0: يقول لك أنا مقصر مثلا في بيتي، مقصر،
1: ما بيقول مقصر، يقول هي أخطأت، فيعطيها فرصة. هسا لو طلقها شرعا ليس آثم، لكنه إن راجع نفسه وجعلها التوب إلى الله عز وجل. وفي نساء بعض تقول لك زلة وتابت إلى الله توبة نصوحة، ما عادتها يعني غلطت، هوى، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، فتابت فيصلح حالها، فهو بعدين يصير يعالجها بطرق أخرى، يعني بالتأديب بيته بده يصلحه، يرى طرق شرعية صحيحة منضبطة يحفظ فيها، يهجرها، يخفف عليها، إذا كان يعطيها مصروف عالي ينقص عليها، يصير يتعامل معها برود، أيوة، فيعاملها بفتور حتى ترجع هي تعرف قيمة هذا الرجل في حياتها.
0: طيب العكس سيدي، العكس يعني إذا واحدة شافت زوجها بيتكلم مع واحدة يحق لها أن تطلب الطلاق ولا؟
1: هذا سبب مشروع لطلب الطلاق، إنها أنا ما بتحمل رجل لا يؤتمن، لكنها هي إذا رأته
0: برضو بدها تحاول نفس الرجل.
1: والنساء بالعادة يعطين الرجال فرصة أكثر حتى.
0: ما هي هاي فرصة. يعني سبحان الله، المرأة يمكن هي في يعني الواقع يشير إليهك إنه المرأة لا بتعطي الرجل فرصة.
1: صحيح.
0: أما الرجل أحيانا صعب إنه يتحمل.
1: أيوة. لكن الأصل أقول لك الأصل الواحد يعالج المواقف هاي، ما يجرؤ على الطلاق بهاي الطريقة. وأحكي لك أحسن الشيء اللي يجونا، في ناس ما يجينا، ترى الناس تجينا مش مقرر الطلاق، مقرر الإصلاح، بس يقول لك يا شيخ نفسي كيف بدي أعالجها، كيف بدي أستقبل الموضوع، كيف أحل المشاكل،
0: كيف بدي أتحمله لاحقا.
1: أيوة. فإحنا بنرجع على علماء التزكية كيف قالوا، كيف مش ذكر يا سيدي العزيز منه رجل من الأولياء صبر على سوء أخلاق زوجته. مرات سيدي أنا هاي غير الموضوع التواصل والتليفونات، بس رجل من الأولياء صبر على سوء أخلاق زوجته فيقولوا له طلقها، فيقول لا بديش حدا يبتلي فيها غير من المسلمين، فيقول أصبر على زوجة، صبري على زوجتي ولا صبرها علي. شو يعني صبري على زوجتي ولا صبرها علي؟ قال يعني الله ابتلاني بالزوجة أحسن ما يبتليني بصحتي يصير هيبة شانبية، حاجتي
0: حاجة هذا بلائي.
1: أيوة حاجة زوجتي إلي ولا حاجتي ولا حاجتي إلها، فأصير أنا، فالله ابتلاني بهذه الزوجة. فطفش منهم وطلع وقعد مع أولياء اثنين من الصالحين، كل واحد يدعو الله عز وجل بالطعام فالله يبعث لهم الطعام. فقالوا له دورك أنت الثالث. لما طلع طفش من المرأة خلاص، فلما قعد قال يا ربي أسألك بما سألك به هؤلاء،
0: أنا ما عنديش شيء عمل صالح أسأل فيه.
1: فإجاهم على الطعام، الله مدهم بالطعام. فلما بعدين سألوه قالوا له إيش، قالهم إيش دعيت أنت حتى الله أعطاك؟ قال دعيت يا رب نفس دعاء اللي سألوك فيها
0: الجماعة
1: هذول. إيش دعيت أنتوا؟ قال اللهم بصبر فلان على زوجته ارزقنا. فقال أنا فلان وزوجتي ونرزق بها والله لا أرجع لها. فرجع لها فوجدها على غير الحال التي خرج منها، تغيرت وصلحت
0: صارت أحسن.
1: فقالت كنت اختبارا لك فصبرت فظفرت. يعني ففي كثير أمور نصبر وننجح فيها.
0: يعني نطلع فاصل سيني. نعم. الله يكرمك، نطلع فاصل ونرجع.
2: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللم الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
7: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
8: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
7: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
8: ها.
7: يا سيدي مبروك.
8: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
7: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
8: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
7: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
8: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
9: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
10: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم، فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.

0: جبين. جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجمال.
1: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي عالأردن شو هذا؟

0: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى. سيدي إحنا كنا نتكلم عن إنه الأصل في الطلاق الحظر، وإنه نعم. الإنسان لا يلجأ إلى الطلاق إلا لحاجة، وهاي الحاجة لازم تكون ملحة. نعم. الآن في طلاق بيسموه طلاق بدعي، شو الطلاق البدعي؟
1: سيدي هناك طلاق سني الذي بينه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وأحكامه الشرعية. طبعا الطلاق أحكامه تؤخذ من كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم.
1: فقه العلماء لهذه النصوص الشرعية. وهناك طلاق بدعي ابتدعه الناس، مثل الطلاق ثلاثة في مجلس واحد، مثل الطلاق المرأة الحائض، مثل طلاق في طهر جامعها فيه، هذا طلاق بدعي. ومثل الطلاق بلا شهود، هذا الطلاق بلا شهود
0: هذا كمان بدعي.
1: نعم. فهذا طلاق يحتاج إلى يعني يترتب عليه آثار، يعني نص عليها قانون الأحوال الشخصية.
0: يعني سيدي أفهم من هيك إنه الطلاق السني أو اللي فيش فيه كراهة أو اللي مش مبتدع، إنه الإنسان يكون فيه شهود ويقول لهم أنا هاي زوجتي بدي أطلقها فهي طالق، هيك بغير طهر جامعها فيه، ولا هي تكون حامل ولا تكون
1: لا حامل، ليس
0: ما في
1: الحامل،
0: المهم ما تكونش حائض.
1: نعم ليست حائضة. يعني مثلا شوف أعطيك ترتيب الطلاق عشان تشوف كيف الشرع رتب الطلاق.
0: أيوة إحنا هيك بدنا
1: طريقة ما يكون الإنسان مستعجل فيها،
0: عشان يكون قرار وليس عاطفة. أو
1: الرجل قرر طلاق زوجته لحاجة لا يستطيع العشرة معها،
0: يعني هو وصل لهذه المرحلة
1: قرر الآن يقول لها أنا هذه أنت حائض الآن أم لا؟ يعلم أنها مش حائض. هل جامعها في هذا الطهر أم لا؟ إذا كانت حائض بده يستنى،
0: وإذا جامعها بده يستنى حيضة وطهر.
1: أيوة شوف قديش ما في استعجال، عشان تعرف قديش الطلاق عندنا إحنا إيش زي الصواريخ
0: عندنا، عبر للقارات
1: ما في فقه أبدا بالموضوع. فطهر جامعها فيه ينتظر حتى إيش تطهر، تحيض لسه بعد الطهر فيه حيضة، هذا الحيض ما في طلاق. بعد الحيض طهر يكون هنا يقولها يا بنت الناس أنا مقرر طلاق، يجيب شهود أو يطلع على المحكمة ويقول إحنا متفقين على الطلاق، يشهدوا عليهم طلقنا، هذا طلاق سني.
0: هذا الطلاق بيكون نابع عن تفكير وقرار،
1: عن
0: لأنه في استنى
1: ونظر وإنه ما اشتاق لها ولا اشتاقت له. وبعدين مرات تكون من نتيجة هذا الجماع صار حمل يغير رأيه. وبعدين أنا بقول
0: في حالات بتصير، في أحيانا كان خلص طلاق ولما أجدوا يطلقوا وجد إنها حامل وهسا عايشين عندهم أكثر من ولد.
1: صحيح. وبعدين في ناس سيدي أنا شغلتين أنصح فيه النساء، شغلة للنساء وشغلة للرجال، هذول نصيحتين. النصيحة الأولى لا تطلق زوجتك وهي حامل، لأنك بس تشوف ابنك راح تغير كثير من قراراتك وراح تغير كثير من حياتك سلوكياتك،
0: وهي راح تتغير سلوكياتك
1: وهي راح تتغير، فلا تستعجل. وهي حامل مرات المرأة يصدر منها تصرفات ضغط الحمل، الواحد إذا بطنه ما غاصي بطل جمع، هي حامل ببطنها
0: نفس
1: ثانية تتنفس روح وضغط من برا وضغط من جوا، يعني الحياة صعبة عليها، حملت ربنا يقول وهنا على وهن، فتحمل بعدين شوف الولد وبعدين شوف حياتك كيف تتغير. تمام. هاي واحدة. وثاني مرأة ثاني نصيحة للمرأة للمرأة هاي الأولى للرجل لا تطلق مرتك وهي حامل حتى تشوف ابنك وبعدين غير شوف قراراتك كيف تتغير. ثاني شغلة للمرأة لا تقبلي زوجك يبعد عنك سفر بعيد طويل، يقول لك أنا رايح على أمريكا 3-4-5
0: رجلي على رجلك يا أقعد هان.
1: أيوة شهر شهرين مقدور عليهن، أما يغيب 6 شهور و7 شهور وسنة وسنتين وأضبط أموري. أنا أنصحهن لا، هذا سبب فساد بالعلاقات الأسرية بشكل كبير. وكمان امر اخر يعملوه الازواج احتيالا على النساء، يقول لها بدنا نسوي المتزوجين هذولا، شوف الطلاق كيف يصلوا فيه لدرجه من الحرمه الحرام، يقول لها احنا مثلا امريكا ما بتقبل عشان اطلع اوراق لازم اتزوج واحدة امريكيه، وانت على ذمتي بدي اطلقك حبر على ورق قدام القاضي واجيب ورقه للسفاره اني مطلق، السفاره ما بتقبله الا بينونه صغرى ترى شاطرين صاروا، تمام الا بائن يعني تكون مش راجع يفهم وراجع مش تمام انها مش زوجة له. فهذا الطلاق يفكروا انه انا ما قلته يعني بس انا عند كتبته
0: شكليا بس توقيع حبر عوره
1: على ذمتي. وبعضهم بس يطلع يقولها رجعتك يا عمي، ما هو مكتوب اذا كان مكتوب رجعتها صحيح، بس يا بنت الناس يمكن يموت لما يسافر، انت عند بالاوراق الرسميه لست زوجة له،
0: طالق انت،
1: لا ميراث لك ولا شيء. يمكن ما يرجع، وكثير صارت انه ما رجع خلص ولا درع عنها ولا يصرف عليها. طيب انت قال رجعني بس طلعنا من المحكمه رجعني، طب رجعك كيف؟ في اثبات رجعه؟ في شهود؟ ما في شيء. قال بيني وبينه انت عندنا والله انت مطلقه، لا تقدر تطلبي نفقه ولا تقدر
0: حياتها خربت،
1: تخرب دنيتها واخرتها على صراحه يعني، تفسد الدنيا معها. فلا هو طلع وفادها ولا ابقاها على زوجه له
0: ولا هو ضل
1: أيوة. فاقعد انت وياه كل زيت وزعتر بدارك والله يرضى عليكم، وظلك زوجه له
0: ولا تخليه يطلع.
1: ايوه اكرم لك من سفرته. اللي طالع على المجهول ما بلزمك. بعدين يا سيدي بعد الأربعين وخمسة وأربعين إيش فرصك يعني؟ لو كان لك أهداف أنجزتها
0: قبل ما تتجوز،
1: قبل ما تتجوز بلشت يعني صاحب مسؤولية أنت، فيصير بعدين يفكر. وهي الحزينة يطمحها طموحات إنه إيش بدي يصير يعني،
0: بدي يبني لها قصر وبدي يجيب لها سيارة.
1: نروح على أمريكا تصير تشتي علينا مصاري بالأردن. هو يروح على أمريكا تعيش بالطفر وهو غاد الله أعلم حاله، يا استفاد وكتم عنهم يا لم يستفد ابدا وعاشه في ذل وفقر. وهذا الطلاق يحسب يعني، يجي يقول لك والله انا كتب، لا يحسب، هذا طلاق محسوب. يفكر انه مش محسوب، قال حبر على ورق يقولها، لا يا بنتي والله محسوب، محسوب ينحسب عليك طلاق، ومش مستعده تهدم نص حياتك عشان رغبات دنيا. احنا الزواج مشروع اخره مش مشروع دنيا.
0: طيب سيدي نروح للطلاق الثاني اللي هو الطلاق البدعي. للاسف احنا لانه احنا ما بنفهم شو طلاق
1: اللي ابتدعه،
0: ولانه الواحد مش ما بيمشي على هوى الشرع، بيمشي على هوى.
1: نعم.
0: احيانا خلص على حادثة هيك طلق. الطلاق البدعي اللي بيكون عكس الطلاق السنة.
1: نعم.
0: في الشهود مثلا بقولها
1: في البيت،
0: في البيت بقولها انت طالق. طب الان احنا حكينا المرة الماضية ثلاث طلقات متفرقات، الان لو قالها انت طالق طالق طالق هاي تقع طلقة واحدة،
1: طلقة واحدة بس. آثم يا سيدي، تعرف ليش آثم؟ لما يقولها طالق، لانه المذاهب الفقهية كانوا يعني المفتى به عندهم معتمد الفتوى أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا. اختيار قانون الأحوال الشخصية اختار بعض أقوال العلماء أن طلاق الثلاث لا يقع ثلاثا، يقع واحدة في مجلس واحد. فالفكرة أنه آثم بجرأته على الشرع بهذه الطريقة، وآثم لفعله طلاقا بدعيا. أنت تملك طلقة واحدة، ليش تخليها بدعية وخليها سنية؟ تمام. ولحاجة
0: البدعية تقع مع الإثم.
1: نعم، يعني طلق رجل طلق امرأته وهي حائض،
0: يقع الطلاق لكنه آثم.
1: طلقها في طهر جامعها فيه،
0: كله يقع وهو آثم.
1: طلقها بلا شهود. عشان بعض الناس اللي يقول لك يا شيخ لازم شهود، لا يا حبيبي، طلقها بلا شهود يقع الطلاق.
0: يقع الطلاق.
1: تمام. هذا الكلام هذا الكلام مهم جدا، انه تعرف انه حتى لو طلقها وهو في البيت لوحدهم لا يعلم بهم، لو كان لحاله وين مكان يقع الطلاق عليه الطلاق، اذا كان بكامل اهليته. طبعا احنا نتكلم اذا كان بكامل اهليته، وكل الفاظ الطلاق نعيدها هاي بين قوسين لا بد من مراجعه دائره الافتاء للنظر فيها. لكن يترتب عليه الطلاق البدعي اثار غير طلاق السني. الطلاق البدعي المحكمه تحط عليه نفقه سنه الى ثلاث سنوات
0: إذا طلقها سني
1: بدعي. أيوة نعم، يسموه طلاق تعسفي. طلاق تعسفي. أيوة. هذا تعسف باستخدام حقه، مش حقك يطلق بهذه الطريقة يا أخي. فالمحكمة تنظر فيه، وإذا ثبت أنه طلاق تعسفي تفرض علينا فقط سنة إلى ثلاث سنوات.
0: طيب إحنا سيدي عندنا مجموعة من المسائل والأسئلة بدنا نحكيها بس بعد الفاصل.
1: قول.
0: نطلع فاصل ونرجع
1: إن شاء الله.
2: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار أداء قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
5: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب مش

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: الشعبي جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
2: ملآن بلا بحص لهشم اللعب.
3: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
5: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
4: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
5: افتح واربح عب جوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس.

0: مع سنابس. وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وتسمع ويترك أثر. ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى. وفي عندنا هيك شوية أسئلة بس أبداهم بالغالب سيدي بحسب خبرتك والحالات اللي تعرض, ليش النساء بتطلب الطلاق؟ شو الأسباب اللي بتخلي المرأة تيجي على دائرة الإفتاء أو المحكمة الشرعية أو حتى تروح على أهلها تقولهم أنا بدي أطلق بديش هذا الرجل؟
2: سيدي حسب يعني تطلب النساء الطلاق في أحوال, في يطلب من غير سبب وفي من لأسباب مشروعة وفي لأسباب غير مشروعة. الأسباب المشروعة كثير, يعني زوجها يخونها, زوجها
1: ما بنفق عليهم,
2: ما بصرف, بخيل ما يصرف عليها, كثير أمور, زوجها يهينها إهانات شديدة, تطلب الطلاق مشروعة يعني لها أسباب مشروعة, تتضرر بسفره كثيرا, هاي أسباب مشروعة. وفي يا سيدي العزيز أسباب غير مشروعة وهذه خطيرة جدا, وهذه مبناها على سيدي ترجع وين, على مقاصد الزواج التي تزوج الإنسان من أجلها. يعني من رأى الزواج دين لله عز وجل وبناء أسرة وبناء أمة ومسؤولية, هذه أكثر امرأة تحافظ على بيتها وأكثر زوج يحافظ على بيته اللي كان نواياها. في نساء لا تحب الزواج, ترى مشروع مادي فتطلب الرجل لا لدينه لماله, وشايفته عبارة عن سيارة وطيارة وسفرة وبلد ولبس وفوتات وطلعات وسوق ومولات شايفته. فإذا خلصت المصلحة منه تقول له بخاطرك, ترى منه هذا الجانب وتطلب الطلاق لأسباب غير مشروعة. امرأة يكون غايتها الولد تقول لك أنا ما كل الجنس الرجال ما أحبه بس أنا أحب الولاد بدي ولد, تتزوج. فإذا حصل الولد تصير خلاص أخذت الولد وتطلب تخترع له أسباب حتى إيش
1: تطلق.
2: وفي نساء تطلب الطلاق بسبب عدم تأهيلها كزوجة, يعني ما عندها بذهنها مفهوم الطاعة للزوج, ما عندها بذهنها مسؤولية البيت, ما عندها بذهنها مفاهيم الحياة الزوجية الدقيقة. فلما تيجي تقول له والله أنا صدمت أنه أنا الزواج طلع مسؤولية وأنا والله ما مش قادر على هاي المسؤولية, فتلاقيها فورا صار عندها صدمة من الزواج تطلب الطلاق. فالأصل أنه أهله البنات والشباب للزواج. ونفس الشيء بعض الشباب يتزوج امرأة لمالها, فعشان هيك سيدنا النبي قالك فظهروا بذات الدين, لأنه الدين بالعادة يزيد ما ينقص, ومع العمر الإنسان يقترب إلى الله يقترب إلى الله عز وجل, هيك الأصل. لكن من أخذها لمال لجمالها وراح الجمال بده يطلع غيرها تبطل تلزمه, غايته مقصده الجمال بس,
1: واللي أخذها مالها ممكن يدور على أيوة شهوة ثانية
2: لما تفلس خلاص ما تلزمه, واللي أخذها لنسبها بعدين يعرف أنه لن يغني عنه من الله شيء هذا النسب, يقول لك خلاص استفدت بصالحي منه بس ويطلقه. فشفت مقاصد اللي حاطها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي بنيت عليها الأسرة, لا يبقى منها إلا الدين, والباقي هذا كله إذا كانت هذه النوايا داخلة تكون مع الدين ماشي, يعني
1: إذا كان مع الدين ممتاز
2: أيوة. أما بدون الدين مجرد ما انتهت المصلحة انتهت العلاقة. واليوم سيدي المادية بناء الحياة بسرعة, يعني إحنا فاهمين الحياة الزوجية حياة مادية, غياب المسؤولية, إنجازات على الواقع مادية, مش إنه أسرتنا بحد ذاتها وزواجنا إنجاز, مش تربية أولادنا إنجاز, مش الاحترام والمودة بيننا إنجاز, حفظ بيتي إنجاز. شايفين إنه قديش أصرف أنا منجز, قديش هو يصرف علينا أنا منجز, المقارنات أنا منجز, فهي كلها أسباب طلاق شعرت أو لم تشعر. فهذا مهم يتنبه له, مقاصد الزواج يبنى عليها باستقرار الحياة الزوجية وطلب الطلاق. ومهم سيدي إنه بعض النساء أيضا تروح عند أهلها شهر شهرية ثلاثة خمسة ستة حردانة سبعة ثمانية عشرة ما حدا يرن على الزلمة.
1: هذا الأصل إنه أهلها يعالجوا الموقف.
2: أيوة يعني وينك أنت كأبوها ترن عليه تقول له يا ابني تعال خليني أشوف شو مشكلتك مع بنتك. فهذا يزيد المسألة إنها إيش تعودت على بعد زوجها عنها, وأهلها ما حدا سائل وتاركينها على راحتها، وهذاك الرجل لا يشوف أولاده ولا زعلانة، وهو عنيد وهي عنيدة والأهل ما هم سائلين وما رنوا عليه أنت والله ابننا ودخلت من الباب والله يرضى عليك، عشان هيك يجي يقعد يحل المشكلة.
1: حتى المسافر أحيانا مسافر وبترك مرته وأولاده في بيته يعني، والمرأة قاعدة في بيت لحالها، لا هي حتى عند أهلها ولا عند زوجها. صحيح. زوجها له أكثر من سنة مسافر، وهي وبتروح على أهلها يوم يومين بعدين هي في البيت لحالها. يعني هذا برضو
2: بدي يعالجه، هذا يظل على تواصل دائم مستمر، يعني هو له وجود له
1: يعني أثر. هي كمان المرأة ما ترضى بهذا.
2: مرات قلت لك أنا لا يطيل السفر عنها، لا يطيل السفر عنها. إذا سيدنا عمر كان يرجع المجاهدين 4 شهور وهم في سبيل الله، بعد 4 شهور رجعهم سيدنا عمر الخطاب. أنت إيش عندك يا زلمة؟ بعض الناس يفكر بالدنيا، يفكر إنه والله العظيم هذا تفكير عجيب، إنه أولاده جزء يعني شيء ودنيا شيء. يعني أنا بدي أجمع مصاري عشان إيش؟ أرتاح.
1: عشان أرتاح. أولادي شو يصير فيهم ماليش علاقة. طيب مرتي شو يصير فيها ماليش علاقة. بس ديني شو يصير فيه ماليش علاقة.
2: أيوة بس ترجع راح تتعب مرتين، راح تقضي كل التعب مضاعف، ما فادك مالك. كل مصاريك اللي راح أنت كنت تصرف عليهم بدك تصرف دينار، هسه بدك تيجي 10 دنانير و15 دينار وأضعاف مضاعفة عن هذا الدينار حتى تقدر ترجعهم كما كنت، كما تعوض وجودك جنبهم غيابك. طبعا هذا طبعا ما راح تعوضه.
1: ضريبة غياب الأب
2: ما راح تعوضه. وعشانك دائما احنا نقول لهذول الأهل دائما بادروا بخطوة، رنوا عليه، رنوا على زوج بنتك وقولوا تعال نحل المشكلة معك، انت ابننا وانت لك حق علينا واحنا خوال عيالك واحنا عشان هيك نقول لا تناسب.
1: في ناس سيدي بتفهمها انها يعني بديش احكي ذل، لا لا انكسار او
2: اكرام بنتك وزوجها، هذا من اعظم الكرامة. لا كرامة الا بشرع الله عز وجل، الله جعل وحكم من اهلي وحكم من اهلي شريعة. لكن عشان هيك المصريين عندهم مثل يقول لك ايش، حاسب قبل ما تناسب. هيك عندهم مثل ايش يعني، انت لا تناسب الا عيله فيها رجال حكماء. وكمان مساله شيء بالشيء يذكر وهاي لازم احكيها، العيله لما نناسبها يا سيدي مهم. احنا قلنا البنت كويسه صاحب الدين، ابوها كويس. الان في بعض الناس يطلع على ماضي، كان ابوها والله عنده مشكله بالماضي، مثلا كان والله يشرب خمور والعياذ بالله، تاب وصلح حاله وصار من أهل الخير، والناس ما بتنسى سيئاتك يا أخي، بس الله سبحانه وتعالى يتوب عليك. أيوة فتاب الرجل، ليش بناته ما تخطبوهن؟ صارت عيلة صالحة.
1: آه بقول لك هذا ابن فلان انسى.
2: أيوة
1: أو بنت فلان.
2: صالح حاله. إذا هسه مش كويس، لا أنا أقول لك حاسب قبل تناسب. صحيح. لكن إذا صالح حاله واهتدى وصار كويس وسمعته كويسة، ما في داعي تعطل البنات وما تجوز أولاده وكذا يعني الموضوع، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره هو الذي يراه. وشو ليش إنه حمل الوزر لكل عيلته ما دام تاب وصلح،
1: خاصة إذا بناته مسترات. أيوة.
2: بنات والله في يا سيدي في بنات صاحبات دين يتواصل معنا ويحكي معنا، يقول لك والله مشكلتنا إنه خلاص الناس هذا أخوها كذا، هذا أبوها كذا، هذا طيب صالح حاله والله صار له 20 سنة كويس،
1: والناس مش ناسية،
2: الناس ما بتنسى سيئاتك، كل حسناتك وسوي سيئة واحدة
1: بنسوا كل شيء،
2: كل حسناته يهدموها مرة واحدة وسيئاته يضعفوها والعياذ بالله. لكن الله سبحانه وتعالى هو اللطيف الخبير، يعلم الصادق يتوب على من تاب.
1: طيب سيدي احنا في عنا بس سؤالين هيك قبل ما ننهي الحلقة. في واحد بيضل يشك عنده وسوسة انه طلق، هذا شو حكمه؟
2: اليقين لا يزول بالشك، فالاصل انه لم يطلق، والموسوس طلاقه يعني لا يقع، يعني اللي يظل يحدث نفسه انه انا طلقته ولا ما طلقته، اصلا انك ما طلقته، الاصل بقاء الزواج.
1: هذا نفسه زي اللي بيحكي لك مش ذاكر انا طلقت مرتي مره ولا مرتين،
2: مره او مرتين نفس الشيء، هذا اليقين لا يزول بالشك ابدا. فالاصل انه متاكد انه في طلقه،
1: اللي
2: متاكد انها طلقه فبدي يراجعنا فيها هاي الطلقه، نفتيله وياها
1: على جميع الجهات.
2: ايوه
1: هاي المسائل يعني هي احنا بنذكرها عشان العرض ولا الاصل عند دائره الفتاه.
2: ايوه وفي على الشك هاي في بعض النساء موسوسات، اذا جوزها قالها روح عند اهلك طلقني ولا ما طلقني، جد والله. جوزها قالها صباح الخير ليش زعلانة؟ طلقني ولا ما طلقني؟
1: أو قالت له طلقني، قالها خلص روح عند هنيك بتذكر حالها.
2: قالها إن شاء الله، قالت له طلقني، قالها إن شاء الله
1: إن شاء الله غير تطلقي. وراحت عند هنيك.
2: أيوة موسوسة تظلي، لا تتوسوسي، لا تتوسوسي الله يرضى عليك. لكن إذا صدر منه لفظ صريح طلاق صريح، أو إذا قل إذا فعلت كذا فأنت طالق، أو اعتبري حالك طالق، أو صريح صريح هيك سمعتي بإذنك، هذا تقولي روح على الإفتاء جيب لي. وأنبه سيدي، هذا والله ريت تنشروا المقطع، أنبه نسائنا، زوجك إذا قال لك أنا جبت فتوى بالطلاق من دائرة الإفتاء العام أو حكم بالطلاق من المحكمة الشرعية، لازم يكون معاه ورقة مكتوب فيها الحكم الشرعي، ورقة مروسة باسم دائرة الإفتاء العام مكتوبة بخطف الإفتاء، حتى تطمني. يقول لك والله سألت وجبت فتوى، وين الفتوى؟
1: هذا حق للزوجة.
2: أيوة احنا ليش نعطيه الورقة؟ عشان يروع الدار يطمنها انش عايشة معي بالحلال. بس فما يقول لك والله جبت فتوى وخلص، يمكن يكون افتى اصحابه اللي قاعدين معاه بلعبة شدة، لكن جبت فتوى يعني فتوى رسمية من دائرة الإفتاء.
1: ولا تقبل الفتوى لا من شيخ ولا من دكتور، ولا بدها تكون من،
2: لانه عند الخلاف اصلا بدهم يرجعوا بالفتاوى اللي جابوهن عند الشيوخ هاي القديمه
1: ويقعدوا يحلوها في دائره
2: الافتاء. فمن اول اختصر حالك كل المشكله. نعم.
1: بارك الله فيك سيدي، الله يكرمك ويجزاك الخير. الله ان شاء الله خير. نهايه اسبوع سعيده للجميع، اسال الله سبحانه وتعالى يفرج عن اهلنا في غزه وفي السودان وفي كل مكان
2: يا رب العالمين.
1: على امل لقاء بكم ان شاء الله في بدايه الاسبوع القادم، الى ذلك الموعد استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.
0: لكل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
4: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: نادي الشلة ضبط القعدة.

وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بموسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.

ريان شامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079 54 31 740.

0: مسيكم بالخير إخواني المستمعين والمشاهدين وخواتي في كل مكان. يعني نلتقي مرة أخرى في حلقة نحكي فيها عن همومنا الاقتصادية وأفكارنا عن الاقتصاد بكل بساطة، بدون أي تكلف أو تصنع، بدون أي تعقيدات، بدون أي مفاهيم مركبة أو معقدة يعني تصعب على المواطن العادي وعلى الإنسان العادي. يعني كثير بنسمع إحنا في بعض المفاهيم الاقتصادية بنشرات الأخبار، بيطلع أحد المسؤولين بيحكي على بعض المفاهيم اللي قد تصعب على معظمنا. يعني ليش نحكي؟ في بعض المتخصصين في هذا المجال في الاقتصاد، طبعا هذول بيكونوا دارسين دراسة طويلة، وبنعرف إحنا علم الاقتصاد أصلا هو علم صعب، علم مبني على الرياضيات، مبني على التفاضل والتكامل، في جائزة نوبل في الاقتصاد. فيعني الاقتصاد علم طويل وكبير، لكن إحنا اللي بدنا إياه نصل لفهم الأساسيات بطريقة بسيطة بحيث تسهل على المواطن والإنسان الأردني يأخذ بعض القرارات المهمة في طريقة الإنفاق، في التخطيط المالي السليم، في الإدخار، في لما يسمع بعض الأرقام على شاشة التلفاز أو بعض المؤشرات العالمية يعرف ماذا ستنعكس على جيبته، ما شو بده يكون يعني تصرفه في هذا في سياق هذا الموضوع. بشرفني يعني نستضيف اخ وصديق وحبيب قامه علميه،
1: العفو،
0: الدكتور رعد التل، وهو يعني دكتوراه في الاقتصاد ورئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأردنية، وله باع طويل في كتابة المقالات الاقتصادية المتخصصة، ومستشار لدى العديد من الجهات. لكن دكتور بدك تتحملنا اليوم، بدنا شوي نبعد عن الأكاديمية ونحكي بلغة بسيطة نلامس فيها هموم معظمنا. يعني يمكن الكثير منا يجهل كثير من أساسيات الاقتصاد. طيب احنا بنسمع هالعالم بيحكي نزل الفد الاحتياط الأمريكي هالفائدة لأنه سيطروا على التضخم. طب احنا برجع تاني يوم البنك المركزي برجع بنزل الفائدة نفس الطريقة. أنا ما بدي أسألك على الفائدة بقدر ما بدي أسألك إيش يعني تضخم.
1: تحياتي دكتور إياد الحبيب، وشرف إلي أكون معك صراحة، ويعني حبيت فكرة البرنامج نحكي اقتصاد للناس بصورة مبسطة حتى أنا وإنت وغيرنا نقدر نستوعب هالمصطلحات الجامدة اللي بتمسنا مباشرة وبتمسنا بصورة يومية وبتأثر على حياتنا. التضخم سيمبلي ببساطة، التضخم يعني الزيادة في الأسعار. لما تزداد الأسعار هذا يعني إنه هناك الكمية اللي كنت عم تشتريها قبل، إذا ما قارنتها بنفس الكمية اللي عم تشتريها اليوم سواء سلعة أو خدمة سعرها زاد. طبعا لما سعرها يزيد ودخلك مثلا يظل ثابت، هذا يعني إنه هذا السعر عم بياكل من الدخل تبعك أكثر وأكثر، بالتالي عم بيأثر على إنفاقك، عم بيأثر على قدرتك أكثر وأكثر إنك تنفق على احتياجاتك الأساسية. مشان هيك هذا مصطلح أساسي، مصطلح مهم.
0: ممتاز، بس أنا ارتفعت أسعار السيارات، هل هي هاي تدخل في حساب التضخم؟ ارتفعت أسعار الشقق وأجار الشقق أو المواصلات أو المحروقات، هل هذا بينعكس على مؤشر التضخم أو؟
1: تمام. شوف دكتور، إحنا بالعادة بنعزي أسباب التضخم باتجاهين، يا إما الأسباب الناتجة عن زيادة كلف الإنتاج، واللي عم تشمل دير بالك النقل، المواد المستخدمة في الإنتاج، العمالة، وكلف العملية الإنتاجية نفسها. هذا الزيادة في الأسعار الناتجة عن الكلفة هذا بنسميه تضخم ناتج عن كلفة زيادة في الإنتاج أو في المواد الأولية. لكن هناك تضخم وأسعار ترتفع نتيجة زيادة الطلب، يعني في المواسم التي عم بيزيد فيها المطلوب من السلعة عن المعروض منها أكيد سعرها رح يرتفع. فالأسباب مختلفة. بالعودة لسؤالك، لازم يكون عندي نقطة أساس أقارن فيها، لازم يكون في عندي معيار أستطيع انه اوقف عنده واقارن زي هيك مثل العام الماضي، كم كانت السلعة سعرها، كم كانت السيارة سعرها، التغير اللي عم بصير بين فرق سعر سنة 24 مع 25، هاي الزيادة، هذا التغير اللي بالعادة باتجاه الزيادة مش الانخفاض، هو الفرق اللي بيعمل أو الفرق اللي إحنا ممكن نسميه التضخم في الأسعار. فممكن فهو بالعادة رقم نسبي،
0: تمام.
1: يعني 2% 3% 4% 4% مقارنة بإيش؟ السنة الماضية، الشهر الماضي، الفترة الماضية،
0: ممتاز.
1: كم تغير سعرها مع الفترة الحالية؟
0: تمام. أنا بسمع تضخم، بسمع انكماش، شو الفرق بيناتهم؟
1: العكس تماما،
0: عكسه تماما.
1: بنسميها بالإنجليزي inflation وديفليشن.
0: وديفليشن
1: يعني تراجعت الاسعار. طب بس دخلك وين عم بصير هذا التراجع في الاسعار؟ دلني عليه.
0: طب بيطلع بعض الاقتصاديين ويمكن معظمنا ما بنعرفش شو قصده، بقول لك في انواع من التضخم صحي. شو يعني تضخم صحي؟
1: حلو.
0: في تضخم صحي وتضخم، انا بدي
1: اسعار حلو. حلو.
0: الاسعار تضلها ثابته
1: كمستهلك،
0: كمستهلك انا بديش ليش ترفع علي السعر،
1: بس
0: السعر صفر.
1: حلو. بس المعادله فيها جانب اخر دكتور. المنتج،
0: نعم.
1: المنتج يريد أن تزداد الأسعار حتى يتحفز أكثر أن يعظم هامش ربحه.
0: جميل.
1: حلو.
0: جميل.
1: جميل. هلأ بس إحنا لما يكون صحي، إيش يعني صحي؟ يعني لا مش نسيت المثل، يعني بدنا المستهلك ما يتأثر كثير بالأسعار.
0: لا يموت الديب ولا
1: يفنى الغنم. هذا اللي بدور عليه، لا يموت الديب ولا يفنى الغنم.
0: قديش النسبة دكتور؟
1: يعني مش
0: يعني باقتصاد صغير، يعني بدي أحكي لك شغلة، يعني أنا بسمع الاقتصاد والأردنيين بسمعوا، بطلع الوزراء بيحكوا لنا اقتصاد أردني حجمه 35-36 مليار دينار، حجم الناتج الإجمالي.
1: نعم.
0: هاي بدها قصة تانية، حجم الناتج الإجمالي. بس بنحكي حجم الاقتصاد 36-35 مليار دينار. إحنا اقتصادنا شو؟ صغير؟ متوسط؟
1: إحنا اقتصادنا صغير.
0: صغير كتير.
1: اقتصاد حجمه صغير.
0: حجم هذا الاقتصاد صغير. طيب لما تقول معدلات تضخم، شو إشي من الاقتصاد
1: بالمتوسط؟ بالمتوسط دكتور. يعني بالمتوسط إحنا يمكن يعني صعب أحدد رقم، لكن بالمتوسط ما عرف عليه أنه 2% معدل تضخم ممكن أن يحفز المنتج أن يبقى ينتج، وبنفس الوقت بالنسبة للمستهلك عم بتكون الزيادة معقولة بالنسبة له. فهذا هو التضخم الصحي.
0: هلا فهمنا ليش لما رفعوا الحد الأدنى للأجور ربطوه بإشي اسمه غلاء المعيشة اللي هو مؤشر التضخم.
1: نعم.
0: فمن هون إجا إنه أنا لما يزيد الأسعار علي، بالتالي أنا لازم دخلي يزيد بنفس الزيادة بالحد الأدنى عشان دينار الأمس يكون يساوي دينار
1: اليوم.
0: شكل
1: 100%
0: القاعدة اللي أنت تفضلت.
1: ودكتور طب كيف يقاس هذا الإشي؟ هذا شغل دائرة الإحصاءات العامة. دائرة الإحصاءات العامة.
0: ليش البنك المركزي اللي بيطلع تضخم؟ ليش مش دائرة الإحصاءات العامة؟
1: لا هي هو دائرة الإحصاءات العامة المسؤولة عن بالإنجليزي Consumer Price Index CPI.
0: أوكي.
1: يعني هو الرقم بيجي من البنك المركزي، من دائرة الإحصاءات وبروح للبنك المركزي.
0: أوكي.
1: كيف بنحسب؟ بنحسب يا سيد العزيز، دائرة الإحصاءات بتاخد سلة من السلع والخدمات مهمة وأساسية في حياة المواطن الأردني. يعني بنيجي بنسأل حالنا الأردني شو بيأكل؟ المنتجات الألبان، بيض، لحوم، يعني سواء كان بيضاء ولا حمراء، التنقل أساسي في حياته، المسكن، الملبس، الدواء، التعليم. بياخدوا هذه السلع والخدمات كلها وبيوزنوها. شو يعني بيوزنوها؟ يعني بنيجي بنحكي إنه مثلا
0: أهمية نسبية،
1: أهمية نسبية، الخبز على طاولة الأردنيين أهم من سلعة تانية،
0: أهم من التونة،
1: أهم من التونة مثلا، أو أهم من سلعة أي سلعة أخرى ببالك. فوزن الخبز في CPI، في مؤشر أسعار المستهلك، أكبر، أهم من سلعة أخرى هامشية. مرجح. شكرا. أنا بحب عم ببتعد عن الكلمات.
0: أنا بسمع.
1: أنت اللي عم بترجع.
0: هلكونا.
1: فاللي بدي أحكي لك يا بياخدوا متوسط الأسعار للخبز كل يوم، كل وبيجمعوا على مدار السنة مع سلة هالسلع والخدمات كلياتها، كم طلعت بالنقاط، كم كم كم حجمها، وبنقارنها مع السنة الماضية. إذا ما ارتفعت 2%، هذا يعني أنه الأسعار بالنسبة للعائلات الأردنية اللي يعني غذائها أساسي ونقلها وصحتها والتعليم والملبس وما إلى ذلك، بالمقارنة مع السنة اللي قبلها زادت الأسعار 2%. هذا يعني أنه التضخم 2%. تمام. هيك الحسبة بتصير.
0: دكتور أنا قرأت أنه أعلنوا تضخم 1.2%. نعم. هذا كويس. هل معناته الحكي يعني الحكومة زائفة لها؟ يعني الحكومة صح؟ أو شو دور الحكومة أصلا في التحكم بالتضخم؟
1: دور الحكومة من خلال البنك المركزي. لأنه في عندنا بالاقتصاد مينلي سياستين أساسيات. السياسة النقدية اللي هي كمية النقود في الاقتصاد، وانتبه دكتور بحكي
0: هذه الحمد لله ضعيفة في شرايين الاقتصاد الأردني. كل الناس بتقول لك فيش مصاري في البلد، بتلفش المصاري في البلد، المصاري محطوطة في البنوك. قديش هذا الحكي دقيق؟
1: هلأ المصاري الموجودة في البنوك هي فيش بنك بياخد مصاري عشان يصفطها ويطلع عليها، يا بقرضها يا لأفراد يا لمؤسسات.
0: يعني حجم الودائع الأردنيين 44 مليار دينار.
1: 44 34 مليار مقرضة.
0: أسأل سؤال ساذج، ليش بتلفش هاي المصاري؟
1: حلو كتير، لأنه اليوم إذا ما قارنت العائد من أي استثمار مع العائد الجاي على الوديعة، العائد الموجود بالبنك من الوديعة أعلى أو أضمن أو يعني أكثر اطمئنانا للناس. فبالتالي بحكي لك أنا ليش أجازف أروح على استثمار العائد منه 2% و3%.
0: وهناك طبعا دكتور ترامب ليش بنزل الفوائد بدون دور المصاري؟ طب إحنا ليش برضو ما ننزل الفوائد بالأردن؟
1: هذا سؤال المليون دكتور. يعني أنا بعتقد أنه كثير
0: دينار، يعني خايفين على الدينار؟
1: لا شوف، كثير مهم. أنا بعتقد الدينار آمن، لأنه الدينار بيغذي اليوم احتياطيات الموجودة بالبنك المركزي قياسية. ممتاز. قياسية
0: 26 مليار دينار
1: وصل يعني أو أعلى. فالدينار والقوة الشرائية للدينار مستقرة تماما، وهي أقوى من أي وقت مضى. إحنا عم نتدفق بالأسئلة، بس بدي أرجع لك للسياستين اللي حكيت لك عنهم. سياسة نقدية، كمية النقود الموجود بالاقتصاد. وانتبه دكتور، عم بحكي نقود مش عم بحكي عملة. يعني الودائع والسيفنج اكاونتس والكرنسي ان سيركيوليشن، العمله المتداوله، كلها ضمن هذا النطاق. مين مسؤول عنه؟ البنك المركزي. كيف بتحكم بكميه النقود؟ من خلال سعر الفائده اللي بنحكي عنه. السياسه الثانيه، السياسه الماليه، سمبلي هي الموازنه، الايرادات والنفقات، مسؤوله عنها وزاره الماليه. شو ادواتها؟ اداتها الرئيسيه الضرائب والانفاق. فإحنا لما البنك المركزي يشعر أنه كمية النقود في الاقتصاد كبيرة والإنتاج محدود، عملياً شو رح يصير؟ رح ترتفع الأسعار. لما ترتفع الأسعار، شو الأدل بده يستخدمها حتى يضبط الأسعار؟ يزيد سعر الفائدة. نعم. حتى يقلل من السيولة الموجودة في الاقتصاد. فبرجع لسؤالك،
0: بدناش نتعمق احنا،
1: لا بس هذا يعني هاي هي مسؤولية
0: اقتصاد ببساطة.
1: قلت لي الحكومة نزقف لها او لا؟
0: شكرا.
1: لا نزقف للبنك المركزي.
0: شكرا دكتور. الآن انتقل لمحور مهم جدا بمس كل عائلة أردنية. آخر إحصائية هيك لسه مش دقيقة، انه عدد الأردنيين حوالي 9 مليون أردني. هذا آخر. وعدد السكان بالأردن قد يلامس 12 مليون، يعني الأردنيين 9. معدل العائلة أو الأسرة الأردنية 4.8، يعني قول 5 للتسهيل. يعني إذا إحنا بدنا نقسم 9 على 5 2.25، إحنا بنحكي بالأردن في 2.25 مليون
1: عائلة،
0: مليون عائلة أردنية، معدل عددها 4.8. هلأ إحنا كنا بالسبعينات وبالثمانينات معظمنا طبقة وسطى ومكيفين. الطبقة الفقيرة الحمد لله عددها قليل، والطبقة الغنية منشوفهاش كلنا يعني. وهذا كان نسيج مجتمعي مهم جدا، بيضمن الأمان وبيضمن الاستقرار وبيضمن فيش حسد طبقي، وبيضمن الناس كلها تقريبا دخولها وإنفاقها متساوي. وهذا بنعكس حتى على التعليم. الآن صرنا نتطلع على يعني مشهد مختلف. حلو. صرنا نشوف في أسر الفقر عم بيزيد. طبعا ما بعرف الحكومة لحد من 2012 ما أعلنت معدل الفقر وبطالة، بديش أدخل بأمور هاي كلها. هلأ عندنا هاي الأسرة الأردنية، معظم الأسر الأردنية بتعاني أنه دخلها بنص الشهر بكون بالباي باي، فش دخل، فش كذا، بتبلش تقترض. وأنا سمعت أرقام مرعبة، بعرفش حجم مديونية الأسر الأردنية. اللي بده يشتري سيارة بروح بتدين من البنك، الفوائد طالعة بالسماء، سعر الفائدة معوم، بيحكوا مصطلحات البنوك. إحنا المواطن البسيط الأردني ما بيعرف، بشوف الفائدة بيوقع فائدة 5% اللي بعد فترة صارت 8%، بعد فترة اللي هو بدفع فوائد أكثر من رأس المال الأصلي، الشقق بده شقة. ليش الإنفاق؟ يعني ما كنا بالسبعينات والثمانينات مديونين، الأسرة الأردنية ما عمرها كانت مديونة، كان بالعكس تدخر. كان عنا وإحنا ونذكرها ويمكن الجيل اللي قبلنا يذكرها، يعني بأكد على الموضوع أكثر، كان في ثقافة الادخار.
1: صحيح.
0: الآن لا يوجد ادخار. العائلة الأردنية مديونة نص الشهر، بحكي طبعا بحكي على البلك وبحكي على الأكبر نسبة. صحيح. وهي الطبقة الوسطى اللي بيسموها يعني بنسمع في الجرائد والمسؤولين بيطلعوا علينا بهالحكي. طب شو صار غلط؟ وين رحنا غلط؟ هل في إشي غلط؟ وكيف نصيحة هيك لوجه الله هذه العائلة الأردنية اللي داخلها 1000 دينار 800 دينار، وهذا طبعا 1000 دينار 800 دينار يا دوب يعني صحيح. خبزكم كفافكم كفاف يومكم، يعني 600 دينار لعائلة مكونة من 5 أشخاص، كيف بده يعيش؟ كيف بده؟ شو بتنصحه؟ كيف يخطط؟
1: اللي تفضلت فيه دكتور دقيق كتير. بأمانة مداخيل الناس، وما حكيش عن فترة محددة لكن أو عن حتى ما تربط بحكومة معينة، لكن خلال يعني خلي السنوات السابقة مداخيل الناس تآكلت لعدة أسباب، من أهمها هذا الزيادة المضطردة اللي كنا نحكي عنه في أسعار السلع والخدمات بشكل عام. أنا بدي أحكي لك شغلة، مثلا من سلة غذاء الأردن 85% هو مستورد من الخارج، بالتالي أنت مربوط بالسعر العالمي. هذا السعر عم بيزيد، عم بينعكس مباشرة، عم تتأثر فيه مباشرة. فعشان هيك إحنا ممكن يعني في حلقات أخرى نحكي عن أهمية الأمن الغذائي، بأنك تحافظ وتمكن المجتمع الأردني ويصير قادر أكثر على أنه يكون مستقر أكثر. هاي الزيادات في الأسعار، زيادات في كلف المعيشة، مع محدودية المداخيل، الرواتب أبداً ما بتزيد مثل ما عم بتزيد مستويات التضخم. يعني الأسعار تتسارع والأجور تمشي سلحفة، سباق الأرنب والسلحفة.
0: دكتور ليش ما نفكر، أوكي هذا يمكن جانب، طيب ليش ما نفكر أنه الأردني أصبح ينفق أكثر من داخله، أصبح يود أن يعيش برفاهية أعلى؟
1: جايك.
0: يعني جايك. هل المشكلة كلها أنه دخله لا يتوافق مع مستويات الأسعار، ولا في عندنا خلل في طريقة إنفاقنا ونمطنا الاستهلاكي؟
1: لا شك.
0: واتجاهنا نحو الاستدانة بطريقة يعني
1: لا شك. لا شك. لا شك. لكن كثير من الأسر اليوم بتعاني إنه مش قصة إنه إنفاقها خطأ، إنفاقها أصلا معوز، يعني إنفاقها ما عم بكفيها. النقطة اللي أشرت لها حضرتك هي الأساس. الطبقة الوسطى اليوم فقدناها، الطبقة الوسطى، أو خلي بلاش أحكي فقدناها، يعني انقرضت أو انخفضت إلى أدنى حد، يا إما ذهبت إلى فقيرة أو إلى متوسطة فقيرة. هلأ نمط الاستهلاك يتأثر جدا دكتور إياد بالمقارنات. لما كنت مجتمع السبعينات والثمانينات اللي عم تحكي عنه، 70% من الطبقة المتوسطة، أنا وياك عم بنقارن حالنا ببعض في إنفاقنا وإحنا من نفس الطبقة. لكن اليوم إذا أنا طبقة فقيرة عم بقارن حالي بإنفاق الغني، هذا رح يأثر على سلوكي الاستهلاكي، وأنا مش قادر أنفق زيه. فشو بدي أسوي؟ بدي أقترض عشان أجيب موبايل، وبدي أقترض عشان ألبس، وبدي أقترض حتى أنفق على معيشتي بشكل عام. الأساس اللي أنا بحكيه عدة أسباب أدت اليوم إلى أنه مجتمعنا بصراحة عم بتشوف في أماكن كثيرة في حالات عوز، وأسر كثيرة اليوم زي ما تفضلت بالمصطلح خبزنا كفاف يومنا، مداخيل تآكلت، الأسعار زادت، وبين هلالين أسباب زيادتها داخلي وخارجي، وأيضا أنماط إنفاقنا واستهلاكنا غير منضبطة، وكثير منها غير عقلاني، وكثير منها نقلد في الآخر ونذهب إلى الكماليات صحيح. على حساب الأساسيات.
0: إذن نصيحتك إنه أنا مدام أنا دخلي 1000 دينار 800 دينار، أطلع أنا الموبايل مش ضروري إنه يكون بأحدث موديل وثمنه 700-800 دينار. الدخان ليش أدخن 3 باكيتات باليوم؟ للضروري الدخان بدخن لي باكيت. يعني أنا في فيلم يمكن أثر فيي بطفولتي بشكل كبير، فيلم مصري فلسفي لأحمد زكي، المرحوم أحمد زكي، اسمه إني لا أكذب بل أتجمل. فلسفت كل الفيلم على إشي نظرية اسمها الاستغناء. يعني أنت مش قادر تشتري هذه السلعة تستغني عنها، مش قادر تشتري موبايل هاي بلا الموبايل، مش لازم ألبس بدلة 400-500 دينار، ألبس بدلة 40 دينار. ليش أنا أروح لهذا النمط؟
1: حتى نكون منصفين إلى حد ما باتجاهين. في أسر اليوم هي بعوز ويا دوب بتغطي
0: هذه الطبقه الفقيره،
1: هذا اللي بنحكي عنه. بس هذا بنحكي عنه، هذا يجب مسؤوليات مشتركه.
0: بس انا بحكي على الطبقه الوسطى.
1: الطبقه الوسطى
0: اللي ترهق حالها بالاستدانه
1: جدا جدا
0: جدا. يعني انا الطبقه الفقيره اتفق معك، يعني الفقراء ما عندهم إشي وما عندهم حتى ترف انه يجي يشتري موبايل ولا يشتري كذا، وهذا الله يكون بعونه. وهي طبعا مسؤوليه المجتمع ومسؤوليه الحكومه ومسؤوليه الدوله كلها، لكن انا بحكي على طبقه وسطى.
1: حلو، انت بتحكي على طبقه محدده
0: ترهق نفسها بالاستدانه، وهي تستطيع ان تستغني لانه الدخل لا يتناسب مع حجم الانفاق. طب انا بدي اسالك سؤال، شو تتوقع الحكومه اللي بتجي تصنف الطبقات الفقيره والمتوسطه والغنيه، هل على انفاقها ولا على دخلها؟ هذا على فكره تريكي كويشن. هذا
1: طبعا
0: سؤال،
1: طبعا هذا سؤال. هو احنا بالعاده مثلا تصنف الدول بناء على دخلها مش على حجم موازناتها مثلا انفاقها.
0: تمام. طب
1: لكن الاسر بالعاده التنين، يعني في تصنيفات تصنف شو الانكم تبعك، ولا وفي تصنيفات عم بتصنفك شو انفاقك. بس بالعاده اكثر بناخذ الدخل المتاتي، لانه ممكن الانفاق يكون ناتج عن استدانه
0: عن استدانه.
1: فواحد يعني ماخذ 100,000 قرض وعم بنفق، بس هو دخل يعني ما معاه.
0: يعني اذا ما خانتني الذاكره دكتور، اخر مره عملوا احصاء على معدل مستويات الفقر بالاردن يمكن بال 2012 اذا كان ذكرتي لهاي، حكوا انه اكثر من حوالي اقل من 12% من العائلات الاردنيه دخلها 20,000 وطالع.
1: نعم.
0: يعني تخيل 20,000 دينار اللي هو معدل اقل 1800 دينار بالشهر، هذه تعتبر غنيه، عائله غنيه بالمستوى. طبعا لا نعرفش الارقام شو
1: راح، لانها قديمه
0: صحيح. outdated. لكن طلع كم في 2012 انه الطبقة الغنية أقل من 12%، والمعظم وشوف الرقم 20,000، ما نعرفش شو راح يطلع. لكن أنا اللي بهمني نصيحة للعائلة الأردنية إنه كيف أخطط ماليا، كيف أطلع، وهل في مجال إني أفكر يوما ما أدخر. يعني إحنا بنعرف، ويمكن صلحني دكتور أنت أخبر مني،
1: العفو،
0: 40% من إنفاق الأردنيين على شغلتين، التعليم والغذاء.
1: صحيح.
0: يعني أنا إذا دخلي 1000 دينار بالشهر بدفع 400 دينار أعلم الأولاد وأجيب لهم أكل.
1: صحيح.
0: فهل النسبة أكثر. هل النسبة عالية؟ هل النسبة منطقية؟
1: شوف
0: وين أوزع أوازن؟
1: بس قبل ما أجاوبك، بس خليني أضرب لك مثال وممكن يعني نستطرد منه بالجواب. بمواسم رمضان تخيل إنه الاستهلاك الأردني للأسرة الأردنية بيزيد ما يقارب 30%.
0: يا حرام. طب هذا مش غلط؟
1: غلط كبير.
0: يعني أنا بس المفروض بدي أسأل، المفروض ينزل. أنا لما أكون مفطر بأكل 4 وجبات 3 وجبات، طب أنا في رمضان بأكل وجبة
1: باكل
0: واحدة، والصايم بشبع بسرعة.
1: شكرا. يعني يفترض
0: السحور عادة سندويش جبنة وامشي،
1: يفترض الاستهلاك عم
0: يقل.
1: بس الرقم الأكثر يعني كارثية إنه صحيح إحنا استهلاكنا عم بيزيد 30%، لكن اللي عم بيروح كفاقد 35%. يعني أكل عم بينكب، غذاء عم بينكب 35%. فلك أن تقيس على ذلك. هل أنا عم بحكي
0: يعني أنت مع وزير الزراعة السابق اللي حكى إنه الهدر الغذائي بالأردن أكثر يقدر بمئات الملايين من الدنانير الأردنية؟
1: قطعا يعني أكيد هذا الحكي. فاللي بدي أحكي لك يا جوابا على سؤالك ليش عم بصير هذا معانا، نمط استهلاك مش صحي، وما عندنا ثقافة مالية دكتور.
0: هذا اللي بدي إياه.
1: إحنا ما عندنا ثقافة مالية.
0: هذا اللي بدي إياه. وأنا إيش يعني ثقافة مالية؟
1: حلو. أنا الثقافة المالية إنك في المفاهيم الأساسية الإنفاق، الادخار، الاستثمار تكون ببالك من أنت صغير. وأنا كان لي شرف أكون مع مركز المناهج إنه نحط نضع مناهج من الصف السابع ل 12 بس على الثقافة المالية. الولد الصغير اللي عمره 10 سنين نحكي له إيش يعني سيفينج، شو يعني ادخار، شو يعني انفستمنت. هاي المفاهيم غايبة عنا، وبتمنى من الإخوان اللي عم بيشوفونا أو بسمعونا، إحنا بنحكي عن طبقة يعني هلا بتشوف راح تشوف بالتعليقات يا دوب إحنا معانا ناكل يا دوب. يا جماعة إحنا بنحكي عن الطبقة المتوسطة اللي معاه هامش شوي إنه ممكن بعد إنفاقه يزيد معاه هذا المبلغ، كيف يتصرف فيه؟ يعملوا ادخار، يعملوا استثمار. أنا بحكي الأولوية إنك تضع نفقاتك ترصدها كلها،
0: أو تشتري ذهب، موطن الذهب
1: اللي معاه يشتري.
0: دكتور هذه بدها حلقة، التخمنا إحنا بالأردن شو هذا الذهب بيطلع الذهب بنزل، الفضة الفضة وصلت 130 دولار ولا 120 دولار
1: بالمية مية
0: على نهاية الأسبوع صارت 70 ناس انكسرت. فلا هي الذهب والفضة هذا قصة طويلة.
1: أنا اللي بحكي لك يا دكتور باختصار إنه إحنا لازم يكون لنا ثقافة مالية، ترصد أنت شو نفقاتك الأساسية، انت كأسرة غذاء قديش، نقل قديش، صحة قديش، تعليم قديش، سكن قديش، رفاهية قديش، كلها تتضعها في الميزان. حاول تبتعد، ما في داعي إذا موبايلك انك بدك تغيره كل سنة عم بتغيره، ما في داعي للإنفاق على الكماليات على حساب الأساسيات. ودائما دائما حط ببالك انه هذول الشغلات بدي أنفق عليهم وهي موازنتي. خلي 5% ادخار، وبرجع بأكد عم بحكي على أسرة قادرة على ذلك. نعم. مش أسرة معوزة لا، 5%. وال5% إذا تراكمت وصار مبلغ كمان لا تجمده، لأنه كنا نحكي عن التضخم، التضخم بيأكل من قيمة هذا الادخار. تمام. ففكر كمان كيف ممكن تستثمره، جرب أسهم، جرب محافظ استثمارية، جرب أن يبقى هذا المال يدر لك عائد أكثر من معدل التضخم. يعني إذا التضخم 2% ابحث عن استثمار عم بيولد لك عائد 3%، هي قيمة النقد معك تبقى مستقرة وتبقى آمنة.
0: دكتور جميل جدا والكلام معك يعني رائع
1: حبيب.
0: نسمع بالأخبار دائما إشي اسمه مؤشر أسعار التجزئة في أمريكا هذا، أو في بريطانيا أو في أوروبا. هذا المؤشر الحكومة بتبني عليه قرار، طبعا إحنا مش عارفين شو يعني مؤشر أسعار المستهل التجزئة عفوا، وهذا بنعكس علينا إحنا. هل هذا بفيدني أنا كرب أسرة في الأردن لما أطلع، أو هل مؤشر هذا ضروري بالأردن؟
1: إحنا يمكن أشرنا إليه قبل، إحنا بالعادة بنستخدم، موجود عندنا مؤشر أسعار التجزئة، بس إحنا بالعادة بنستخدم مؤشر أسعار المستهلك، عرفت بالإحصاءات. فبالإحصاءات التجزئة هو
0: الريتيل
1: مش بالجملة يعني الامبرا، هو أكتر التجار ويعني ممكن الصناعيين بيتم فيه، بس إحنا السي بي آي هو الأساس،
0: الأساس
1: أسعار المستهلك، هذا واللي هو بيعبر عنه التضخم. فإحنا التضخم الزيادة في الأسعار، لازم تكون حريص انفاقك يكون محدد واضح، اولوياتك محدده، وتحاول قد ما تقدر يكون في سيفنج، وهذا السيفنج تحوله لانفستمنت.
0: تمام تمام دكتور، يعني كلام رائع وكلام بالصميم، ونتمنى انه يعني مشاهدينا او مستمعينا من الاسر الاردنيه انها تطلع وفعلا تمشي على نصيحتك. يعني السلعه الرفاهيه والكماليه اللي استطيع ان استغني عنها او اخذ سلعه اخرى، وبالمقابل
1: للاسر القادره،
0: الاسر القادره احنا الاسر الفقيره، ونتطلع
1: حديث اخر
0: الحكومه انها تدعم هاي. طبعا في صندوق معونه وطني في كذا، لكن يمكن بحاجه يمكن لمعدل معدلات نمو كبيرة حتى نستطيع أن ننهض
1: بكل وهو حديث مختلف
0: نعم. نحن نوجه نصائح بسيطة، اقتصاد بسيط لهذه العائلات، كيف تستطيع أن توزع بدخلها وتنفق الإنفاق الأمثل. وهذا يمكن اللي محور الفرص. طبعا بالنهاية كل الشكر والتقدير
1: حبيبي دكتور إياد، يعني
0: استمتعنا بهذا اللقاء الرائع
1: حبيب قلبي،
0: وإن شاء الله مستضيفك في حلقات أخرى.
1: شرف إلي
0: على بعض إلي. بعض المفاهيم اللي إحنا لما نسمعها بنقول الله أكبر والعياذ بالله، شو هذا بالاقتصاد. والله يعطيكم العافية، يسعد مساء الجميع، يسعد مساء مستمعينا.
1: شكرا دكتور
0: الكرام. شكرا لك.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يسير اليوم طائرتي مساعدات طبية وإغاثية إلى فنزويلا بعد تعرضها لزلزالين. دائرة الجمارك تحبط محاولة تهريب قرابة 6 ملايين حبة كبتاغون واثنين كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة عبر مركز حدود جابر خلال النصف الأول من العام الحالي. دائرة الجمارك تضبط 19,000 كروز من الدخان المهرب و 11,000 علبة جوز خلال النصف الأول من العام الحالي. صندوق النقد يشيد بالإصلاحات الحكومية ويؤكد متانة الاقتصاد الأردني رغم التحديات الإقليمية. القوات المسلحة تسير قافلة مساعدات إلى المستشفى الميداني الأردني نابلس 11.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجو بده اياك والمود على كيفك بخريفك وبشتاك.

0: عنا ليش جديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. زمان كان الكهف والمغارة دار
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين.

0: الفرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
0: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود وهيني مكمل خطوه بخطوه.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
4: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
3: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
4: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

اشترك بي ان مع سنيبس. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

اهلا وسهلا بكم دائما وابدا في اذاعه عين وبرنامج خميس المحبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاه تعرفنا بها قدره وترزقنا بها محبته، اللهم صل وسلم وبارك صلاه دائمه ابديه سرمديه على سيدنا ونبينا ومولانا وإمامنا وقائدنا محمداً وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. الله يحييكم جميعاً في خميس المحبين، ودائماً بنقول إذا جاء الخميس نهيم عشقاً كيوم العيد يجمعنا الخميس، فإن شاء الله كل خميس مجموعين ونتذكر حكايات النبي عليه الصلاة والسلام وحكم النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاق النبي ولطف النبي وهيئة النبي وأقوال النبي عليه الصلاة والسلام، لعل الله أن يرزقنا حبه. وأنا دائما بحكي لكم كلمة بنقول حب النبي رزق، مش على كيفك، الله عز وجل ينزل عليك حب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا التنزل يكون على قدر ما في قلبك من بياض، كلما صفى قلبك كلما زادت محبة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك حب النبي عليه الصلاة والسلام علاج للأجساد وعلاج للأرواح. واحد من الصحابة رضي الله عنهم يعني جلد في الخمر، شرب الخمر، صحابي لكن جلد في شرب الخمر، وبعدين جلدوا أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة حتى الصحابة استحوا، فقال واحد من الصحابة قال لعنة الله عليه كم يجلد في الخمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تكن عونا للشيطان على أخيك. شوف الفكرة وين، إنه امرئ يحب الله ورسوله. قال لي يا رسول الله أشهدك آخر مرة بتشوفني بالخمر. فحب النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يكون هو المانع من الذنب، إحنا مش معصومين أبدا، مش معصومين، لكن محبة النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون من بركاتها أن الله يحول بينك وبين الذنب، من بركات حب النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يكرهك في ذنب من الذنوب، مع أنه كان ألذ على قلبك من شرب الماء البارد في اليوم الصائف، لكن الله تبارك وتعالى يعطيك هذا الشعور بكراهية الذنب. ولذلك دائما أبدا إحنا ننظر للذنوب على أنها أمراض، الذنوب ننظر إليها على أنها أمراض، وكل إنسان يطلب من الله أن يشافيه من المرض فكذلك أن يشافيك من الذنب. وهذا كان في الدعاء، اللهم ردنا إليك ردا جميلا،

شو يعني ردا جميلة؟ إنه ربي ما تسلط علي بلاء، إنه يا رب لا تسلط علي بلاء أرجع لك غصب عني، لا، ردني إليك ردا جميلة، ردني إليك بالنعم، ردني إليك بالخيرات، ردني إليك بالبركات، ردني إليك بالحياة، ردني إليك بالإقبال. هذا اسمه الرد الجميل، أن يردك الله عز وجل إليه ردا جميلا. لأنه بغير الرد الجميل قد يسلط الله عز وجل على الإنسان بلاء وبلايا الدنيا كثيرة، بحيث يصير يصيح ويقول يا رب. فإحنا دائما أبدا نخلي تعلقنا مع الله عز وجل تعلق المحب بالمحبوب سبحانه وتعالى، وهذا يجعلك دائما وأبدا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي تمثل شخصية النبي عليه الصلاة والسلام. لكن النبي معصوم لا يخطئ، وإحنا نخطئ، لكن خطأنا إذا قارناه بحب النبي عليه الصلاة والسلام نشعر بأنه ليس الخوف من الذنوب ولا من العقوبة، ولكن الخوف من مفارقة المحبوب، أنه يعرض عنك النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي أعرض عن وحشي، النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة جالس، فما وعي إلا اللي وراه بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نظر وإذا به وحشي اللي قتل حمزة رضي الله عن سيدنا حمزة، فقال له أسلمت لكن لا تريني وجهك، يعني أنت أسلمت هذا أمرك بينك وبين الله عز وجل، بس أنا مش قادر أشوفك. فإذا إعراض النبي عليه الصلاة والسلام، فبصير الإنسان مع حبه للنبي عليه الصلاة والسلام مش الخوف من ذات العقوبة، لا، الخوف أن يعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه. هذا الشيء راقي في المحبة، هذا الشيء ومكان راقي في المحبة، أنك تخشى أن يعرض النبي عنك صلى الله عليه وسلم لوجود ذنب أنت أذنبت، غيبة، نميمة، تحريض على المسلمين، كراهية، بغضاء، نميمة، كل هذه الذنوب تؤدي أن النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنك. وهذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: ليذادن أقوام يوم القيامة عن حوضي، يطردون، تطردهم الملائكة، فأقول أمتي أمتي، يعني أشكالهم، وجوههم، سحنتهم، حتى أسماءهم، وهم يتنادون مع بعضهم البعض، أسماء المسلمين، أسماء العرب، أسماء الناجين عند الله عز وجل. فأقول أمتي أمتي، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ماذا أحدثوا من بعدك. أنت مش عارف ذول شو عملوا، هؤلاء بدع وغيبة ونميمة وأكل أموال الناس وأكل أعراض الناس وأكل سمعة الناس وشائعات ومائعات إلى آخره، إنك لا تدري ماذا أحدثوا من بعدك. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا، يعني شو عملكم؟ ولذلك إياك، احذر أن يعرض النبي عليه الصلاة والسلام عنك. شوف، هو أعرض عنهم في موقف الشفاعة اللي كل البشرية بتحتاج النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل البشرية تتطلع إلى من يأخذ بيدها، ومع ذلك أعرض عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه النبي ما بيقبل أنه واحد يأكل حق الثاني أو عرضه، أو أنه يكون سبب في يعني إساءة إلى غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرفض صلى الله عليه وسلم أن يكون شفيعا لأمثال هؤلاء، فإحنا نكون على حذر. فلذلك لما قلنا إحنا خميس المحبين، لأنه خميس المحبين فيه، خميس المحبين فيه ملازمة جانب النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقيات سيد النبي عليه الصلاة والسلام والتوصل إلى خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فسميناه خميس المحبين. وقلنا: إذا جاء الخميس نهيم عشقا كيوم العيد يجمعنا الخميس. والله يحييكم جميعا في خميس المحبين عبر أثير إذاعة عين على 0784631. حياكم الله جميعا، نبدأ باستقبال الاتصالات، فيا مرحبا.

0: يا مرحبا، حياكم الله جميعا في إذاعة عين على 0784631. معنا اتصال. ألو.
1: ألو.
0: ألو.
1: ألو.
0: أنا مش سامع.
1: أنا
0: عندي.
1: سامع من عندي.
0: بيقول. كيف أتخلص من التفكير السلبي والخوف على من أحب والإحساس أن وراء كل ضحكة وجع كبير. والله شوف، الشيطان الله أخبرنا عنه، قال عن الشيطان ليحزن الذين آمنوا. من مهمات الشيطان إدخال الحزن عليك، لأنك بالحزن تنسى النعمة، وبنسيان النعمة تنسى الشكر، فتكون من الذين تعهد الشيطان بهم أمام الله عز وجل عندما قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. شوف الربط، مهم النقطة هاي. الشيطان يدخل عليك، مهمة الشيطان أن لا يجعلك من الشاكرين. طيب كيف لا يجعلك من الشاكرين؟ يدخل على قلبك الأحزان. لما بتحزن تنسى النعمة، لما بتنسى النعمة لا تشكر فلا تكون الشاكرين. والشيطان أقسم أمام الله عز وجل قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولذلك افرح بالنعمة التي أنعم الله عليك. الفرح جزء من ديننا، يعني الفرح عبادة. الله تبارك وتعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. شو معنى الفضل؟ المفسرين شو قالوا؟ الفضل وجود ما لم يكن موجودا. الله تفضل عليك بشيء، ما كان معك مال صار مال، ما كان عندك بيت صار عندك بيت، ما كان عندك سيارة صار عندك سيارة، اسمه فضل. إذن التفضل، الفضل هو حصول ما لم يكن موجود، والرحمة دفع مكروه. عمل تحاليل وكان خايف طلع الحمد لله سليم، صار حادث سير والحمد لله طلع سليم، وقع الولد والحمد لله طلعت أموره سليمة، دفع مكروه. فالله عز وجل بيقول لك إذا حصلت لك نعمة أو دفع عنك مكروه فيجب عليك أن تفرح. فالفرح عبادة، الفرح عبادة في شرعنا. قل بفضل الله وبرحمته. فالسؤال هو إحنا ماذا يحيط بنا؟ إما أن الله يؤتيك ما لم يكن موجودا أو يدفع عنك شر. هاي حياتك، يا الله بيعطيك شيء جديد، يا الله بيدفع عنك شر. وعلى الجهتين يجب عليك أن تفرح، فالفرح عبادة. فيتسلل الشيطان وينغص عليك هذا الفرح حتى لا تكن من الشاكرين. وأقسم أمام الله أنه يجعل بني آدم لا يشكرون الله عز وجل. فدائما أبدا نقول يا ربي لك الحمد، واستمتع بالنعمة وباللحظة التي أنت فيها. لكن في شيء براني، من الذي لا يستمتع بلحظاته؟ الذي يراقب الناس، فلان عمل وفلان ما عمل، وفلان طويل وفلان قصير، وفلان معه وفلان ما معه. شو بدك من الناس؟ ماذا تريد من الناس؟ لا تقتل فرحك بمراقبة البشر، لا تقتل فرحك بالتدخل بشؤون الآخرين، لا تقتل فرحك بالمراقبة والمتابعة والبحث عن الأغلاط والتصيد. المؤمن كالنحلة إذا وقع على غصن لم يكسره، والمنافق كالذبابة حيثما وجد متسخا جلس فيه. فأنت دور على نفسك وتلاقي أنت طبعا كالنحلة، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام المؤمن كالنحلة. فالذي يفقد ويقتل الفرح في الناس هو كثرة المراقبة. فلان طويل، فلان قصير، فلان عمل، فلان راح، فلان يجي، فلان سافر، فلان قاعد، شو بدك بالعالم؟ استمتع بحياتك فإنها دقائق معدودة وأنفاس محدودة في أماكن ممهدة من الله عز وجل. أنفاس معدودة في أماكن محدودة وبعدين تخلص. فأنت اللي تضيع يومك وتعبك وجهدك وعقلك وفكرك ووقتك، تضيعه أنت. ليش تضيعه في متابعة الناس وفلان حكى وفلان ما حكى؟ كان عليه الصلاة والسلام إذا وضع له طعام إن أعجبه أكل وإن ما أعجبه ما أكل، وانت هذا القصة. أنت لا، بدك كل تعليق وكل كومنت وتدقق وتراقب وتعطي رأيك. يا أخي الحبيب الله يرضى عليك، ما حدا طالب منك. العمر أقصر من أن نختلف، والعمر أقصر من أن تضيعه في متابعة الآخرين. تابع نفسك، كنت هذا القصة، شو بدك الآخرين؟ عندي سؤال بيقول أنا طالبة شريعة بحب تخصصي وفخورة فيه، بدي أسألك لما أجسر أو أختار في البكالوريوس أختار أصول دين ولا فقه؟ كله خير وبركة. أصول الدين يعني تفسير أو حديث أو عقيدة، هي أصول الدين. والفقه يعني المذاهب الأربعة. فكله خير وبركة. العبد الفقير تخصص فقه وكله خير وبركة. أصول الدين حلو، بنقرأ تفسير، بنقرأ حديث، بنقرأ عقيدة، كله حلو. نروح لفقه، بنقرأ فقه مقارن وأصول الفقه، كله حلو وكله خير وبركة، وربي سبحانه وتعالى يختارك ما في رضا. وشوفي يا أختي قلبك وين رايح وامشي معه. كيف أتعامل أو نط أو أو عندنا فاصل نأخذ اتصال.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافيك ويسلمك.
1: الله يبارك فيك. يعني رحمة الله على الدكتور الشيخ نوح.
0: اللهم آمين. رحمة الله على جميع أمواتنا.
1: نحن يعني من أساتذة براء وموسى، الله يحفظهم ويبارك فيهم.
0: ما شاء الله لك، يا مرحبا فيك.
1: الله يحييك سيدي.
0: عمر،
1: في عندي مشكلة مع أخوي. تآمر وخطط ولم يدفع أجرة محل تجاري لمدة سنتين.
0: أنتوا يا شركاء يعني بالمحل؟
1: إحنا ورثة. نعم.
0: أنت ورث؟
1: نعم. فاضطر يعني صاحب الملك بالإخلاء، ولم يكن معنا خبر إطلاقا، والدعوة أقيمت على كل الورثة كلهم باسمه. 32 وريث. أيوه. الآن لما غير عقد الإيجار،
0: هو معه وكالة منكم جميعا؟
1: ولا معه وكالة ولا شيء، احنا مضمنين المحل.
0: ايوه.
1: فأخذ عقد إيجار واستخرج رخصة لكن بغير رخصة المحل.
0: طيب، الموضوع هذا هو موضوع مالي. الموضوع مالي، يعني شو معنى الموضوع مالي؟ يعني هذا بده قاعدة، صعب يكون عن طريق مكالمة، فهذا بده قاعدة. وبالنهاية إذا كان قد أضر فيكم، وإذا كان زي ما ذكرت أنت، أنا ما سمعت منه، والحكم واللي بده يحكم لازم يعمل الطرفين، تقول هو بتخطيط وترتيب وإلى آخره. إذا كان في مكر، إذا كان في خداع، إذا كان في تخطيط مسبق، إذا كان في إضرار، والله الإثم حاصل. طبعا انا بتكلم بناء على ما سمعت بشكل عام، مش انا ما قعدت مع اخوك ولا سمعت منه، ولكن على كل مثل هاي القضايا الماليه انا بفضل تدخلوا فيها شخص له معرفه بالقانون والمال، وهو يعني محامي. المحامين عاده، المحامين اللي لهم بالشركات بيكونوا على الاغلب بيعرفوا بهاي المواضيع.
1: اكيد.
0: والمستعان بالله امن. والله يا اخي، والله الاضرار بالاخرين انه حرام، سواء كان الإضرار مقصود أو كان الإضرار عن طريق الإهمال. مرات الضرر بيكون إهمال، فإحنا على الجهتين الذي يضر بالآخرين والله يا إخوان إنه آثم مع الأسف. حسبي الله ونعم الوكيل. سؤال بيقول كيف معك ما اتصال. ألو. ألو. بيقول كيف أتعامل مع الشخصية النرجسية والسامة التي تعيش معنا مجبرة وتحاول في أي سلوك أن تسقطني. الشخصية النرجسية هي شخصية فاشلة لا تتمكن من الوصول إلى مستوى الآخرين. طب والحل؟ فيبدأ بتحطيم من حوله، ويا مكثرهم. الشخصية النرجسية شخصية فاشلة. فاشل مش لأنه الله فشلها، لأنه مش عارف يستخدم مخه. فهو يرى في الآخرين نجاح، يرى في الآخرين تفوق، يرى في الآخرين إبداع، يرى في الآخرين وصول إلى مستويات علمية أو مادية أو مجتمعية معين، هو لا يستطيع أن يصلها. طب والحل؟ الحل أنه يبدأ بتحطيم هؤلاء. ولذلك كل حاسد، خذ قاعدة، كل حاسد لا يستطيع أن يصل إلى مستواك يبدأ بتشويه سمعتك. فأنا دائماً أبداً بتكلم عن نفسي، أنا دائماً أبداً لما بيجي واحد بيحكي على واحد بسأل نفسي سؤال، هو تفوق ذاك بإيش ضاره؟ مع فلوس أكثر، مع منصب أكثر، مع وجاه أكثر، فبتفهم اللغز دائما وأبدا. إذا وجدت إنسانا يشوه سمعة إنسان آخر فاسأل نفسك سؤال، ما هو الضرر اللاحق في هذا اللي قاعد بيحكي؟ يملي الله أنت قاعد تحكي عليه. لا، هذا قاعد يتكلم لأنه شخصيته نرجسية وإنسان فاشل ولم يستخدم عقله والقدرات الله أعطاه إياها في أن يصل لما وصل إليه آخرون، فبدأ تشويه السمعة. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاصل وراجعين، فيا مرحبا. خليكم على السمع، خليكم
2: بالجو، عين وبتسمع. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
4: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: امسح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: يا مرحبا، حياكم الله جميعا في إذاعة عين وبرنامج خميس المحبين. إذا جاء الخميس نهيم عشقا كيوم العيد يجمعنا الخميس، مجموعين إن شاء الله على حب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وإحنا تليفوننا 0784631. عندي سؤال حلو بيقول: هل يتخلى الله عني؟ من مداخل الشيطان على ابن آدم وعلى المخطئين القنوط، والقنوط معناه أن تيأس من الله. لكن النبي بجاوبك فيما يروي عن الله عز وجل، يقول: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني مشيا أتيته هرولة. يا عبادي، لو أن أحدكم أتاني بملء الأرض خطايا، ملء الأرض خطايا، ثم استغفرني لغفرت له ولا أبالي. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل سائل مسألته، مسألته من الدنيا ومن الآخرة، مسألته مادة ولا مغفرة، فأعطيت كل سائل مسألته، ما نقص ذلك بملكي شيئا. الله لا يتخلى عن إنسان، لا، هو إحنا نتخلى عن الله، هو قوي غني عنا سبحانه وتعالى، ولا يتخلى عنك. هو منذ أن أرسل إليك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما تخلى عنك، ولكن أنت الذي تتخلى بالصدود والجحود وإغماض العين والتولي والتسويف. لكن إذا أتيته الآن، لو أتيت إلى الله عز وجل كنت قاعد تسمع الدرس، قلت: يا رب، طرقت بابك فلا تردني، ووقفت بأعتابك فلا تطردني، فمن الذي يقبلني إن أنت طردتني؟ ومن يغفر لي وأنت الله؟ إذا لم تغفر لي فمن يغفر لي؟ وإن لم تقبلني فمن ذا الذي يقبلني؟ إن أغلقت بابك دوني فمن يفتح لي بابه؟ وإن تخليت عني فمن يأخذ بيدي؟ لو ناجيت الله عز وجل بقلب صادق، الله لا يتخلى عنك، بالعكس، ويبعث لك مبشرات أني معك، ويعطيك إشارات بأنه معك. الله لا يتخلى عنا أبدا، ما خلقنا ليتخلى عنا، ولا خلقنا ليعذبنا، ولكن إحنا اللي نعقبه سبحانه وتعالى ونجحده ومنتدلل عليه ومنتمادى. سبحانه وتعالى حليم حليم حليم حليم، لكن في لحظة من اللحظات لابد أنك تقف أمام نفسك وتقول: لحد هون كافي. ونسأل الله تبارك وتعالى أنه يردنا جميعا إليه ردا جميلا. قولوا اللهم آمين. نأخذ اتصال. ألو، يا مرحبا.
1: مساء الخير.
0: ألو،
1: مساء الخير دكتور.
0: يا مرحبا،
1: كيفك دكتور؟ كيف الصحة؟
0: بخير الحمد لله،
1: ما شاء الله على برنامجك.
0: يا مرحبا، الله يتقبل.
1: بدي أتشكر من خلالك شخص ما شاء الله عليه أخذ بإيدي القرآن، وبتعرفه كثير وغالي عليك يا دكتور،
0: الله يحفظه.
1: غالي عليك، كان يشتغل بإذاعتك صباحا زمان، الدكتور كريم شريف.
0: الدكتور
1: كريم
0: نعم.
1: شريف
0: ونعم أبو شريف. أبو شريف
1: كنت أتواصل معه. نعم
0: أبو شريف، أمثاله قلة، قليل مثله.
1: كنت أتواصل معه شخصيا، قال لي: زينب، أنت عندك صوت فخامة، يعني عندك ما شاء الله القرآن كويسة. قال لي صوت الضحى، وقال لي: زينب، بدك أحفظ القرآن. وأنا صارني أكثر من 3 سنين لحد الآن رديت عليه وأحفظ القرآن وحفظني الحمد لله، والله يجزيهم الخيرات الشيخات اللي حفظوا القرآن. ما كنت أعرف أقرأ حرف يا دكتور، حرف ما كنت أعرف أقرأ، من خلال الدراسة الناطقة هي طبعا بتساعدني.
0: والآن حفظت القرآن؟
1: هي حسب كل راجع البقرة تقريبا، البقرة وآل عمران والنساء والأنعام والمائدة كله هذا هسه برجم في المراجعات قاعد لحالي وهم بس يسمعوا لي إنه أشوفين شوفوني حاضر ولا لا بس.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما
1: كل يوم
0: ربي ثبتك.
1: بسمع لهم الدكتور صفحة
0: ما شاء الله ربي ثبتك ولا تنسينا من الشفاعة. أهل القرآن هم أهل
1: يعني
0: الله عز وجل
1: يعني
0: هم أهل الله تبارك وتعالى.
1: ربي أكرمهم
0: ربي أكرمهم أن سطر القرآن في قلوبهم. فأنت إن شاء الله تكون عند الله من المقبولين وتشفعي لنا تذكرينا عند الله تبارك وتعالى وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجمعنا إحنا وياك في مستقر رحمة بعد عمر طويل. ما شاء الله. معنا كمان اتصال.
2: ألو
0: يا مرحبا.
2: السلام عليكم دكتور.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: ما شاء الله عليك دكتور، الله يزيدك من علمه كمان وكمان يا رب ان شاء الله.
0: الله يرضى عليك يا مرحبا.
2: مش قد ايه مشتاقين، قد ايه مشتاقين لك والله العظيم لما جيت من برا كنت مسافر، قد ايه كنا مشتاقين لك والله ونشوفك ونسلم عليك.
0: الله يحييك ويسلمك ان شاء الله ربنا يجمعنا كل خير.
2: الله يقويك يا دكتور.

0: الله يحييك جميعا. معنا اتصال.
1: ألو، السلام عليكم دكتور.
0: السلام ورحمة الله.
1: أقول قد إيه كنا مشتاقين لك يا دكتور، ما شاء الله عليك، والله غبت عنا فترة وقد إيه اشتقنا لك.
0: الله يحييك وسلمك.
1: الله يفيدك من علمه كمان وكمان، وبارك الله فيه، قديش ما يعني معجبين بيك وبرنامجك وما شاء الله عليك.
0: رب يكرمك، ربنا يتقبل منه ومنك صالح الأعمال.
1: يا دكتور محمد، يا أبو غيات، يا أخوي الكبير، يا معلمنا وأستاذنا دائما بإذن الله.
0: أمر،
1: أنا لي عندك حق.
0: ابشر، ها على الخشب.
1: أنا أبو كنان، والله ما جاني حقي لغاية اليوم يا دكتور.
0: ما جاك حقك؟
1: أسألك بالله يا دكتور، لغاية اليوم ما جاني حقي، وأنا استنديك من 7 سنوات.
0: لا لا لا، طولت
1: يعني طولت، وأنت قلت لي، أنت شخصي قلت لي خلاص وقع على استقالتك وأنا أجيب لك حقك، والله اليوم ما جاني حقي، والله العظيم.
0: أبشر
1: بالله يا دكتور، أسألك بالله العظيم، وهذه أمانة.
0: لا، بدون ما تحلف يا أخوي، والله أنت بدون ما تحلف. أول شيء أنت أول شيء حقاني، والجماعة اللي أنت يعني كنت معهم برضو جماعة حقانيين.
1: ونعم.
0: لكن مرات تختلف وجهات النظر، مرات تقول هاي إلي وهم يقول لك لا هاي إلي، فبتحتاج لها قاعدة رايقة على فنجان قهوة، وبعدين دائما من هاود باع، وشوي من هون وشوي من هون نصل لحل.
1: أشهد بالله، أنا ما قصرت والله.
0: والجماعة اللي أنت كنت عندهم أشهد بالله أنهم جماعة دفعين حق مو مقايلة.
1: ونعم.
0: لكن مثل ما قلت، مرات الإنسان هو قبيله بصير بينهم إلك لا إلي، بتنحل بين الطيبين إن شاء الله، بتنحل
1: أمرك. أنت من الطيبين،
0: وين يا أخوي؟
1: أنت من الطيبين والله، أنت من الطيبين.
0: الله يرضى عليك. يا مرحبا فيك. سؤال يقول: كيف نتعامل مع أمنا الساحرة التي تذهب للمشعوذين ولا نستطيع أن نوقفها؟ أول شيء، من 7 الموبقات التي لا يغفرها الله عز وجل السحر. السحر تعلمه وتعليمه والعمل به حرام، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه من 7 الموبقات. عارف شو الموبقات؟ اللي ما لها مغفرة. ولذلك في الشرع الإسلامي الساحر لا توبة له، حده ضربة بالسيف، لأنه لا يستطيع أن يتوب. الذين يفرقون بين المرء وزوجه، الذين ينكدون عيشة الناس، واحد وواحد يتزوجوا، أنت شو لك عندهم؟ شو أخذوا منك؟ شو نقصوا منك؟ اللجوء إلى السحر كفران بالله، لأنه يعاند إرادة الله في الوجود. ما في واحد وحده بيتزوجه إلا بإرادة الله. الساحر، نفهم القصة شو معناها، ليش الساحر مشرك؟ لأن الساحر يعاند إرادة الله في الوجود. يعني مثل ما ربنا بيقول لك الربا حرام، تقول لا مش حرام، شو بعرفه سبحانه وتعالى. مثل ما ربنا يقول الصلاة واجبة، يجي واحد يقول لا الصلاة مش واجبة، شو بعرفه عن الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى قرأ إنه فلان يتزوج، هذا اللي راح عند الساحر مش عاجبه، فبيقول لا بيقول لربنا، بيقول لا أنت شو بعرفك، هذول لازم يتفرقوا. فالساحر معاند لله في إرادته في الأرض، فكان مشركا، ولذلك لا تقبل له توبة. ومن أتى ساحرا، الحديث كاهن، والكاهن بسحر، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. طب وإذا ما صدقه بس راح لعنده تسلاية؟ الحديث الثاني، من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوم، 40 يوما، 200 فريضة، 200 فريضة لا تقبل للي بروح عند كاهن أو عرافه لو ما صدقوا، وإن صدقوا كفر بما أنزل على محمد. ولذلك قديش اليوم الناس تشكو من موضوع السحر والسحرة والتفريق بين الأزواج. ولذلك كلنا نستعين بالله تبارك وتعالى على أمثال هؤلاء، ونلجأ إلى الله من أمثال هؤلاء، ونتبرأ إلى الله من أفعال هؤلاء. وحتى لو كانت أم، يعني الأم هي كمان مش معصومة من الذنوب، بدك إنك إذا أمك ولا مش عارف مين ولا أحد أرحامك ولا أحد من قرائبك، بدك تخوفه من الله عز وجل، تحاول مش عشان الآخرين وبس، لا عشان هو نفسه، هذا تنقذ من النار، تنقذ من اللعنة، تنقذ من أن يكون خالدا مخلدا فيها ما دامت سماوات الأرض، تنقذ من الشرك اللي هو فيه، تنقذ من الضلال اللي هو فيه. يا ما بتسمع لقصص السحرة بطلوا عن السحر، لكن شيء يندى له الجبين. شو ذنب الآخرين تفرق بعيشتهم ولا تقرفهم عيشتهم ولا تنكد حياتهم علشان شو؟ عشان مش عاجبك؟ والله أنا مش عاجبني فلان ينجح. تعاند إرادة الله في الوجود. مش عاجبني فلان يتزوج فلانة، تعاند إرادة الله في الوجود. ومعاندة الله كفران. بس الله لا فلان. فاصل وراجعين، حياكم الله.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: الريف الريف
1: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين
2: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحا.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف،
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: بكي لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.

اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب. إن شامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر،

0: أهلا وسهلا بكم دائما وأبدا على 0784631. معنا اتصال. ألو
1: يا مصطفى محلاه، يا
0: مصطفى محلاه. عندنا سؤال بيقول يا دكتور كيف ممكن أتوب عن هو السؤال إنه واحد بيقول كيف ممكن أتوب عن الغيبة بدون ما أخبر اللي اغتبته. كان سيدنا الشيخ نوح رحمة الله عليه لما ينسأل هذا السؤال يقول اذكره بخير أمام من ذكرته بسوء عنده. يعني أنا ذميت فلان كان في ناس موجودين، طب كيف بدي أتوب بدون ما أحكي له؟ معقول روح أقول له ترى أنا سبيت عليك ولا حكيت عليك؟ والله شوف، إذا أنه إنسان عاقل بيقبل منك وبسامح أو أنه بتقبلها، طيب. وإذا خفنا نعمل مشكلة، نذكره بخير أمام اللي ذكرناه بسوء أمامه. نذكره بخير. عندنا هون رسالة من أخ من سوريا، الله محييك، بقول يا دكتور نفسنا إنك تيجي تزورنا وتخطب في المسجد الأموي. أول شيء يعني كل التحية والمحبة لأهلنا وأخوتنا في سوريا، ونسأل الله تبارك وتعالى إنه ظل الحال رايقة وهداة البال، وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان هذه كلها بلاد الشام، واللي النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها بالبركة وقال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، ثم قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، ثم قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لأهل الشام وبلاد الشام، دعا لهم بالبركة، وهذا البركة اللي احنا بنشوفها اليوم كله ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله أن يبارك، وإن شاء الله سوريا قريب وتنزار بعون الله المستعان بالله. معنا اتصال.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية دكتور.
0: يا مرحبا.
2: أنا كان نفسي من زمان أني أسمع صوتك.
0: الله يحييك يا مرحبا.
2: أنا والله وأنا عمري 24 سنة الآن،
0: يا مرحبا فيك.
2: كان نفسي أني أحكي معك هيك بس.
0: أهلا وسهلا فيك. الاسم الكريم؟
2: أنا حمد. أنا صار لي فترة بدور على قناة، يعني كنت أدور على القناة اللي كنت أسمعك فيها ما كنت ألاقيك، بس يعني سبحان الله بالصدفة.
0: يا مرحبا بك. إن شاء الله بنلتقي كل يوم خميس على إذاعة عين على حب النبي عليه الصلاة والسلام.
2: إن شاء الله أتلاقى أنا وياك بالجنة،
0: وإن شاء الله بعد عمر طويل نلتقي إن شاء الله.
2: يا رب
0: يا أخوي، يا أخوي الجنة إن شاء الله بنلتقي، بس إحنا إن شاء الله بنلتقي في الدنيا هيك تزورنا على منسف، على صاجيات، على قلاية بندورة، على شو ما كان. الله محييك.
2: بتشرفني يا دكتور والله.
0: لا انت تيجيني، الله محييك، نقوم بواجبك
2: والله. كفو والله،
0: عندك قريب لك انت تزورني
2: والله. كفو قدها انت يا دكتور.
0: الله يرضى عليك. يا مرحبا خيرك فيك.
2: خيرك سابق والله يا دكتور،
0: ربي يحفظك. معرفت رجال،
2: انا بحبك بالله.
0: الله يحبك. علامة المحبة الدعاء ظاهر الغيب.
2: يا ريت لو عندي اخت كبير زيك. يا ريت.
0: الله يرضى عليك. انا اعتبرني اخوك.
2: انت اخوي طبعا، انت اخوي بالله.
0: خلص.
2: اخوي
0: خلاص احنا اخوي.
2: انا
0: الله يرضى عليك.
2: انا شرفت اني سمعت صوتك بس يا دكتور.
0: يا مرحبا فيك. يا مرحبا
2: صوتك
0: فيك.
2: صوتك طيب مريح للقلب.
0: ربي يكرمك ويسلمك. يا مرحبا فيك بالله. يا مرحبا فيك. في سؤال، هذا السؤال يعني بخص كل شبابنا، بيقول ما حكم الواسطه في الوظائف؟ الواسطات نوعين. في واسطة اسمها شفاعة، يعني واحد عنده 10 موظفين قلنا أحط لك كمان واحد معهم صار 11، عنده 20 قلنا أحط لك كمان 2 معهم يا ابن الحلال، يعني مش رح يكسروك. هذه اسمها شفاعة ولك فيها الأجر الكبير. لكن الواسطة الثانية اللي بنحكي عنها دائما هو أن نقدم الرديء، نقدم المؤخر ونؤخر المتقدم. هذا ظلم والله، أن الذي يتواسط لأجل أخذ وظيفة إنسان من إنسان مستحق أنه آثم، واللي توظفها آثم، واللي قبل الواسطة والله آثم، والمال الذي يأخذه والله أنه مال حرام. والله الواسطات دمرت نفوس الشباب ودمرت نفسياتهم ودمرت أحلامهم. والله الواسطات قتلت الطموح عند الناس. الواسطة أنك تأخذ حصة فلان وحق فلان، هذا جايب 90 تعبان وعرقان واشتغل واجتهد، وبيجي فلان لأنه خال ولا عم ولا أبوه وهو يلا جايب 50 بيقدموه لأنه ابن فلان وعمه فلان وخاله فلان وما أدري مين فلان. والله أنك آثم. والذي يقبل الواسطة والله أنه خان وظيفته. هذا حكم الله مش حكمي. لو سألت شبابنا اليوم شو أكثر إشي مهد حيلكم يقول لك الواسطة. الواسطة، والواسطة من شأنها أن أن أن تنعكس سلبا على كل البلد، لأنه كل واحد تعبان بدنا نقدمه ونسلمه، والإنسان الكفاءة من أخره اللي مش واسطة، وهذا ينعكس على كل وضع البلد. ويا مواسطات دمرت بلدان. فنصيحة لوجه الله، إذا كان عندك جاه، إذا كان عندك مقدر، لا تتواسط لإنسان وتلقى الله عز وجل ظالما، لأنه اللي أخذت دوره سواء بالبعثة ولا بالوظيفة ولا بشو ما كان، اللي أخذت دوره والله غير الدق في رقبتك عند الله يوم القيامة هو لحاله. وأمه اللي تعبت عبين ما خلص شهادته وشافت ابنها الوظيفة تروح منه، وأبوه اللي باع الأراضي والداير مشان يقري ابنه، بالأخير إجا فلان وابن علان أخذ وظيفته، هذا كلهم راح يدقوا برقبتك. فليش تحط حالك بموقف أنت عند الله عز وجل تكون من الظالمين لأنك أنت ظلمت فلان وعلان؟ رفعت التلفون ألو عين لنا فلان عندك، عين فلان عندك وفلان أولى منه. أنا قال لك حاضر سيدي، ارتبى برأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، والله غير تتبروا بعض أنت وتضيع آخرتك عشان ترضي واحد أصلا متابان. والناس المتفوقة والناس المجتهدة والناس اللي قد حالها مش ملاقي من وقف معها. الواسطة حرام، الواسطة حرام إذا أكلت فيها حق غيرك، عشان أكون واضح، الواسطة حرام إذا أكلت فيها حق الآخرين. لكن الشفاعة إنه حطيته، طبعا مش من مال الدول الشفاعة، أنا بنكون واضحين، في ناس كثير سبحان الله خلقه ضيق، بمصلحة خاصة قلنا لا عين فلان عندك وتحمله، هذه الشفاعة. نكون منتبهين، لا تضيع آخرتك عشان ترضي الناس أبدا، لا تضيع آخرتك لأجل إرضاء الناس، لا تضيع آخرتك لإرضاء الناس، فإن رضاء الناس غاية لا تدرك، وإن رضا الله غاية لا تدرك. هاي بقول لك إياها، ونسأل الله عز وجل أن يرضي الجميع. إحنا إن شاء الله دائما نجتمع على حب النبي عليه الصلاة والسلام في كل يوم خميس، منقول إذا جاء الخميس نهيم عشقا كيوم العيد، يجمعنا الخميس ومجموعين إن شاء الله دائما أبدا عبر أثير إذاعة عين. ونسأل الله تبارك وتعالى يجعل قلوبنا بريئة نقية، ويذهب سخيمة صدورنا، ويجمع كلمتنا على ما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير. إلى أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة الخارجية تعلن وفاة 3 مواطنين في حادثي سير منفصلين في المملكة العربية السعودية. الأردن يسير اليوم طائرتي مساعدات طبية وإغاثية إلى فنزويلا بعد تعرضها لزلزالين. البنك الدولي يقول إن الأردن حافظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي رغم الصدمات الخارجية المتكررة. دائرة الجمارك تحبط محاولة تهريب قرابة 6 ملايين حبة كابتاغون و2 كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة عبر مركز حدود جابر خلال النصف الأول من العام الحالي. دائرة الجمارك تضبط 19,000 كروز من الدخان المهرب و11,000 علبة جوس خلال النصف الأول من العام الحالي. إعلام سوري يعلن عن وقوع قتلى وجرحى في انفجار داخل مقهى في دمشق. موجة حر شديدة تضرب معظم أنحاء الولايات المتحدة وتهدد مباريات كأس العالم.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
5: زمان كان الكهف والمغارة دار،
6: وبيت الشعر دار.
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع. عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشياء

0: بتسمع برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

هلا ويا مرحبا حبايب القلب مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. أكيد بدأنا معاكم حلقة جديدة ومشوار جديد عبر إذاعة عين اف ام ببرنامجنا، برنامج روحة. اليوم خميس، ويا ما أجمل الخميس وما أجمل اسم الخميس، الله يسعد هالمسا بجنن. يا هلا ويا مرحبا.

حبايب القلب، هذا اللقاء اليومي اللي بنلتقي فيكم من خلاله عبر يعني أثير إذاعة عين على ترددنا 98.3، وأيضا عبر شاشة إذاعة عين طريق الموبايل أبليكيشن، أو يعني عن طريق بتقدروا تتابعونا الرسيفرات على الآي بي ريسيفرز، موجودين بثنا على يعني أغلب الباقات بباقات الأردنية، وتفوتوا عين اف ام هتلاقوني طالع قاعد إيش يعني بحكي قدامكم. فاللي بيحب يشوفنا أهلا وسهلا، واللي بيحب أنه يسمعنا برضو أهلا وسهلا بالجميع، أهلا وسهلا بكل الناس الفخمين والمحترمين والحبايب، أخواننا وخواتنا اللي عم بسمعونا. روحت بلش معاكم بحلقة خميسية مرتبة، معي أنا وسام الجيتبي.

مستمعينا الأعزاء، برنامجنا برعاية مجموعة شركات بسطامي وصاحب الوكلاء الحصريين والرسميين للعلامة التجارية أكيد BYD والعلامة التجارية إنفينيتي والعلامة التجارية نيسان.

0: الكاميرا. احلى اشي بالمايك اللي مش محطوط قدامك مايك الوايرلس، انه اذا المكيف مطفي بتقوم تشغل المكيف تسكر الباب كويس وهيك الامور ترجع مبوردي عندك في الاستوديو والامور كلياتها 100%. يا حي الله ويا اهلا وسهلا بكل حبايبنا، بنستقبل كل رسائلكم الصوتيه ومشاركاتكم على رقم الواتساب 0784631. اليوم ابو الربابعه منورنا، الله يسعد لي مساك ضياء الربابعه، مخرج برنامجنا صوت وصوره اليوم معانا، مخرجنا يعني الكامل اذاعيا وفيديوهيا اذا صح التعبير. اخونا فادي عجيلات صح، تحياتنا لك ابو عجيلات المحترم. حتى فادي مش موجود، وين روح فادي؟ شو ضياء تركينا يوم الخميس انا وياك لحنا بالاستوديو ومروحين؟ ها هاي هاي ابو عجيلات اجا. انا يلا خلينا نبلش، لأنه صراحة في كثير ناس زعلانين لأنه ما بنقرأ رسائلهم، فراح نبلش من هسه بالرسائل، راح نبلش من الآن بأجواء الخميس الفخمة والمرتبة مع كل الفخمين والمرتبين اللي عم بسمعونا. يا هلا ويا مرحبا بالجميع. أيوة والله رايق ورواق، والله يديم علينا الرواق دائما يا رب.
1: الحلو عليا كده لا مترسق والانبساط لازق لي لازقه ده مسد.
0: اخونا محمود الطبري نسمع شو بعث لنا.
2: جتاو الله يسعد مساك.
0: هلا حبيبي هلا والله.
2: جتاو الله يرضى عليك، بدنا اياك والشباب تدعو لوالدي بالشفاء العاجل.
0: الله يشفيه الله يشفيه يا رب.
2: اليومين صايبته جلطه قلبيه،
0: لا حول ولا قوه الا بالله،
2: المستشفى داخل الله يستر عليك.
0: يا حبيبي يا محمود يا حبيبي يا محمود الله يسعدك حبيبي أخوي، الله يسعدك ويكون معك أول إشي، وإن شاء الله يعني سحابة سودة وبتمر وبرجع والدك إن شاء الله بيقوم بالسلامة والأمور كلها بتكون تمام. الله يشفيه والله يكون معه. إحنا أكيد يعني كل الناس اللي عم بسمعونا أكيد لا إراديا لما سمعوا هاي الرسالة قالوا الله يشفيه، فندعو لوالد أخونا محمود الطبري بأنه الله يشفيه ويطلعه من يعني المشكلة الصحية الكبيرة زي ما تفضل أخونا، يعني بجلطة قلبية. فيا رب الله يشفيه وإن شاء الله بطلع من المستشفى وبتبشرنا بهذا الإشي، ومنبارك لك بخروجه سالم وبصحة وبكامل عافيته يا رب. اللهم أمين أخونا محمود، يسعد مساك. سلامات حبيب سلامات. اليوم ضياء الربابعة يعني مروق حاسه. أيوة أعطيني أبو العجوري نسمع شو بعث لنا.
3: أبو جتاوي
0: هلا حبيبي،
3: يسعد مساك.
0: يا هلا ومرحبا.
3: اليوم حق أغاني قديمة مدام الخميس ونسني.
0: يلا هاي ضياء ونسنا أبشر أبشر،
3: يوم لازم فقرة ونسني. يعني صار لنا شهر على المباريات.
0: خلاص خلينا هيك اليوم
3: ونسنا، اليوم
0: نريح من المباريات شوي. لازم والله
3: شغلنا اغنية من دارت في الدنيا عمي انت الاستغنيت، خلينا نتذكر.
0: لا هلا من دارت في الدنيا عمي احنا انت الاستغنيت، لا خلينا نرجع كأس العالم احسن. انا بقول اسمع الجملة قديه محزنة، يعني هو بيحكيها حكي تعبني، كيف لو نحطها أغنية؟ اسمع هاي مرة ثانية. اسمع
3: الأغنية من دارت في الدنيا عمي انت الاستغنيت، خلينا
0: من دارت في الدنيا عمي انت الاستغنيت. أبو العجوري بشار الله اليوم خميس، اليوم خميس نسمع أشياء هيك مفرحة. أعطيني عمرو دياب صيفي، أعطيني حمائي صيفي، أعطيني هشام عباس قديم، يعني أعطيني حكيم، أعطيني الأشياء اللبنانية القديمة، أعطيني دبكات حلوة، أي الأجواء الحلوة اليوم. بنوجه تحية لمنذر أبو النجا، الله يسعد مساك أخونا منذر، هلا والله.
4: غالية غالية لو في ناس تمنوا هينا اسمه غرامه.
0: وقل لي مش ماين عليك، لا والله بتمون علي يا أبو العجوري وبتمون على الراس والعين، بس إحنا يعني بدنا نفرفش. بدنا نفرفش مشان الله أبو العجوري. أخونا أحمد الطلافحة يا هلا ويا مرحبا، تحياتي أبو الجتاوي الفخم، الله يسعد مساك. الخميس والوضع رواق، يا رب يديم علينا الرواق ويديم علينا كل الأشياء اللطيفة والكويسة، اللهم آمين. هدي بالنا وشيل عنا أي هم ومشي أمورنا أنا وكل السامعين واللي مش سامعين يا رب، قولوا آمين. الله يا ضياء

0: مؤيد.
1: ابو الجيتاوي الغالي.
0: هلا حبيبي.
1: يسعد مساك.
0: هلا سيدي.
1: فعليا ما بروق الا لما اسمع صوتك.
0: يلا يسعد مساك ان شاء الله دائما مروق.
1: ضيع سيدي. قميصك ولا تضيع خميسك.
0: والله ولا تضيع شيء. انا مخلص من هون وعندي اليوم يا جماعه بدنا نذكركم اليوم اللي حاب يشتري اجهزه كهربائيه حاب يجهز لبيته بيقدر انه يعني يزور معرض مجموعه الداده التجاريه الجديد اللي تم افتتاحه يعني رسميا يوم امس تم افتتاحه واليوم يعتبر برضو كمان يعني جزء من الافتتاح عندهم عروض وخصومات وكاش باك بوصل ل 26% على كثير من البنوك عندهم ايضا عروض خاصه اليوم الخميس بمناسبة الافتتاح راح تستمر هاي العروض الخاصة بمناسبة الافتتاح والخصومات اليوم والجمعة والسبت يعني خميس جمعة سبت يا جماعة معكم بكرة معكم اليوم وبكرة وبعد بكرة تستغل الخصومات. المعرض وين؟ المعرض على طريق المطار وانت رايح باتجاه السابع بجانب جسر المناصير وبجانب كاسية المناصير. مجموعة الدادة التجارية اليوم على 6:30 إن شاء الله راح أكون موجود راح نعطي خصومات للناس اللي جاي تشتري راح نعطي هدايا للناس اللي جاي تشتري يعني اليوم ما في توزيع هدايا وأسئلة اليوم كل حدا راح يجي يشتري راح ياخد يعني إن شاء الله جهاز إلكتروني هدية زيادة على اللي راح يشتري بشرط إنه هو يكون شاري يعني من عند مجموعة الدادة. فبنستناكم اليوم إن شاء الله وأهلا وسهلا اللي بده يحضر يا الله يجي يشوف العروض والخصومات الخرافية.

0: زميلنا المحترم ابراهيم الطويل. يا ابراهيم بقول لابراهيم انا ماشي بالسياره وفاتح الشباك، الكل بالسيارات حاطط جتاوي، والله صار يعني هيك احراج علي، انا بقدرش. الله يسعد قلبك يا ابراهيم. والله مسؤوليه، والله مسؤوليه كبيره يا زلمه، اقسم بالله. اعطي لمين تحيه؟ لك انت تحيه ضياء، يعني مفكر انه فيش غيره بسمعني، هسه اكتشف انه بسمعونا بالسيارات. يا سيدي تحيه مره ثانيه لضياء. بدك اسمك الرباعي يطلع الهواء. ضياء الربابع مخرجنا اليوم، وفادي عجيلات كمان اليوم موجود معنا. احنا فريق برنامجنا، معاكم اخوكم اسامه الجتاوي. اذا بتسمعوا صوتي اول مره يعني، او اول هيك 4-5 حلقات تحسني بارد وجه، بعدين تعود علي. نسمع هاي الرساله كمان، وينها وينها؟ هيها
1: ابو الجتاوي الغالي.
0: هلا حبيبي، يا هلا والله، اهلا
1: حبيبي القلب ابو الجتاوي. الله يسعد دين جوك، محلى يا ابو
0: الجتاوي.
1: انا ما اريد جو كل يوم زي الجو اللي انت عايشه. الله يسعد قلبك ابو الجتاوي، جاش خير يتكلم حبيب القلب.
0: بس عشان نفهم الجو، يعني الجو الحلو انه رواقك اللي انت عايشه، لانه كلمه جو يندرج تحتيها كثير شغلات غلط. يعني والله شوف يا صديقي، انا صدقا هاي اسال الشباب اللي بتعاملوا معي شخصيا، هو ما في اختلاف بالشخصية ما بين اني انا اكون على الهواء طالع او اني اكون انا تحت الهواء، لكن انا عن جد شخصية مزاجية، عصبي، لما بزعل او بتضايق ببين على وجهي على طول، لكن مجرد ما يفتح الباب وسكر الباب، لا انت ولا المستمعين ذنبهم انه والله انا متضايق ولا زعلان ولا مزاجي اليوم ولا مش كذا، فبدك يعني تكون تعطي من قلبك. هلا في ايام بدخل مزاج شوي ضارب، في ناس بلقطوني انه ابو الجتاوي والله اليوم حاسين انه انت مش على بعضك. لا بس اليوم الحمد لله رب العالمين الامور كلها تمام، ونحمد ربنا. شوفوا الحياة مليانة مشاكل وهموم، ويعني كل شيء من مادي لاجتماعي، لا ما فيش حدا فينا ما بيعاني، ما حدا فينا ما عنده مشاكل، ما حدا فينا، كلنا بشر وكلنا زي بعض وكلنا عنا يعني هموم وقصص، والله دخليتنا في الحيط، حرفيا دخليتنا بالحيط. بس شو بدك تسوي؟ يعني سواء انت زعلت وضايقت حالك وطقيت راسك في الحيط وشو ما صار يصير، مش النتيجة واحدة بالنهاية؟ فلما تاخذ انت الامور بطريقة افضل وبطريقة اسلس وتتعامل معاها بطريقة اصح، انها ما تخليك عاجز وما تخليك تنهار وما تخليك توقف وما تخرب ايامك وسنينك واشهرك وتعد سنين وهي رايحة عليك وانت صافن مش عارف تحل مشاكلك، لا عديها يا سيدي بابتسامة، عديها بإشي لطيف وحلو، يا رب الله يفرجها علينا. انا متاكد 99.9% منكم بيعاني من كثير مشاكل ماديه اجتماعيه بالشغل بالطفر كله ما في اردني، يعني ما في اردني ما بيعاني من مشكله، انا متاكد شو مكان وضعه المادي شو مكان كذا، الاغلب بيعاني من مشاكل. الله يجيب اللي فيه الخير علينا وعليكم، وان شاء الله يا رب تضلوا دائما بخير وكل اموركم كويسه 100%.

0: تحياتنا للأخ الحبيب وحبيب القلب أخونا أبو تيسير، الله يسعد لي مساك حبيب القلب. وأختنا أم طارق، الله يسعد هالمثل بجنن ستي، وإن شاء الله يا رب الله يعطيك الصحة وطولة العمر وتكون يعني أمورك تمام. تحياتنا أخونا ناصر حواري، أهلا أهلا وسهلا. حقك علي يمكن أبو تيسير أنت عم تبعت لي بس أنا فت على الهواء وتليفوني ناسيه برا، فيعني تحياتنا لك حبيب القلب. هات يا ضياء خلينا نشوف شو في عنا رسائل على رقم الواتساب 078 46 4631 100%. يلا نشوف عمار بطاح شو بعث لنا. وينها وينها هاي
1: مذيعنا الفخم،
0: هلا سيدي
1: محبوب، يسعد مساك.
0: هلا والله
1: ابو الجتاوي، شو مزاجك؟ احنا بنعرفك ابو الجتاوي لما كنا نحكي لك في بعيونك حزن. ابو الجتاوي
0: في بعيونك حزن، دائما بعيوني حزن.
1: صانع السعادة أنت،
0: الله يسعد قلبك حبيبي. أتمنى أن أكون هيك يعني، أتمنى يا رب. يلا كل اللي بسمعونا بسياراتهم ببيوتهم جوا الأردن برا الأردن وين ما كنتوا موجودين، فاصل سريع سريع ما راح نطول عليكم، راح نرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معانا لا تروحوا بعيد.
2: على أربع روحات مع جتاوي
3: روحات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق أمان السلط، إربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: مستر تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي على الأردن شو هذا؟ أقوى مكيف

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
3: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
4: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
3: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
4: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس.

0: شبيب. جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: الآن بلا عصر لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب. سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن. من أرض

جماعة أنا عن جد كل فخر وبزداد فخر اليوم بكل إنجاز أردني وبكل حدا أردني عم بحقق إنجاز على مستوى عالمي أو على أي مستوى. لكن اليوم إحنا ما بنحكي عن إنجاز، اليوم إحنا بنحكي عن جهود، وبالتحديد أنا بدي أوجه تحية كثير كبيرة لفريق الإنقاذ الأردني يعني اللي متواجد بفنزويلا وبيساعد يعني في إخراج ضحايا الزلزال اللي لحد الآن يمكن عدد ضحايا وصل أكثر من 4000 ضحية بسبب هذا الزلزال. وكان إنهم فيديو انتشر عالميا لانتشال طفل حي من تحت الأنقاض، وهذا الفيديو يعني نشرته رئيسة وزراء فنزويلا وشكرت فريق الإنقاذ الأردني على هاي الجهود اللي ببذلها والقدرات اللي موجودة والأجهزة والتقنيات والخبرة اللي موجودة عند فريق الإنقاذ، الله يعطيهم ألف عافية. أيضا كمان انتشر لهم في فيديو يعني عامل ترند على السوشيال ميديا بالتحديد بفنزويلا وهم عم بيصلوا بعد يعني شغلهم، فالله يعطيهم العافية. بنفتخر فيهم، بنفتخر بكل أردني بيقدم مساعدة أو بيقدم إشي لأي إنسان محتاج هاي المساعدة على وجه الأرض. إحنا دائما الأردنيين فزعة، سواء للناس اللي بتيجي عندنا أو سواء للناس اللي بصير في عندها يعني نكبات أو بصير في عندها إشي، بتلاقي دائما الأردن في إلها بصمة، واليوم بصمة فريق الإنقاذ يعني صراحة رائعة. الله يعطيكم ألف عافية من قلبي ومن قلب كل أردني شباب، أبدعتوا، يعطيكم العافية. وبرضو كمان تحياتنا لكل إخواننا وأحبائنا بالأمن العام، واسمحوا لي على الهواء مباشرة أوجه تحية كثير كبيرة لإخواننا بمركز أمن شمساني، الله يعطيكم ألف عافية على المعاملة المحترمة والمهنية العالية واليعني اللباقة والاحترام بالتعامل. أنا مبارح كان في يعني شغلة وقصة استدعت أني يعني أكون بالمغفر ونتقدم بشكوى بالمغفر، فيعني عن جد من القلب شكرا لمركز أمن شمساني بكل مرتباته من القضائية للبحث الجنائي للأمن الوقائي، لا أيضا رئيس المركز الأخ المحترم المقدم محمد بيك زبون، الله يسعد مساك، شكرا لك، شكرا للشباب، شكرا جدا لاهتمامكم يعني بالشكوى اللي أنا تقدمت فيها، وشكرا لكم باهتمامكم بكل المواطنين اللي كانوا موجودين، وعلى أنا شاهد عيان وشايف يعني اللباقة بالتعامل والهدوء بالتعامل والتنظيم الرائع. تحياتنا تحية كثير كبيرة لأخواننا اللي موجودين بمركز أمن شمساني، الله يعطيكم ألف عافية، وكل المراكز الأمنية وكل إخواننا بالأمن العام، الله يعطيكم ألف عافية، أنتوا سندنا وظهرنا وعزوتنا، والله ما بتقصروا أبدا، يعطيكم العافية جميعا.

في ناس بيسألونا عن قبل ما نطلع الفاصل الأذان بعدين دخل كذا صار في مشكلة تقنية يا جماعة. الجهاز للأسف وقف وعمل ريستارت, فعشان هيك اضطرينا انه نرجع ندخل, فسامحونا على الخطأ التقني اللي ورد معانا. الله يعطيكم العافية جميعا, هلا والله.

هاي التايم كودز الاثنين صاروا عندك بما انك موجود عندنا. ها حبيبي ويلكم، اهلا وسهلا يا اخي، انا بحبك ما بعرف، جدا بحبك يا صهيب والله.

0: تاوي. بتمنى يعني حبيبنا تحياتنا لك هون اخونا المحترم محمد الحموري يسعد مساك. بقول لي بتمنى انه يعني ويا ريت ربي يكرمك تاخذ راي الناس بامتحان الرياضيات التوجيهي اليوم 12 صفحه 50 سؤال 3 ساعات. 12 صفحه 50 سؤال 3 ساعات شو هذا ماجستير؟ أبو الجزاوي الغالي الله يسعد هالمساء. بدنا حلقة لجيل التسعين. دلعنا بأغاني تاعت تامر حسني وعمرو دياب. هاي مدلعينكم يا أحمد. نسمع محمد حماد شو بعث لنا.
1: أبو الجزاوي
0: هلا حبيبي.
1: خميسك سكر يا
0: علينا وعليك. أنت السكر.
1: هلا بالخميس. هلا بالخميس يا أبو الجزاوي. ويسعد مساك.
0: هلا.
1: ويخلي لك عيلتك الكريمة يا
0: تسلم.
1: أبو الجتاوي الغالي.
0: تسلم تسلم. طول بعمرك. الله يسعد قلبك. يا هلا ومرحبا. هلا حبيب القلب. أهلا فيكم جميعا. أبو الجي أمجد بيقول لي والله يا أبو الجتاوي معك حق. أنا سمعتك ثلاث أربع مرات ما كنت طايقك بعدين صرت أحبك. ما هو أنا بده حدا يفهم علي بس مش من أول مرة. الله يسعد قلبك يا حبيب قلبي. ارجع اعطيني اكسبت من عندك ابو الربابه لو سمحت.
2: مالهمش بر راسي والزون اللي ما كانش حد.
0: حبيبنا حبيبنا امجد بيقول لي صحيح بدنا ثلاث اربع مرات وبعدين صرت احبك.
2: انا فاكر كل حاجه.
0: ابو الجتاوي مساء المستمعين. سمعنا اغنيه عمرو دياب حلونهم. اوه ابشر يا ايمن. ابشر ايمن عمر. أخونا المحترم أصلان
3: أبو الجتاوي كيف حالك؟
0: هلا سيدي.
3: ظلم امبارح رحت على البيت بقول لهم قيصر عامل عرض اسمه التسلل.
0: طيب
3: نطت أمي بتحكي لي لا ما بتعرفش الحكم حسب وجون. سمت بدري بطلت أكل رم واحد.
0: يعني عرض التسلل طلع جول؟ لا يا سيدي عرض التسلل من بيتزا القيصر لسه موجود.
2: الصبر حلو بس اللي
0: خليني بمان انه يعني بنحكي عن عرض التسلل اللي ما طلع جول. انا متاكد انه يعني عرض التسلل عرض التسلل قوي لساته زي ما هو. بدنا نحكي لكم انه الفخمين بيتزا القيصر يعني عاملين عرض يا جماعه كثير خرافي ولطيف عرض التسلل. واليوم راح نربح هذا العرض وهي الوجبات لخمس اشخاص من اللي بيشاركوا معنا على الواتساب. عرض التسلل يا جماعة من بيتزا القيصر بكل بساطة. عندك سيدي اثنين بيتزا حجم وسط واحد كول سلو. عندك أجنحة دجاج واحد وواحد بطاطا ولتر مشروبات غازية. الوجبة بتكفي من ثلاثة لأربع أشخاص. سعرها بدل 14 دينار و85 صار 10 دنانير و99 قرش شامل ضريبة المبيعات. لاحقوا حالكم خذوا عرض التسلل اتسلوا بالمباريات واطلبوه. واليوم راح نربح خمسة على الهواء مباشرة ويوم الأحد راح نربح كمان خمسة اللي هي وجبات من بيتزا القيصر اللي هي عرض التسلل. يلا

وكمان ما بدي أنسى أحكي لكم عن تطبيق أشيائي. كثير ناس لسه ما يعني جربت أشيائي لهسه يعني, وبتقول إنه مثلا التطبيق أغلى وهاي القصص, ومنطقي الفكرة لأنه هيك عادة بيكون الموضوع. بس مع أشيائي يا جماعة الوضع مختلف. السعر اللي بتشوفه على التطبيق هو نفس السعر اللي بتشوفه وين بتشوفه أو اللي كنت تدفعه أو بتدفعه بالمطعم. تمام؟ يعني صراحة أنا بنصحكم إنكم تجربوا أشيائي. ليش؟ لأنه يا جماعة يعني كنت بتحكي لحد مثلا جرب أشياء كذا, ما هو زيه زي غيره, أسعاره غالية أغلى من المطعم نفسه. أنا بحب أقولكم للناس اللي ما جربت تطبيق أشيائي ولسه أنها بتقول إنه نفس الإشي نفس الباقي والتطبيق أغلى وسعره مش منطقي, برجع بعد لكم المعلومة مرة ثانية وبقولكم إنه السعر اللي بتشوفه على التطبيق هو يا صديق العزيز نفس السعر اللي بتدفعه لو رحت على المحل. ما في فرق, ما في زيادة, ما في رسوم مخفية على نفس المنتج أو الإشي اللي أنت بتطلبه, والسعر حقيقي. ويعني إذا كنت مأجل هذا الموضوع أنك مفكر أشيائي زيه زي غيره ومفكر أنه غالي, لا بنصحك تنزل تطبيق أشيائي وبرضه كمان تشوف الأشياء الفخمة والأسعار زي ما هي بالمطعم زي ما هي على الأبليكيشن. يعني بنقولكم جربوا وشوفوا بعينكم.

أبو الربابعة اسمح لنا يا سيدي العزيز بفاصل سريع سريع أنت والمستمعين الأعزاء ونرجع نكمل مشاركاتكم اللطيفة والحلوة بحلقة خميسية مرتبة وفخمة زي كل مرتبين اللي بسمعونا. خليكم معنا.

0: وروحت وروحت را را روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت
1: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
4: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46. عبر عن فخرك بالنشامة. أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

شكرا حبيب القلب لأنك ذكرتني كمان بهاي الشغلة. نحب كمان نوجه تحية للكباتن إخواننا وحبايبنا وحبايب الجميع، كابتن إحسان حداد، كابتن موسى التعمري، أيضا ست سمر نصار اللي كانت موجودة، وأخونا يعني أيضا محمد مانجو صديقي من الاتحاد. شكرا لهم على اللفتة هاي الحلوة بأنهم راحوا وعزوا بعزوا أهل الطفل اللي توفى أثناء يعني مباراة الجزائر، مباراة الأردن مع الجزائر بسبب التدافع والاختناق. جدا إشي رائع، جدا لفتة حلوة منهم. شكرا لكم وشكرا على هذا الإشي اللي يعني أكيد معنويا راح يأثر على أهل المتوفى، لأنه أكيد هو لما يكون صاحي الصبح ورايح على المدرج ولابس كلر المنتخب وكذا، فأكيد من الناس المتعلقين بالمنتخب ومتعلقين من نجوم المنتخب، فهاي ممكن تترك أثر طيب عند أهل المتوفى. فدائما جبر الخاطر شيء جدا مهم، شيء جدا حلو. أنت كمان نفسك بتشعر لما تساعد إنسان أو لما تفك مثلا شغلة عن إنسان أو توقف مع إنسان بشكل معنوي، مش دائما الماديات مهمة، لكن تجبر بخاطره بأي طريقة، انت نفسك بنعكس عليك سعادة داخلية انت بتكون مستغرب منها. وسبحان الله يعني حتى ترى يا اخوان بعلم النفس وبهاي الاشياء بقول لك ثبت انه من اكثر الاشياء نفسيا اللي ممكن تريح البني ادم هو العطاء، بانه يساعد يعطي يسوي. وترى اوعك تفكر انه بهاي الدنيا، هذا انا بحسه قانون رباني، يعني الدنيا هاي صدق اللي قال انها دوارة، سواء بالخير او بالشر الدنيا دوارة على البني آدم، سواء بالخير أو بالشر. يعني إذا عمل شر، أنا هاي شفتها والله، يعني على مبدأ زي ما يقولوا المثل الشعبي اللي بنحكيه، يعني ابن الحرام لا تدزه بوق على حاله، نفس مبدأ الدنيا دوارة. فبتلاقي ناس عاملين شر طول حياتهم وانت عارف، ويعني في عندهم أشياء غريبة اتجاه الناس. بتلاقي في يوم من الأيام الدنيا لحالها رتبت كل الأمور ووقعت هذا البني آدم، أو فضحته، أو صار عنده مشكلة، أخذ ما يستحق من الشر اللي عمله. وبالمقابل جبر الخواطر والخير ومساعدة الناس والوقوف مع الناس بأي إشي، حتى لو بكلمة حلوة، حتى لو بمساندة، حتى لو أقول لك شغلة، يعني بتطلع بتحكي لزميلك مثلا بالشغل بعد خلص شغل بتقول له الله يعطيك العافية، يمكن تكون هي كلمة طلعت منك بس ممكن تأثر عليه، ممكن تأثر على أي شخص. تخيل حتى كلمة يعطيك العافية، يعني كلمة يعطيك العافية لحالها جد ممكن تخلي الإنسان إنه يقول هاي في حدا بيقدر. في التقدير المادي مهم، ويكون في فلوس مهم، ومقابل التعب يكون في تقدير مادي، هذا نحكي بالشغل مهم، لكن برضو معنويا ونفسيا بالشغل كثير مهم تكون أنت مرتاح، كثير مهم تكون إلك في تقدير. ومش بس بالشغل، قيس هذا الإشي على كل مناحي الحياة بشكل عام. فصديقي بالنهاية والله الدنيا دوارة، وربنا بعطي الإنسان عنيته سواء بالخير أو بالشر. فيمكن هذا الإشي اللي اليوم شفناه هو جزء عن جد من جبر الخواطر اللي كويس. الله يرحم الشاب زيد ويصبر أهله، وإن شاء الله يا رب يجعل مثواه الجنة، اللهم آمين، هذا اللي نتمناه.

0: أقول لكم شغلة كمان، شو بيأثر بالبشر؟ حتى ملقاك للناس بيأثر. لما تلقى الناس ملقاك، في ناس بتقول عنه والله إنه هالشخص ملقاه حلو. يا أخي أول ما يدخل هيك تدخل معه طاقة حلوة، بابتسامة، باحترام، بيبتسم بوجهك، ملقاه بريحك. حتى هذا ترى الناس الملقاهم حلو برضو، هذا شيء من الأشياء المهم تكون بشخصيات البشر. يا أخي إذا ما كنت أنت مش سائل وكذا، بس خلي على الأقل على الأقل ملقاك حلو مع القريب ومع الغريب. هذا إشي كثير مهم، وهذا إشي أنا بحاول شخصيا دائما أشتغل عليه، إنه خلاص إنه أي إنسان بلتقي فيه أنا أترك عنده أثر إيجابي، إنه والله هذا الشخص محترم، هذا الشخص ملقاه حلو، هذا الشخص كذا، هذا الشخص كذا. حلو الواحد كمان يشتغل على سمعته، يشتغل على نفسه، يشتغل على على على, على تصرفاته اللي بالنهاية بتعكس فكرة عند البني آدم المقابل لإلك عنك، تكون فكرة كويسة وفكرة جيدة. يعني اليوم أنا مثلا باجي بقول إنه مثلا كثير في ناس ما بتطيقني، ما بتحبني، بتستزنخني، مش عارف شو صحيت كذا، كل هاي الكلمات. لكن الحمد لله رب العالمين، ما عمري بحياتي سمعت كلمة أنت مش محترم، أنت مش كذا. خلاص في ناس ما بتطيقك، بتقول والله أنا سمعتها، ما بقول لك والله أنا لا بطيقه، رضيك صوته ولا ضحكته وتقيل دم ومش عارف إيش وكذا، على عيني وراسي. كل إنسان رأيه حر، لكن الحمد لله رب العالمين مثلا عمري ما سمعت أني أنا إنسان خرجت برا عاداتي وتقاليدي، خرجت برا أعراف المجتمع، خرجت برا الاحترام، خرجت برا الأشياء اللي هي أصلا بتقوم أخلاقك قدام الناس. اليوم في ناس بدعوا الأخلاق لكن من خلف الشاشات لا يوجد. لكن الحمد لله رب العالمين، اليوم حتى لو ما حدا بيحبك في الدنيا أو مش طايقك، بس على الأقل يقول عنك أنك والله محترم، ما عمرك أذيت حدا، ما عمرك عملت جدل بالبلد وكنت أنت طالع برأي متطرف وعمل جدل في البلد وعمل قضية رأي عام، وأنت صرت إنسان مثلا بمر من يران الناس على مواقع التواصل الاجتماعي. الحمد لله رب العالمين، ويا رب ما يصير هذا الإشي، ويا رب بنضلنا ماشيين. لأنه اليوم أنا حتى الكلمة اللي أنا بحكيها على هوا بفكر فيها مليون مرة قبل ما أحكيها، الجملة لما أصوغها بفكر فيها مليون مرة. أنا مش بحكيش عن حالي والله العظيم، مش قصة أنا، وأعوذ بالله من كلمة أنا، وأنا أصغر إنسان وأصغر واحد فيكم وأقل واحد فيكم أبدا، لا والله هي مش شوفت حالي ولا لا، لكن لأني أنا بس أحكي المثال بحكيه من تجربة، فعشان هيك بحاول يعني أطلع هاي الصورة بأنه الإنسان حتى لو ما أنت حبيته كذا، لكن دائما تكون واثق من أخلاقك، من احترامك لنفسك، من كذا بتكون الأمور في الحياة ماشية. فالله يجبر خاطر كل إنسان، بيجبر خاطر إنسان، والله يجبر بخاطر كل إنسان بيبتسم بوجه إنسان أو بحكي له كلمة حلوة أو بحكي له أي شيء حلو، لأنه والله حتى الكلمة إلها أثر عند الناس. طيب خلينا نكمل يعني معاكم، في عنا فاصل؟ نطلع لفاصل ونرجع نكمل معاكم، خليكم معنا.
1: على أربع روحات مع جداوي روحات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الخامسة مساء بتوقيت عين أف أم برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة الخارجية تعلن وفاة 3 مواطنين في حادثي سير منفصلين في المملكة العربية السعودية. الأردن يسير اليوم طائرتي مساعدات طبية وإغاثية إلى فنزويلا بعد تعرضها لزلزالين. البنك الدولي يقول إن الأردن حافظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي رغم الصدمات الخارجية المتكررة. دائرة الجمارك تحبط محاولة تهريب قرابة 6 ملايين حبة كابتاغون و2 كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة عبر مركز حدود جابر خلال النصف الأول من العام الحالي. دائرة الجمارك تضبط 19 ألف كروز من الدخان المهرب و11 ألف علبة جوس خلال النصف الأول من العام الحالي. إعلام سوري يعلن عن وقوع قتلى وجرحى في انفجار داخل مقهى في دمشق. موجة حر شديدة تضرب معظم أنحاء الولايات المتحدة وتهدد مباريات كأس العالم.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. زمان كان الكهف والمغارة دار
6: وبيت الشعر دار.
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها
7: الآن بلا عصر لهشم اللعب.
8: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
9: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
10: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي عالأردن شهادة، أقوى مكيف.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

اهلا وسهلا حبايب القلب، تحياتنا لكم. ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء ودخلنا بساعتنا الثانيه. تحياتنا لكل اللي بسمعونا وكل اللي بتابعونا وبيحضرونا، يا هلا ويا مرحبا.

0: أيوة على المجوز حمينا يا ضياء من عمرو دياب لمجوز. أيوة هات خلينا نسمع مشاركاتكم. كنا بنحكي عن جبر الخواطر وبنحكي عن كل هاي الأشياء اللي يعني الحلوة بالحياة واللي بتعطي الحياة يعني رونق حلو بالمعاملة مع الناس. نسمع هاي الرسالة وينها هيها. يلا
1: جتاوي كيف حالك؟
0: هلا سيدي
1: أبو جتاوي. بدي أكون معك صريح يعني.
0: كون معي صريح.
1: المسج تبعي إنه تسمعه للآخر.
0: تفضل. طبعا
1: يعني بدك الصراحة. وعادي يعني عشان بس انك هيك ما تتفاجئ يعني انت.
0: لا قل لي.
1: راح تتفاجئ.
0: تتفاجئ
1: طبعا 100% من الشعب الاردني رايهم فيك كجتاوي كلهم بموتوا فيك وبحبوك.
0: لا لا لا هاي غلطه.
1: يسعد دينك يا ابو جتاوي. محمد البريني معك
0: حبيبنا ابو البريني.
1: يلا
0: فيش انسان بوصل لنسبه 100% بهذا الاشي. رضا الناس غايه لا تدرك. اليوم اليوم انت اذا كان في يعني شوف اقول لك شغله. هلا اكيد في ناس انت بتطلع ما بتحبك تحكي عنك بوصلك حكي وبوصلك انه ليش هو مش غيره ليش هو مش انا ليش هو مش كذا. وصدقني انا اقسم بالله العظيم بحياتي كلياتها عمري بحياتي لا توظفت بواسطة ولا دخلت بواسطة. واللي بسمعوني من ايام ما كان كنت شاب بالعشرينات وبسمعوني كيف بلشت ولوين وصلت واستمريت فهم هم فاهمين تماما يعني ايش اللي انا بحكي فيه. ولا عمره بحياته والله مثلا كان في مهرجان كبير او اشي كبير انا والله حكيت تليفون قلت انا بدي اكون موجود او انا اختاروني انا. الحمد لله رب العالمين ربنا بيسرها ومن عند الله الحمد لله رب العالمين. فاليوم طبيعي انت تلاقي في لك ناس من الوسط ما بحبوك مش صحب انت وياهم كثير بيحكوا عليك بوصلك حكي. احنا بنحكي اليوم بالوسط. طبيعي انه الجمهور والناس ما تحب شخصيتك ما تحب ضحكتك. في ناس بيشوفوك خفيف دم في ناس مقابل بيشوفك لا والله ثقيل دم وبضل يحكي على الهوى نهفات ويضحك عليها وكذا. بتسمع كل هاي الاشياء لكن ما في انسان في الدنيا وصل لنسبة 100% انه الناس تحبه. لو نص هالناس لو وصلنا لمرحلة 50% 60% هاي المرحلة الطبيعية لأي بني آدم وهذا الرقم الطبيعي لأي بني آدم. أنا بشوف أنه والله بشكل عام من الناس اللي بتتابع يعني في 50-60% أمورهم تمام وبتابعوا باحترام وكذا. في 30-40% أصلا هم ما بحبوك فيعني أي شيء أنت بتحكيه بالنسبة لهم أكيد حيحطوا تعليق مش كويس أو ينتقدوك أو يحاولوا يكسروا من مجديفك يحاولوا كذا. وبتسمع تسمع يعني انت انا وصلت معي مرحله بفترات ماضيه اسمع مرحله اني قبيض. طب شو يعني قبيض؟ يعني بقبض مقابل رايه انه بيطلع بيحكي وبدافع وبسحج وبقبض مصاري. فانا وقتها قلت يا ريت يا ريت يعني لو انا بدي اقبض مصاري على كل مره حكيت فيها عن بلدي ودفعت فيها عن بلدي ودفعت كذا اوه كان هسع كل بوست اخذت يعني مبلغ كويس كان هسه انسى مش طالع معاكم على الاذاعه خلص. حبيب القلب رأفة المناصير بقول لي أنا بحبك 150%. شو الحلقة اليوم عنوانها قد ايه بتحب جتاوي؟
2: يا ابن انت اكتشافي ايما كنت عافي.
0: أبو الجتاوي شفتك ما علقت على مباراة السنغال وبلجيكا. أول شيء أني ما حضرتها صراحة نمت. بقول لك لا تكونوا بتشجع السنغال احنا كلنا مع بلجيكا. شوف انا هاي الاشياء اللي طلعت يعني بلجيكي ومش بلجيكي ومش عارف ايش وبريطاني وكذا هي صارت تحولت يعني المصطلح قد ما صار يستخدم تحول نوعا ما للمزح انه لازم نوقف يعني مع خلينا نحكي اخواننا وشقائنا البلاشكي في المباراة. الناس عم بتنهف على هذا الاشي لكن انا من الناس اللي يمكن ما بحب المسميات هاي وما عندي هاي التصنيفات للناس. انا رأيي في الناس بشكل عام بأي انسان موجود على هاي الارض يحمل جنسية هذا البلد معياري بالنسبة له مش معيار أصول ومش معيار من وين أنت ومش معيار شو أصلك أنت. اليوم معياري لك أنت قدي مواطن تهتم بأنه هاي البلد تكون بخير قدي أنت بتحب هاي البلد. اليوم للأسف تقعد مع كثير ناس ما بحبوا الأردن يعني بتحسه أنه لا ما بحب البلد وهو ابنها وهو كذا. فاليوم أنا معياري أنا ما عندي مشكلة كل الأصول والمنابت والعشائر والعائلات كلهم على عيننا وراسنا وإحنا شعب طيب وكل الناس فيها الناس الطيبين وكل العائلات وكل هذا التنوع اللي موجود في الأردن. تنوع يعني بتلاقي الأصول الفلسطينية بتلاقي الشركسي بتلاقي الأرمني بتلاقي المسيحي عندنا تنوع يعني كبير جدا. وإحنا كشعب على أرض الواقع ترى لا يمثلنا اللي بصير على السوشيال ميديا. يعني بالفترة الماضية كثير ناس كانوا من برا إخواني أصدقائي من الخليج ومن كذا إنه جتاوي عن جد لهالدرجة واصلة مرحلة معكم مثلا عندكم العنصرية وقصة بلجيكي وكذا وإلى آخره. بقول له شوف انت بتشوفها هي مولعة على السوشيال ميديا، لكن على ارض الواقع هذا الاشي ممكن يكون مزح بين الناس، وهذا الاشي ما اثر على علاقات الناس بين بعض، لانه خلص يعني الناس وحياة الناس الطبيعية على ارض الواقع اكبر من اي اشي بنحكى على السوشيال ميديا. فاليوم لما بده يكون معيارك انك تقيم شخص وتحترمه وتقتنع بمواطنته وتقتنع بانتمائه لهذا الوطن، هو معيار يعني حب الوطن ومعيار الوطنية ومعيار انتمائك، والانتماء مش بالأقوال. اليوم أظلي أنا أقول بلدنا ماشي على عيني وراسي، لكن اليوم بالفعل كمان بأنك على الأقل على الأقل يكون معك بالسيارة إشي بدك تزته ما تزته من شباك السيارة. أنا بعتبر الشخص اللي عنده هذا المبدأ ما بزت إشي من شباك السيارة احتراما لأنه يعني عيب هذا التصرف بالأصل، أنا بقول إنه هذا الزلمة عنده انتماء، بحب البلد، بحب الكذا. والله بنطلع مع شباب رحلة إنهم يسعد قلبهم من كل من كل الناس ومن كل العائلات وكذا. بتلاقي شاب طلع من هالشباب، والله العظيم هذيك مرة كنا عند سد الكفرين على واحد من هالجبال طالعين أفرود وكذا، قعدنا وشوينا وحطينا وسوينا وانبسطنا وأشياء زاكية ولحمة وصاجية وكذا، يعني أشياء انكبت كثير على الأرض. والله أنا احترمت في واحد من الشباب قال شباب يعني بالله عليكم خلينا بس كلياتنا مع بعض، يخلف على اللي طبخ وعلى اللي سوى، بس كلياتنا مع بعض نقوم ننظف هذا المكان، مع إنه إحنا بمكان بعيد تماما عن الناس، إحنا بمكان أصلا إرسال التليفون ما بيكون واصله وما فيش حدا شايفنا. يعني اليوم انت لما تعمل هذا الاشي فيش حد شايفك، لكن تعمله لانه نابع منك من من من مبدأك من جواتك، انه شباب لو سمحتوا خلينا نلم. هذا انسان بيحترم المكان اللي هو فيه، حتى لو انها ارض فاضية مشاع موجودة بسد الكفرين اخر الدنيا ومش واصلها ارسال تليفون، وفي ناس بنص المدينة وقدام خلق الله كلهم بيخلص كاسة القهوة تبعته وبزتها. بقول لك هذا واحد من المعايير البسيطة، بدناش نفوت تعقيد في الموضوع، لكن أكيد طبعا هي يعني أكيد فكاهة. أخونا عمر أبو سليم الله يسعد لي قلبك ويسعد قلب الصلت كلها، بقول لي أخواننا الفلسطينية بالقلب، كل الناس بالقلب وكل الناس من جميع الأصول والمنابت، وكنا بنفتخر بأصولنا ومنابتنا اللي بتبرى من أصله من منبته. يعني ببعض الأحيان بكون أنا بحكي إشي عن الأردن، واحد بيجي بحط لي ما أنت أصلك فلسطيني وأصلك كذا وأصلك كذا، فكر أنه هو يعني بفكرني أني أنا متبري من أصلي أو متبري من أصولي. اللي بتبرى من أصوله إنسان ساقط، وما في أي حدا شو مكان كان عنصري ولا محترم ولا شو مكان بيحترم حدا بتبرى من أصوله. الأصول شيء يعني والقضية شيء، وهذا إشي مفروض يكون إشي ثابت عند أي إنسان. وطنك اللي أنت عايش فيه وانولدت فيه ولحم كتافك من خيره شيء آخر. فاليوم مهما كان أصلك ومهما كان منبتك، اليوم في عندي معيار قدي أنت بتحب هاي البلد اللي أنت تملك جنسيتها ولا أنت تملك فيها ولا أنت تعمل فيها ولا أنت كبرت فيها وتطورت فيها وعشت ذكرياتك فيها وأعطيتها وأعطتك. هاي هيك المواطن الصح وهيك حب البلد. ليه بتلاقي في إنسان جاي مثلا من لبنان عايش 15-16 سنة في الأردن تلاقيه بحب الأردن وبعشق الأردن وبطلع بدافع عن الأردن، هو أصلا لبناني مثلا، خلاص لأنه تربى هون وكبر هون وسوى هون وإلى آخره. فاليوم هي هاي الفكرة السليمة نفسيا والصحيحة نفسيا، بعيدا عن كل العنصرية وبعيدا عن كل هاي الأشياء. أنا معياري احترامك لإلي، أنت إنسان كويس ومحترم وواعي سوي نفسيا سوي عقليا، بتمشكل أنا وياك عندي خط أحمر اللي هو الأردن. إذا أنت مش منتمي، أنت هاي البلد بتكرهها، أنت شو مكان بتلاقي هاي الأشخاص، وشفناهم للأسف كثير من كل الناس. أنا ما بقصد حدا معين عشان ما ينفهم كلامي غلط، لكن مهما كنا عيب تتبرى من أصلك، وبالنهاية عيب برضو تكره بلدك اللي انت عايش فيها واللي اعطتك مهما كان شو مهما كان اصلك. شركسي، ارمني، مسيحي، فلسطيني، عندنا كثير، عندنا اخواننا اصول عراقيه، عندنا اصول مصريه، عندنا كثير اصول ومنابت. وهذا التنوع بالعكس، هذا التنوع شيء جيد، لكن يجب ان تتسيد وتكون على راسه هي هويتنا الاردنيه وسرديتنا الاردنيه اللي بنفتخر فيها. لانه اليوم من حق اي بلد في الدنيا انها تروج لسرديتها ولهويتها ولشو هي، ويكون في لها هوية واضحة أمام الناس. وهذا كلام سمو ولي العهد وكلام جلالة الملك. اليوم عم نحكي عن السردية الأردنية، وعند نقوي سرديتنا الأردنية ونعكس ثقافتنا ونعكس هويتنا ونفرج هويتنا الحقيقية للناس. طالما أنت كنت تحت هاي الأشياء وفعلا أنت بتحترم هوية هاي البلد وبتشتغل مع أنه هوية هاي البلد الحقيقية تبين للناس، هذا إشي رائع. واحترامنا لكل الناس، لكل حبايب وإخوان يعني ما في داعي. يا ريت احنا هذا اليوم عم نشوف عنصرية قاعدين طريقة مقرفة على السوشيال ميديا، ما بدنا نقعد نحكي بالأسباب، لكن أنا بالنسبة لي كإنسان بعتبر حالي سوي نفسيا، لا والله لا بسأل عن أصلك ولا عن فصلك ولا عن دينك ولا عن شو أنت ولا عن انتمائك السياسي ولا عن انتمائك الحزبي. بهمني أنك تكون إنسان بتحب هاي البلد وبتحب الأردن شو ما كنت تكون. خلصت هاي قصة أنت من وين وأنت مش من وين وأنت مش من وين. خلاص أنا هون أردني ابن هاي البلد وتربيت بهاي البلد ووالدي انولد بهاي البلد وكملنا بهاي البلد وعشنا بهاي البلد وصرنا أولادها ونحمل جنسيتها. فواجبنا واجبنا عليها لهاي البلد بأنه نقدرها ونرفعها ونرفع اسمها وتكون هي الأولوية الأولى بالنسبة لإلنا. مين من وين ما كنت تكون الأردن أولوية بالنسبة لإلنا جميعا لازم يكون. وأنا هذا معيار الشخصي بتقييم الأشخاص يعني بعيدا عن كل إشي لأنه خلص يعني صار القصة سخيف. أنت من وين؟ فلسطيني والفلسطيني أردني والفلسطيني ولا أردني شركسي ولا أردني أرمني ولا أردني مسيحي ولا أردني كذا. خلص أنا أردني بدون أي شيء أفتخر بأصولي وأفتخر بقضيتي وهذا شيء يعني مفروغ منه من المسلمات. لكن أنا بفهم أني أنا ولدت أردنيا وأعشق الأردن. الله يديم الأردن ويبعد عنا العنصرية ويبعد عنا الناس التافهة ويبعد عنا الناس اللي يعني للأسف بتفكر من هذا المنطلق بعيدا عن أشياء ثانية. الله يجيب اللي فيه الخير. ودائما هاي جملة أنا بحكيها بقول دائما الله يعز الأردن وأفتخر بإني أنا أردني وأحمل جنسية هاي البلد وأفتخر بأبناء بلدي وأفتخر بكل إنسان بيقدم ولو كلمة منيحة وبعطي كلمة منيحة أو فعل منيح بحق الأردن. هذا هو الإشي اللي لازم نكون كلنا متفقين عليه. الله يحييكم جميعا ويحيي كل الناس من وين مكان وكل الناس حبايبنا وكلنا أولاد وطن واحد وكلنا أولاد بلد واحد. شو ما اختلفت أصولنا إحنا أبناء هذا الوطن. إذا ما بتعطي لهذا الوطن من قلبك بيكون عندك مشكلة. أنا هذا اللي بفهم. والله يجيب لي في الخير وتعمر الأردن وتكبر الأردن والله يعز الأردن وكلنا ويتغير حالنا كلنا واقتصاديا نصير أفضل ونشوف هالتطلعات والأحلام اللي بنحلم فيها. بعرف إنه في عنا كثير مشاكل وبعرف إنه في عنا أشياء اقتصادية واجتماعية صعبة علينا جميعا وظروف صعبة علينا جميعا. لكن لازم يجي وقت بنفس أولاد هذا البلد وبفكر أولاد هذا البلد وبعقول أبناء هذا البلد نوصل لمرحلة كثير كويسة بغض النظر من وين ما كنت تكون. طالما بتعطي من قلبك لهذا البلد فهو هذا أفضل شيء للأردن. الله يعز الأردن يا رب.

0: تجاوحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.

0: تجديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا. أحكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: يا أردني،
2: النجامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر، واربح.
3: احنا معك على طول من أرض

اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب. لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: جوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. نكمل معاكم رسائلكم اليوم نحكي بشغلات كثير لطيفه هيك وبشكل عام. اهلا وسهلا فيكم, بعثوا لنا رسائلكم على الرقم الواتساب تبعنا 0784631. نسمع اخونا ابراهيم شو بعث لنا.
1: الله يسعد مساك ابو الجيتاوي.
0: هلا حبيب قلبي.
1: يسعد مسا ضياء الرباب وكل المستمعين ان شاء الله.
0: الله يسعدك.
1: هاي اذاعه عين فم, كلكم لادم وادم من تراب.
0: صحيح.
1: وليس لفضل لعربي على عجمي الا بالتقوى.
0: نعم.
1: وقالها النبي عليه الصلاه والسلام, دعوها فانها منتنه.
0: صحيح. نعم.
1: مش مستاهله. والله ما هي مستاهله. الأرض هي الأرض قولا واحدا.
0: صح.
1: والبلد هو البلد.
0: صح.
1: والوطن هو الوطن.
0: الوطن أولوية
1: فقط
0: دائما
1: لا غير. لا مزاودات
0: أبدا.
1: ولا إيجابيات ولا سلبيات ولا غيره.
0: شكرا.
1: بس سهل جدا انتهي,
0: بسيطة,
1: مش بحاجة إلى تفسير ولا
0: شكراً.
1: أي تحليل
0: ولا أي تحليل. نعم.
1: الله يسعد مساكم جميعا.
0: لأنه الفطرة السليمة أخوي إبراهيم هي اللي بتتجه للوطن وحب الوطن والأرض اللي أنت موجود فيها بغض النظر من وين أنت كنت أو شو كانت أصولك. هي هاي الفطرة السليمة والصحيحة أن يكون في عندك محبة للأرض اللي أنت عشت فيها وكبرت فيها وترعرعت فيها وصرت مواطن فيها و و و و إلى آخره. نعم. والمعيار هو الأرض والوطن دائما. الله يسعد قلبك أخوي إبراهيم. شكرا شكرا.

0: أبو الجتاوي الغالي نسمعك بسمعك من طبربور. أهلا وسهلا بكل مستمعينا بمحافظة طبربور. أخونا أيثم القادري يا أهلا والله. أهلا وسهلا. أها أخونا رمزي الله يسعد لي مساك. أبو الجتاوي رمزي الربابعة بقول لي أنت زي هيك قصدك صح الكيس الموجود بالسيارة؟ والله إنه أنا يعني جد بحترم كل الناس اللي بكون حاط كيس بالسيارة والنفايات بحطها بهالكيس وبسكر هالكيس وبحطها حاشاكم بأقرب حاوية. أنا يعني نفس الإشي هلأ بس أنا نفس الإشي كيف أنا يا أخي من كثر النياطة متعاجز أحط كيس فمشو سوي تلاقي سيارتي بعد أسبوع كلها زبالة من جوا ما بكب برا بورا بضلني أحط بهالبيكب ورا أي شيء خلص حطه ورا. فباجي لما بدي أجي أغسل السيارة جد بتساعد أنا والشاب يعني الشاب المصري اللي بيغسل السيارة بتساعد أنا وياه عشان أشيل كل الأغراض اللي جوا السيارة مش يعني قد ما أنا نايط بحطش كيس. حبيبنا يا رمزي تحياتنا لك. أخونا طارق القضاء الله يسعد هالمساء. أنت بعت لي فويس نوت كده اسمعها على تليفوني على الهواء. بعت لي يا كتابي بشأن الله. حبايب قلبنا أحمد العربيات الله يسعد لي مساك أبو العربيات المحترم. بقول لي تحية من عشيرة العربيات خاصة وعشائر السلط عامة للمحترم أسامة الجيتاوي. شكرا أنتوا المحترمين أولاد الأصول واللي بتجننوا كل الناس محترمين وكل الناس كويسين إلا إن ثبت العكس يعني كلمة كل تعميم لكن بشكل عام والله ناسنا كويسة. نسمع هالرسالة
1: أبو الجتاوي الله يمسك بالخير أنت والجميع. أنا إذا ما بقول لك بحبك معناته بحبك أكثر. يا زعيف الطول
0: وقف تقول لك ريح الغربة ولالك أحسن لك. أخونا إياد السعدي الله يمسك بالخير حبيبي بقول لي أنا والله أصبحت أغار منك من حب الجمهور إلك. الله يعني يالي يعني يالي. الله يكثر من محبينك الله يكثر من محبينكم جميعا يا رب. رأفت العبادي تحياتنا لك حبيب القلب حقك علي يا أبو جمال بقول لي نفسي ومن عيني صار عمري 43 سنة يعني لا لقيت مصاري ولا ربحت إشي طول عمري أدفع إلا مرة لقيت تليفون وطلع مسروق. شو الحظ هذا يا زلمة وربنا كريم يعني إنه المسك السارق ولا كنت رحت أنا في القصة. يا وي يا وي خلاص أبو عباد أنت دخلت معنا على السحب قول يا رب والله هو سحب كمبيوتر فقول يا رب إنه يطلع اسمك من الخمس أسماء اللي راح يفوزوا معنا اليوم بخمس وجبات عرض التسلل من بيتزا القيصر يلا.

0: كملنا معاكم حبايب القلب، ويعني خلينا نشوف في عندنا هيك رسائل لطيفة ونطلعها على الهواء مباشرة. يلا ها تعطيني أكسبت من عندك. طارق القضاء تحياتنا لك حبيب القلب، وقولي أنا كنت ناوي أهاجر بس صراحة عرض التسلل رجعني. يا وي يا وي. نسمع هاي الرسالة.
1: جتاوي كيفك؟
0: هلا يا ستي.
1: فادية جتاوي.
0: هلا ست فادية.
1: جتاوي والله القيصر الصغير زاكي.
0: طبعا.
1: مشكلة بنص ما نقدرش نقاومه. ولو تسمعني الكوتش هلا بحكي والله ما عارف
0: شو تعمل لك قصة.
1: إلا في حالة واحدة إذا أرفع عليها تليفون وما بسكر التليفون لحد ما يخلص برنامجك.
0: بس.
1: شو رأيك؟ مش عارفة شو أسوي. والله جا عبالي.
0: والله اثنين بيتزا كبيرة، ثلاثة بيتزا وسط كأنه لازم نرجع نحكي لكم عرض التسلل. ترى اسمه قوي. يعني الاسم ملفت، عرض التسلل.

0: شوفي ركزي معاي فادية وركزوا معاي جميعا، نرجع نحكي لكم عرض التسلل من عند القيصر الصغير ليتل سيزر. عرض التسلل 2 بيتزا حجم وسط مع 1 كول سلو مع تشيكن وينجز وفرايز ولتر يعني مشروبات غازية، بتكفي الوجبة من 3 إلى 4 أشخاص بدل 14 دينار و85، يعني بدل 15 دينار تطلع عليكم ب10 دنانير و99 قرش شامل ضريبة المبيعات. واليوم راح نربح 5 أشخاص من بيتزا القيصر اللي بيشاركوا معنا وبيبعثوا لنا، يبعثت لنا كمان، خلينا نسمع يلا.
1: بعدين مالها يا أسامة ضحكتك؟ أحلى إشي فيك ضحكتك يا زلمة، أصلا أنت ضحكتك هي اللي تخلي الناس تسمعك وتتفرج. أصلا أنا بطلت بس أسمع، صرت أفتح أحط التليفون.
0: الله يخليكي.
1: صورة الله وأسمع يخليكي. بالراديو
0: تسلم.
1: بعرفش
0: شكراً.
1: ليش
0: شكراً
1: بعدين من الأولاد كانوا في المدرسة
0: أيوة،
1: وإحنا بنطلع من المدرسة بروح أجيبهم وإحنا بنسمع برنامجك ونضلنا نلف حتى لو نوصل، ونضلنا نلف الشارع
0: شكراً
1: تنتعب شكراً. وإحنا لحد ما يخلص برنامجك تننزل الدار، وساعات نروح نتغدى وإنت معانا، كل إشي أنت معانا كنت والله.
0: الله يسعدك.
1: الله يا ربي
0: طول بعمرك
1: عليك.
0: اللهم أمين ويديم عليك الفرح ستي.
1: واجهة من واجهات الأردن
0: شكرا
1: حقيقة.
0: شكرا
1: يعني واجهة إعلامية بتجنن.
0: أتمنى والله أني أكون واجهة إعلامية مشرفة لبلدي، هذا اللي أنا بتمنى، أنا بقدم إشي مشرف لبلدي. شكرا ست فادي على هذا الحكي، شكرا لك، يعطيك العافية، طول بعمرك، تسلمي تسلمي.
2: ونسيوني وبعدوا حبون على بالي نار بروسه.
0: ابو الجتاوي بيقول لي خذ هاي الحزيره، شو اسم الطائر الذي لا يطير يوم الجمعه؟ الجواب الطائر اللي مات يوم الخميس. الله يرحمه.
2: نار بروسه الجبالي
0: ايوه. اليوم عن جد أجواء خميسية فخمة ومرتبة جداً جداً.

لا لا اسمها مطلوب عند البحث الجنائي. ليش ليش معمم عليها على البحث الجنائي؟ ليش سرقت قلبه؟ هاي عليها شكوى كمان. يلا كويس.

0: يا زمان أقسم بالله العظيم حظي بالدنيا حلو إنه طارق لقضى صاحبي. نسمع أخونا ليث الزيود شو بعثلنا.
1: أبو جثاوي يسعد مساك أخوي.
0: هلا سيدي. هلا والله.
1: عائلة فقيرة, عائلة فقيرة بحاجة إلى عشاء بيتزا. دخلنا على السحب.
0: خلاص أبشر من دخلك على السحب. الله يسعد لي قلبك حبيب القلب. أبو الجثاوي تنساش إذا حكينا تسلل 5 مرات بنربح. شو يعني سهلة؟ تسلل تسلل تسلل تسلل تسلل تسلل, بش فيها خربطة, هاي سهلة سيدي. أيوة اسمع أوتوستراد.

ابو الجيتاوي انا السنوبرس اليمين عندي بالسياره فاقع واكلت جوره عند جامع الهاشميه فيعني قتلوني قتل ما اجى التسلل اجى تقول فيه الله الله يعوضك خير سيدي. اخت ريم تحكي لي هاي وانا كمان جعبالي بيتزا من القيصر مش عارف ليش. انا ريم ام يوسف تحياتنا لك ست ريم ان شاء الله بتربحي معنا بالسحب كل ان شاء الله بربح معنا بالسحب اليوم في خمسة جوائز من بيتزا القيصر.

0: في حدا باعت لي 17 مسج ورا بعض. سامر عمر ربحني ربحني ربحني ربحني ربحني. ايش يا سامر زمان عنك، تعال نسمع شو بعت لنا. بعدين شو هاي الصوره اللي بعت لي اياها، عاملها على التطبيق مكبريتك يعني؟ عوده المطرب الشعبي سامر عمر، والله زمان عنك يا سامر. هات نسمع شو بعت لنا.
1: وحبيبكم مين؟ اسامه. ايوه حبيب الملايين اسامه، حبيب الملايين اسامه، واحنا نحبك جيتاوي. ودي اديله اديله، وما يحبك يا جيتاوي الله لا يوفقه. يلا مع الجيتاوي يسعد الله ويلعن الراس ابو الزعلان. يا جيتاوي والله اشتقت لك، شهرين مش مغني يا الله، شهرين مش طالع عندك على الاذاعه. وتحيه لراديو عين،
0: يسعد قلبك
1: عين يا عمي، نمبر 1 في الاذاعات.
0: يسعد قلبك يا حبيب قلبي. هلا بسامر، هلا بهالطله الحلوه. رعد الكردي بقولي شو يعني بيتزا، هسه بطلت تعرفوها. حبيب القلب توجه تحيه لاخوي يعني معاويه جبريل، تحياتنا لك، تحياتنا لابنك يوسف، بسلم علينا يوسف، ودائما بيغني أغنية البرنامج على الأربع اللي هي روحت مع جيتاوي، وبحبك كثير، وأنا كمان بحبك يا يوسف. تحياتنا لك حبيب قلبي، تحياتنا لوالدك معاوية. يا هلا ويا مرحبا.

0: ممكن نشارك وندخل على السحب بمجرد ما بعت انت على الواتساب، يعني دخلت على السحب. سبحان الله سبحان الله، لما يكون في جوائز شايف المسجات انت. والله يا اخوان يمكن انا وين الانريد، قد ايه الانريد؟ الانريد 204 205 مسجات، انتم متخيلين؟ كلهم بدهم يربحوا. يلا معنا كمان يوم الاحد 5 جوائز. ابو الجتاوي هنسمع هاي اخونا محمود ريان شو بعث لنا. يلا
1: الله يسعد مساك اخويا ابو الجتاوي.
0: شو هلا سيدي،
1: كيف صحتك؟
0: هلا والله. اسمع،
1: لازم انت ل متابعين الحلقه تعمل رحله هيك، تلمنا يوم هيك في باز وتطلع فينا رحله. وين بنعرفش، المهم نطلع رحله.
0: والله اقترحنا انه نلم باص هيك بيوم من الايام نطلع رحله. لازم منظبطها

طارق القضاء بده يعرض عرض، قال كمان خمس وجبات احسابه. لا يا اخوي يعني والله ما بتقصر، احنا هاي نبيع عندنا وجبات الامور تمام. هاي كمان قال خمس وجبات من طارق القضاء. الله يسعد لي قلبك يا طارق، والله كفو كفو.

السلام عليكم أسامة، صوتك على الإذاعة في له نبرة خاصة، شكرا إلك أو إلك ما أعرف مين الاسم، بعتوا لنا أسماءكم يا جماعة عشان برضو كمان ندخلكم على السحب، يا ريت أسماءكم تكون موجودة. بتقول لي أنا بدي أربح لأن مبارح عملت عملية وطلعت بالسلامة، بدي أكل عرض التسلل عشان أتغدى. إن شاء الله بعد بس بعتلنا أو بعتلنا الاسم.

0: ابو الجتاوي بالله عليك تفضحناش، رد علي بقول لي اليوم جايين ضيوف من الصين، ربحني عشان اذوقهم البيتزا تاعتنا. اقول لك شغله لعيون ضيوفك سيدي، اعتبر انه انت اول رابح معانا عشان جايك ضيوف من الصين، هسه مش تكونوا كلكم جايكم ضيوف اليوم. خلاص هاي اول حدا ربح معانا عشان نرفع راسنا قدام الصينيين بالبيتزا، قصي العزام. سجل لي اسمه ورقمه عندك، قصي العزام يلا، بس عشان جاي ضيوف من الصين بالله عليك يا قصي، يعني ارفع راسنا قدام ضيوفنا. ابو الجتاوي انا بكره عزابي، فيش حدا يطبخ لي. يا زلمه هسه قطعتوا ايدكم وصرتوا بدكم جوعانين كلكم، ما فيش حدا فيكم الا جعباله بيتزا. خلاص هي اول وجبه راحت لابو العزام وضيوفه من الصين. انا جايين ضيوف من الهند، انا بعرف الهنود بتطعميهم بتر تشيكن، بتطعميهم تشيكن بسال، اما بيتزا خذهم على مطعم من هالمطاعم الهنديه. يا وي يا وي، يلا نسمع هاي الرسالة وينها.
1: جتاوي الله يسعد هالمساء.
0: هلا حبيبي،
1: مساء الجميع المستمعين ومساء ضياء الربابة.
0: هلا والله
1: جتاوي، بالله عليك ربحني والله يا كابتن، طلبات مروع الدار. اني اقول لك مش شايف الضوء، وقفوني عن الشغل والله يا جتاوي.
0: ليش اسمه شو فيه؟ ليه وقفوك عن الشغل؟
1: ربحنا بيت لازم خل نروح على الدار، خل نجيب خل نعشيهم اليوم، مدام تبناش غدانا اليوم نجيب غدانا من
0: يا حبيبي. عين فام
1: ربحنا جتاوي.
0: اول اشي الله يرزقك، الله يرزقك ابو جاد المحترم، تحياتنا لك حبيب القلب، الله يرزقك ويعوضك خير. هو والله انا يعني بزبطش نوزعهم هيك عشوائي، بس خلص هيك راحت لابو العزام عشان عنده ضيوف عن جد من الصين جايين وكذا، فحب انه يعني يذوقهم البيتزا. لكن باقي الاربع اسماء يعني عشان العدل، مشان يكون في عدل عند الباقي، باقي الاربع اسماء بدنا نسحب عليهم. بتمنى انه يكون اسمك من الاسماء اللي راح يربحوا يعني ان شاء الله، بس الفكرة هي لغايات يعني زي ما بقولوها شوي انه يكون في عدل، يكون في فرصة للجميع بانهم يكون انهم فرصة انهم يدخلوا السحب ويربحوا، فهمت علي؟ الله يسعد قلبك حبيبي، لانه اليوم لو انا ربحتك وربحت كمان اثنين ثلاثة اربعة الباقي راح يزعلوا، شاركنا معك وما دخلنا بالسحب وكذا. فخلص قصي عشان عنده ضيوف قلنا يلا من ربحوا واحدة، فضل معنا اربعة بدنا نسحب عليهم، اتفقنا؟ هسا احنا هسا لازم نربح، يلا خلينا ندخل الاسماء على السحب ويعني خلينا نشوف يلا.
2: والله ولا لا بس توبة، ومن العشق يا ناس الغلطة محسوبة، قلبي أنا الحاسة.
0: طيب أنا خليني بس عشان إن نصور الأسماء والأرقام ونبعتهم للإعداد، عم بطلع عندنا الأسماء واحد واحد. أوكي يلا

ثاني رابحة معانا ريم عبد العزيز، ألف مبروك يا ريم. نصور الرقم عشان نبعته لزميلتنا جود الكردي من الإعداد تتواصل معاكم وترتب لكم الأمور. يلا شوف الاسم الثالث على السحب اللي راح يطلع معانا. يلا في حدا بعت لنا الدكتور حكالي أكل بيتزا عشان تتحسن صحتي. أوكي يلا تمام، الرابح الثاني معانا طلع اسمه أمامي ورقم تليفونه أخونا أحمد بياعة. أحمد بياعة تحياتنا إلك وألف مبروك.

شوف الاسم الثالث قرب يطلع معانا لانه في عندنا عدد كبير من الاسماء فعم تطلع معانا بشكل متكرر. عندنا اخونا احمد جوهر. الف مبروك يا احمد. دقيقه خلي بس الاسم طالع عشان اصور الاسم والرقم. ايوه نبعته للاعداد. راح تتواصل معاكم زميلتنا جود الكردي يا جماعه عشان ترتب يعني موضوع استلام الجوائز. تمام 1 2 3 4 هيك صار بدنا كمان شخص خامس عبين ما يطلع اسمه. يلا يا ابني يا روحي روحي يا ابني هات لي روحي. لسه كمان يوم الاحد في عندنا كمان 5 وجبات يا جماعه اتفقنا. وجبات من عرض التسلل. هاي كمان الاسم طلع امامنا اللي هو اخونا محمد العجوري. الف الف مبروك يا محمد العجوري تحياتنا لك. الف مبروك للخمس اللي ربحوا معنا ان شاء الله بتعوضوها يعني اللي ما ربحوا في فرصه كمان لخمس اشخاص انه نربحهم ان شاء الله يوم الاحد بعرض التسلل من بيتزا القيصر. شكرا بيتزا القيصر. شكرا لكم على تعاونكم معنا تفاعلكم رسائلكم. في عندي 218 رساله اليوم ما انفتحوا يا جماعه. انت متخيل قد ايه هذول بدهم؟ هذول بدهم بالبرنامج كمان ساعه عشان تخلصهم حرفيا. هاي الان ريد عندي 219 رساله فانا جد بعتذر. في ضغط رسائل كثير كبير على البرنامج وعن جد باليوم يمكن بوصلنا 300-400 رسالة يمكن منطلع منهم 20-30 بالكثير هذا إذا طلعنا منهم. فأنا بشكركم على أنكم دائما بتشاركوا حتى لو ببعض الأحيان بقعد فترة طويلة ما بتطلع مشاركاتكم على الهواء. هذا الشيء والله ما هو مقصود ولا إشي لكن من ضغط المسجات بصير في يعني عجقة وإلى آخره. الله يديم يا رب ضغط المسجات ويديم المسجات يعني يديم علينا كل هاي المشاركات الحلوة. شكرا لكم شكرا على وجودكم معنا على الهواء مباشرة. أتمنى يا رب أنه يوم الخميس وعطلة نهاية أسبوع هاي تكون سعيدة ولطيفة عليكم وكل أموركم فيها تكون 100%. كنت معاكم أنا أسامة الجيتاوي من وراء مايك إذاعة عين اف ام ببرنامج روحت. شكرا ضياء الربابعة الله يعطيك ألف عافية مخرج برنامجنا. أخونا فادي عجيلات الله يعطيك ألف عافية. بادي عجيلات حلو اسم بادي. الله أبو أخونا بادي عجيلات احفظوا الاسم بادي لأنه هيك اسم غريب كأني تعرفت من زمان أحد اسمه بادي كمان أنت ثاني واحد. حبيبنا أبو عجيلات الله يسعد لي قلبك يعطيك ألف عافية. اليوم كان معنا من الإخراج التلفزيوني كنت معاكم أنا أسامة الجيتاوي. الله معاكم ديروا بالكم أحالكم. Have a nice weekend. عطلة نهاية أسبوع جميلة وسعيدة بنشوفكم الأحد وإحنا مش طايقين حالنا ومش طايقين بعض ومش طايقين الأحد. الله معاكم سلام. يمين شمال طالع نازل بعد الدوام روحك عالق بالأزمة سمعنا نكتب نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت. السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية إلك عجاج. لا طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة الخارجية تعلن وفاة 3 مواطنين في حادثي سير منفصلين في المملكة العربية السعودية. الأردن يسير اليوم طائرتي مساعدات طبية وإغاثية إلى فنزويلا بعد تعرضها لزلزالين. البنك الدولي يقول إن الأردن حافظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي رغم الصدمات الخارجية المتكررة. دائرة الجمارك تحبط محاولة تهريب قرابة 6 ملايين حبة كابتاغون و2 كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة عبر مركز حدود جابر خلال النصف الأول من العام الحالي. الصحة السورية تعلن ارتفاع عدد ضحايا انفجار مقهى بدمشق إلى 5 أشخاص و16 مصابة. الداخلية السورية تؤكد أن انفجار دمشق ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة داخل أحد المقاهي في منطقة الحجاز. موجة حر شديدة تضرب معظم أنحاء الولايات المتحدة وتهدد مباريات كأس العالم.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين افام معك بالصوت والصورة، بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس، من السابعة حتى العاشرة صباحا.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: يشموا الهوى.
1: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
2: خليكم عالسمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: الجو بده اياك والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أزكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
4: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم.
2: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

يكون شيء مفيد؟ لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. أنا مش عم جرب أطلع، أنا أصلا فوق. لا لا لا. بدنا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: شموا الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين افام معك بالصوت والصورة.
4: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: عنا لجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن.
3: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أسكى المطاعم أسرع توصيل.
2: بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: أهلاكم وأهلا وسهلا فيكم جميعا مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، يا أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم عين المونديال.

يعني ما شفنا، لأنه إحنا من الفرق اللي تأهلت يعني، فما شفنا هذا الكلام بشكل كبير. يمكن كوراساو بس الفريق الوحيد اللي خسر بنتيجة كبيرة في أول مباراة، بعدين ظهر بشكل مختلف. فباعتقادي النتائج ما كانت كارثية، فرق زي فريقنا طلع بشكل محترم. الرأس الأخضر مثلا من الفرق اللي تأهلت لأول مرة، يعني فريق قدم نفسه بشكل جيد ولسه موجود في كأس العالم وراح يواجه إسبانيا. فرق يعني نحكي زي الأوزبكستان، ممكن أنا بحكي موضوع المدرب اللي أثر على المنتخب الأوزبكي، لأن المنتخب الأوزبكي صحيح خسر 3 مباريات لكن فريق محترم جدا. أنا بعتقد أنه تحديدا أوزبكستان كانافارو هو السبب، يعني كانافارو غير شكل الفريق من حالة لحالة ووجه الفريق لحالة دفاعية أكثر من حالة هجومية يعني، فبالتالي ظهروا بشكل يعني بعتقد انه عندهم افضل من هيك بكثير. يعني ناش نحكي عن المدربين السابقين تيمور وتلتش كيف كان الفريق معهم، وحتى نوعيه اللعيبه واعمار اللعيبه كانت مختلفه. لما اجى كانافارو غير الدنيا بشكل مختلف، وبصراحه صار الفريق يخسر بنتائج تعتبر قاسيه، لكن معظم الفرق اللي شاركت لاول مره كانت جيده. اذا بدنا نحكي عن موضوع مهم جدا اللي هو الفرق الآسيوية والفرق الإفريقية، ممكن الفرق الآسيوية معظمها طلعت، ظل المنتخب الأسترالي كلهم طلعوا، وهاي من النوادر إنها تصير. يعني المنتخب الياباني أجا حظه سيء مع المنتخب البرازيلي، مع إنه قدم شوط أول جيد لكن شوط ثاني بصراحة كان سيء للمنتخب الياباني. المنتخب الكوري تحديداً اللي هو كان فيه برضو عليه أمال كبيرة، وحكينا عن كيف رئيس الدولة حكى إنه لما تحط رجل غير مناسب في هذا المكان بدها تكون هيك النتائج. المنتخب السعودي طبعا شفنا اللي صار فيه مع دونيس، وأنا بعتقد إنه كان بالإمكان أفضل للمنتخب السعودي تحديدا لأنه مجموعته كانت تعتبر أسهل شوي. المنتخب العراقي زي منتخبنا تقريبا عمل شغل يعتبر جيد مقارنة في المجموعة اللي هو فيها، مجموعة كانت مش نارية أكثر من نارية. وفرنسا والسنغال والنرويج دليل على الأغلب هم في دور، يعني بس السنغال اللي روح دور ال 16، كان المفروض حتى السنغال المفروض يكون في دور ال 16، فمجموعته كانت نارية. أنا بعتقد إنه اللي عملوه شيء جيد جدا. حكينا عنه وعن أوزبكستان. قطر كان منتخب في البداية ممتاز، لكن النتيجة الكارثية اللي حصلت في المباراة الثانية غيرت كل شيء في كرة القدم، فبالتالي برضو خرجوا المنتخب القطري. إحنا بنحكي المنتخبات الآسيوية شوي خرجت بشكل سريع. المنتخبات الإفريقية اللي هو الحدث الأهم لغاية هاي اللحظة، المنتخبات الإفريقية من 10 فرق تأهل 9 فرق، شوف الرقم من 10 تأهل 9. هذا الحكي ممكن يعمل توجه للاتحاد الدولي، ترى هذا الحكي مهم جدا، يعني ممكن يعمل توجه للاتحاد الدولي بعدد الفرق الآسيوية المشاركة في كأس العالم في المستقبل مقارنة بالإفريقية والأوروبية تحديدا، لأنه الفرق حسب أنت قديش بتجيب نتائج بصير عدد الفرق المتواجدة عندك في كأس العالم. الفرق الآسيوية السنة هاي سيئة جدا، الفرق الإفريقية 9 من 10 التأهل، فبالتالي واصلين لمراحل متقدمة. لكن إذا بنطلع على الفرق الإفريقية بالمجمل كلها فرق محترمة، كلها فرق بتلعب كرة قدم. تطلع وين اللاعبين بيلعبوا، معظم الفرق صاروا محترفين بشكل كبير في أوروبا. يعني إذا بتطلع على السنغال، حتى ترى مش متأهلين نيجيريا كمان نفس الإشي، فبتطلع على فرق كلها لاعبينهم متوزعين بشكل كبير في العالم. بتعرفوا أقل منتخب فيه محترفين يمكن المنتخب المصري، يعني عندهم الاثنين المشهورين فقط مرموش ومحمد صلاح، حتى محمد صلاح يعني خلص من ليفربول فما بنعرف وين وجهته، بس في النهاية ما في عندهم عدد كبير من المحترفين. المنتخب المصري منتخب محلي بنسبة كبيرة، وتطلع وين وصل، فبتطلع على بالمجمل المنتخب المصري من احسن الناس اللي قدموا وما زالوا يقدموا ان شاء الله، ومباراتهم مع المنتخب الاسترالي المنتخب الاسيوي الوحيد اللي متبقي. اذا بدنا نحكي عن المنتخبات الساحل العاج او السنغال او هذول كورت ديفوار، هاي المنتخبات على الأقل

0: اغلب صار عندهم مشاكل في المباريات، يعني طلعوا دور 32 بطريقة سيئة جدا. السنغال مع بلجيكا، المباراة 2-0 للسنغال للدقيقة 86. من الدقيقة 86 89 كانت نتيجة 2 للجميع. مش منطق في كرة القدم. بدنا نحكي عن خبرة لعيبة بلجيكا، صحيح خبرتهم كويسة. بدك تحكي لي تبديلات المدرب، تبديلاته كويسة. تبديلات المدرب السنغالي كانت سيئة، معك سيئة، بس هذا لا يعني أنك تتلقى هدفين دقيقتين. هو في أخطاء، في توتر، في ضغط، في ثقافة، في عقلية لاعبين، في عقلية لاعبين منافسين. يعني قديش وصلوا لعيبة السنغال لمراحل عالية جدا جدا، ومع ذلك تلقوا هدفين في آخر دقيقتين. طبعا المباراة الثانية اللي كانت كارثية، اللي هي كانت مش كارثية بصراحة، انجلترا والكونغو، هاي مباراة من نوع آخر. يعني هاي تخل غلب المنتخب الكونغو، بس كان بالإمكان المنتخب الكونغو أنه يفوز على منتخب الإنجليزي. المباراة الثالثة كندا، كيف خسرت أو كيف فازت على جنوب أفريقيا في آخر دقيقة. احنا راح نبلش من كندا وجنوب افريقيا. جنوب افريقيا فريق بصراحه انا شفته سيء جدا. جنوب افريقيا في العاده بيكون فريق كره قدم، بيبعث عن الجمال في كره القدم، بيبحث عن بنى اللعب والاستحواذ والزياده العدديه الدائمه، والفريق دائما بتحسه زي البرازيل، ففريق ممتع جدا. المره هاي الفريق مش ممتع نهائيا. في عنده مدرب اسمه بروس، حول الفريق لحالة سيئة جدا، وصار عليه غضب كبير في جنوب أفريقيا من أول مباراة إنه الفريق مش قادر يلعب كرة قدم جميلة، والفريق حتى نوعية اللاعبين المتواجدة مش هي النوعية اللي بتعمل لك المتعة. فبالتالي كان في غضب، ومع هيك تأهل. بس مباراتهم مع كندا يعني تقريبا زي مباريات الاعتزال كانت المباراة، يعني من أسوأ ما شهدت بصراحة. مباراة من يعني سيئة جدا، عشان ما نبخس المنتخب الكندي. المنتخب الكندي حاول 4-5 محاولات، لكن منتخب جنوب أفريقيا ولا محاولة. أنت بتعرف لما تلعب 90 دقيقة وما تحاول ولا محاولة، أنت قاعد بتستنى متى بدك توكل البوكس القاضية. وفعلا في الدقيقة 90 كانت القاضية، واستطاع المنتخب الكندي التسجيل. فأنا هاي المباراة بعتبرهاش زي باقي المباريات اللي هي في الدقيقة 90 ممكن تتلقى هدف. في الوضع الطبيعي كل المدربين في العالم بيحكوا للاعبين انه اهم لحظات المباراة اول 5 دقائق، اخر 5 دقائق. هسه العامل البدني متى بتدخل، والعامل الذهني متى بتدخل. العامل البدني بداية المباراة وبداية كل شوط ترى بيكون العامل البدني عالي، فالموضوع يعني بيكون جيد للفريقين. بصفي الموضوع الذهني، كيف انت بدك تركز، كيف بدك تفكر. لكن إذا نزل العامل الذهني متى بنزل؟ في آخر المباريات. فشوف العامل البدني قديش بنزل في آخر المباراة، قديش بيأثر على العامل الذهني. والعامل الذهني ترى بيأخذ من العامل البدني 70%. فأنت إذا نزلت ذهنيا راح تنزل بدنيا بشكل مرعب. وهيك بقدر أروح على مباراة بلجيكا. بلجيكا مع السنغال هاي مباراة كارثية. يعني السنغال مسيطر بالطول وبالعرض وشو ما بدك، عامل اللي بده اياه في الملعب. لكن بتتفاجأ انه في النهاية منتخب زي الانهيار اللي صابه. الدليل انه الموضوع ذهني، ترى لما راحوا على الاشواط الإضافية السنغال رجعوا كأنهم بلشوا مباراة جديدة. فهو الموضوع الذهني اللي كان غائب. الهدف الأول لوكاكو، الهدف الثاني خطأ من حارس المرمى، بس بتعرف انه الفريق اتدمر وخلص، يعني فقد السيطرة على نفسه. في الشوط الثالث وفي الشوط الرابع رجعوا مميزين ترى المنتخب السنغالي. وانا بعتقد ضربة الجزاء يعني فيها حكي منيح. المباراة الثالثة اللي هي انجلترا والكونغو. كونغو من الفرق اللي تعتبر مفاجأة في البطولة. ترى الكونغو طلعوا على ما اظن مش نيجيريا، لا هم اللي طلعوا نيجيريا، هم اللي طلعوا نيجيريا. الفريق اللي بيقدر يطلع المنتخب النيجيري شو بده يكون؟ بده يكون فريق مرعب. فالكونغو قدروا يطلعوا المنتخب النيجيري. الكل صار يحكي انه الكونغو حاله دفاعيه، الكونغو سيئين، الكونغو. اللي صار يحكي سحر، اللي صار يحكي مواضيع أخرى بعدوها عن كرة القدم. لكن لما شفنا الكونغو، لا طلعوا نيجيريا، هم اللي طلعوا نيجيريا، طلعوهم كرة قدم، لأنه الكونغو كان لازم فاز على ألمانيا أصلا، وهو فاز على الإكوادور وفاز على كوراساو، ففريق محترم، فريق محترم جدا جدا جدا بصراحة. مع المنتخب الإنجليزي بلش المباراة بكل تفاصيلها هو المسيطر بكل تفاصيل المباراة. يمكن نقطة التحول في المباراة، ترى مش أنا اللي حكيت، اللي حكى تخل واللي حكى كأنه هاري كين، حكوا عن نقطة التحول في المباراة اللي هي ال3 دقائق اللي فيها فترة شرب مي. إنه هاي ال3 دقائق اتحول المنتخب الإنجليزي من حالة لحالة، هذول المدرب وكابتن الفريق مش عثمان. ففعلا في ال3 دقائق هذول، واحنا كنا حاكيين قبل انه في مشكله كبيره في موضوع ال3 دقائق هذول، اللي بصراحه معمولات تسويقيا وتجاريا، مش معمولين كره قدم. على كل حال المنتخب الانجليزي استفاد من ال3 دقائق، وقدر يتحول من حالة لحالة، من حالة دفاعية، من حالة ضغط نفسي وحالة تحول سيئة جدا في الأعصاب، إلى تمكن شديد. رجعوا على المباراة بشكل مميز، وبلشت الفرص على المنتخب الكونغولي. وللأمانة مبس كان أحسن واحد في الشوط الأول والثاني، هو اللي كان شايل الشيل، اللي هو كان حارس المنتخب الكونغولي، كان مميز جدا جدا في المباراة. وكل اللاعبين أضاعوا فرص، كلهم أضاعوا فرص. في الشوط الثاني توخيل عمل شيء مجنون في كرة القدم، لعب بقلب دفاع واحد، يعني طلع الأظهرة وطلع قلب الدفاع الثاني وطلع الارتكازات، انجن يعني الزلمة، صار يلعب بهجوم مرعب. استطاع إنه بعد تبديل جوردون وساكا فتح الملعب بشكل كبير، وبلش يعتمد على موضوع الواحد ضد واحد بشكل أكبر. وفعلا استطاع جوردون انه يصنع جولين، والجولين جابهم هاري كين. فانت بتتطلع على الفكره كيف عملها. بعديها طبعا عمل فكره مختلفه، نزل ستونز في نص الملعب مكان رايس، يعني مش مكان اي لاعب. وستونز طبعا لعب هيك مع السيتي قبل هيك، فعنده خبره جيده في المركز اللي نزل فيه. فبتطلع بتلاقي توخل قدر يغلب الكونغو، والكونغو ما قدر يحصل فرص اصلا بشكل كبير مع المنتخب الانجليزي. فأنا بعتقد إنه مباراة إنجلترا وكونغو تقريبا مباراة طبيعية، بس المش طبيعية السنغال، والمش طبيعية كندا وجنوب أفريقيا. فهذا بالمجمل عن الفرق الأفريقية والآسيوية. طبعا إحنا راح نفتح مواضيع أكثر وأكبر كمان شوي إن شاء الله، والهم الأكبر هو الفرق العربية اللي ما زالت متواجدة إن شاء الله، وتظل متواجدة في كأس العالم، لأنه في النهاية هم الممثلين تاعونا. وبهمنا جدا إنه الصورة عن الفرق العربية تظل محترمة، الجمهور المتواجد هناك يظل متواجد، سواء الأردني العراقي السعودي، كله يكون متواجد مع الفرق اللي بقت. وإن شاء الله نتأمل فيهم إنه يعني أقل ما فيها دور الـ16، إذا بنوصل دور الـ16 يعني رقم محترم. وإحنا طبعا المغرب يعني الفريق الأكثر جودة، فالفريق الأكثر متأملين فيه إنه يظل موجود. إذا بنعطي ملاحظة على الفرق الإفريقية، معظم الفرق الإفريقية عندها عدم ثقة بأنفسهم ضد الفرق الأوروبية تحديدا، بس المغرب مختلف. يعني الفريق الوحيد المختلف واللي بيلعب مع الفرق الأوروبية يعني كأنه أحسن من الأوروبي، بس المغرب. والدليل مباراة المغرب وهولندا، وكيفية تعامل مدرب المنتخب المغربي في المباراة مع كومان والفريق الهولندي. بتشوف جودة اللاعب المغربي، وبتشوف جودة المدرب في المباراة وثقته بنفسه وثقة اللاعبين فيه، وكيف أدوا المباراة بشكل غير عادي. فأنا بعتقد إنه الفريق المغرب سادس عالم، مش فراغ ومش صدفة. وانا بعتقد اذا بيمشوا في هذا الطريق لسه كمان صراحة تشوف، حتى اقول لك يعني نكون واضحين، حتى اللاعبين المميزين اللي في اوروبا اللي ممكن يكون لهم جنسيتين، على الاغلب راح يصير يختار الجنسية المغربية بشكل اكبر، لانه شايف شو انجازات المغرب، والمغرب وين قاعد بروح، حتى نوعية اللعيبة وين بتروح. طبعا سيباري راح على بايرن ميونخ، فبالتالي انت اكيد بصير تفكيرك بشكل اكبر انك تروح على المنتخب المغربي، وهذا بيساعد المغرب بشكل كبير في موضوع اللاعبين المغتربين، اللي احنا برضو عندنا لسه مشكلة مع نوعية التعامل مع نوع اللاعبين المغتربين. يعني اذا بنطلع على سوريا، على العراق، على لبنان، على فلسطين، هاي الفرق كيف المنتخبات كيف قاعدة صارت تجيب لاعبين مغتربين ومميزين جدا، واحنا لسه يعني مش عارفين نتعامل في هذا الملف، لانه هذا الملف مهم جدا جدا انك تقدر تجيب اللعيبه الاردنيين اللي خارج البلد وتضمهم للمنتخب الوطني. ومعظم المشاكل اللي صارت معنا في الفترات الاخيره، لو كنا جايبين يوسف صالح وتامر عوده واللاعبين هذول اللي برا الاردن، في كمان علاء اللي هو كان لعب في دورتموند، أنا نسيت اسمه بالضبط، لكن هو لاعب من اللاعبين المميزين. فأنت في عندك كم ونوع خارج الأردن مغتربين بتقدر تستفيد منهم، فهذا عشان تعرف التجربة شو بتعمل. والمغاربة هي أكبر دليل، تونس لما استبعدوا هذا الموضوع صار منتخب عادي جدا، الجزائر استبعدوا شوي هذا الموضوع نزلوا. فأنت في النهاية إذا بدك تستبعد هاي المواضيع راح منتخباتك تنزل. شوف منتخب فلسطين فيما بعد وين راح يروح، منتخب العراق وين راح يروح، ذكروني في هذا الكلام، لأنه صار يعتمد بشكل كبير على المغتربين. بتصدقوا ولا لاعب في منتخب فلسطين حاليا فلسطيني من فلسطين، ولا لاعب ولا لاعب، كلهم مغتربين، كلهم محترفين. فأنت بتحكي عن نوعية مختلفة من كرة القدم، فهذول اللاعبين ما بتأثروا في الدوري الفلسطيني وانت وين بتلعب، لا، هذا جايك محترف من أوروبا، جايك محترف من مكان محترم، فبالتالي راح تشوفه بعقلية مختلفة. عشان هيك لازم احنا نهتم كمان وناخذ دروس في هذا الموضوع، لأنه كثير مهم بصراحة. على كل حال نتمنى انه نبلش احنا حساباتنا ونبلش نرجع نعيد كل ما قمنا به وسنقوم به في المستقبل إن شاء الله. طبعا فاصل وراجعين إن شاء الله.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008، أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل، بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
1: بدك انترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود انترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
3: هي يا أردني.
4: النشامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
5: احنا معك على طول.
1: عبر عن فخرك بالنشامة، اصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي، مزايا عديدة بتستناك بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
6: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

اسمع الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: مساكم الجديد ورجعنا لكم. أكيد معنا ضيف أنا بعتبره من أثقل الناس في الوطن العربي، من الناس اللي يعني على المستوى الشخصي هو أخ وصديق، وطبعا أكيد حضرتوا الفيديو تاعه مبارح تاع التوقعات السابقة، فهو ملك التوقعات مش في الأردن وخارج الأردن دائما ما شاء الله يعني توقعاته. أنا يوم الحلقة قلت لكم أنا أنه توقعات الكابتن أحمد الرواس خذوها منيح لأنه بيعرف يتوقعه، ونزلناها مبارح على عين، أكيد الكل شافها وتابعها. أستاذ والكابتن أبو شهاب أحمد الرواس، الله يسعد مساك.
1: هلا مساء الخير، شكرا على الطلب الجميل أخي عثمان، تحياتي لك.
0: لا لا تستاهل أبو شهاب، والله بتستاهل أكثر من هيك أنت، بالعكس. طمنا عنك أبو شهاب، أمورك كويسة؟
1: والله طيبين الحمد لله، بس هذا اللي تعبنا رهقنا كاس العالم توقيتات يا أخي، مشكلة المباراة بعضها توقيتها صعب جدا يعني.
0: توقيتها صعب صحيح، بس أنت بتسهر أبو شهاب، بتقدر يعني بتمشي تمشي أمورك.
1: بنمشي بنسهر كم يعني، ما عاد برنامج تخربط فوق تحت.
0: أبو شهاب أنت طول حياتك هيك يعني، أنت ما... أنت اسمع بتحب الأجواء هاي، بس المشكلة الصحوة والقوم، أنت لما تنام مشكلة. أبو شهاب كنا نحكي في موضوع عن الفرق الإفريقية إنهم تأهلوا من 10 فرق 9، هذا شو بيعطينا دلالة؟
1: لا دلالة تغيرت البطولة عن زيادة العددية مطلوب، ولا تنسى أنه أكثر لاعبين لفرقة محترفين في أوروبا وهذا ساعدهم بعكس آسيا. لو تلاحظ أن يعني آسيا غير مثلا اليابان وكوريا وإستراليا أكثر يعني احترافا، أو أقول اليابان وإستراليا أكثر، شو هم اللي باقي من آسيا الاحتراف.
0: حتى اليابان طلعوا
1: تلعب في دورة، حتى اليمن طلع لكن طلع مع مين؟ مع البرازيل، لكن قصدي المحترفين من اللي كانوا في أوروبا استفادوا جدا كثير يعني، حتى الفريق محترم حتى يوم طلع ما طلع كذا.
0: صحيح 100%. فالمنتخبات الإفريقية أنا شايفها رايحة في مكان آخر بصراحة، قربت على الفرق الأوروبية بشكل كبير.
1: ايه وتختلف أفريقيا زي الكرة، مين أساسا الكرة أساسا يعني الأصل لها لفارقة، وانا اشوف قلتها تذكر زمان، قلت دمج
0: طبعاً
1: بين الانسان الافريقي والانسان العربي يعطيك افضل لاعبين في العالم. اذا تقول انت ممكن نسوي قائمه وانا اذكرها دائما، نسوي قائمه الافضل 10 لاعبين في العالم صدقني ستجدهم من افريقيا واصول عربيه. اذا سوينا الجينات اليوم العلم تطور جدا، مثل حصان العربي سرعته وامور كثيره تطلق، وانا دائما اطلق هذا الكلام مش من الان، من زمان حتى نعم. المغرب لما رشحته كافضل فريق عربي من 20 سنة لأني شفت في ميزاته المهارة والبدني والسرعة عشان تنافس أوروبا. حاليا نشوف المغرب وين يعني منافس، مش يعني بس خلاص حصان أسود انتهى هذا الكلام.
0: 100% أنا معك. هسا المنتخبات الإفريقية أبو شهاب يعني إذا بنحكي السنغال مع بلجيكا وكورت ديفوار وكيف كانت مع إنجلترا الكونغو قصدي، ومنتطلع على كندا وجنوب إفريقيا، معظم الفرق الإفريقية مع الفرق الأوروبية خسرت آخر دقائق. يعني شو منستنتج من هاي الحالة؟
1: الأسباب عدة. أولا البدلاء رقم واحد هو أكبر سبب، أنك تعرف أنت التبديل لأن حاليا 5 و5 إذا ما كانوا على نفس المستوى الأساسي هذا واحد. الثاني السبب لما أنت تتقدم ما يعرفوا يديروا مباراة 90 دقيقة يعني، مثلا السنغال عندك انت متقدم 2-0 بامكانك كان تحط الثالث والرابع تنين مباراة، لكن صحيح. عنده الحماس مثل ما خارجين نفسيا مدرسة البرازيل، لما يتقدم البرازيل يحب يستعرض ويحب ايش يقدم مهاراته، بعكس المدرسة الألمانية اللي تلعب لك بداية دقيقة الى 90 دقيقة نفس الرتم، ودائما تشوف الألمان اكثر عدد اهداف في العالم كله، ليش نفس الرتم يعني يكون مقدم عليك 2-0 3-0 لاخر دقيقة يلعب كأنه مهزوم، بعكس البرازيل يستعرض. الفارقة عندنا هذا الفن إن لما يتقدم خلاص يقل، ولا مفروض هو لما يتقدم انت ما تعطيه تشوف في الفريق المقابل ايش ميزاته، ما تعطيه انت يلعب في 18 لا مفروض ايش الضغط يكون في نص الملعب وليس الضغط متقدم، اما تخليهم يلعبوا عندك في خط 18 يدوروا كورة ويرفعوا والدقة اللي عندهم قادرين يخلقوا فرص في دقيقتين ينهوا مباراة، لذلك انت غلطت في هذا التركيبة امامه، انت ما كنت مستعد المباراة بالديرة كامل حتى سجلت، ليش لما تقدمت؟ بعدين في حاجة ثانية، ثقتهم في المباراة، عطى الفريق المنافس الآخر أنه ثقته، أنت ما تفوز، كنت أنت بتقدم 2-0 بتحاول تيش تأخر اللعب وتقلل، هذا دليل ثقتك في الفوز مش موجودة، يزيد إيش من الفريق الآخر أنه إيش يرجع ثقته في الفوز، وهذا العوامل اللي هي السبب دائما في الفارقة، هذا السبب.
0: يعني الكونغو والسنغال وجنوب أفريقيا كانوا بنفس الحالة بصارة، واللي بتحكي فيه 100% التبديلات كان لها الأثر الكبير، أنه الفريق المنافس يقدر يغلبك لأنه أنت تبديلاتك دفاعية وتبديلات هجومية، فكله كان مؤثر. والله يا أبو شهاب، مباراة مصر وأستراليا شو بتتوقع من حسام حسن يا أبو الكباتن؟
1: والله مباراة صعبة، أستراليا فريق مش سهل، فريق متمرس وفريق في هذا البطولات فريق دقيق، نفس المدرسة ممكن أنا أشوفهم، بس يفرق أنه المصريين بالسرعات الأمامية مرموش وصلاح هم يتميزوا بالكرات الثابتة والدقة والكرات التحويلات، هذا عندهم الفاولات والكرات الثابتة أهداف كلها طول قامة يستغلوها، وفريق قوي ومحترم. صار أنا أشوف أستراليا قد يكون فريق هو الأقرب للفوز، مع احترام المنتخب مصر إدارته مشكلة فيه لاعبين، بس إدارته من أسامة شوي بعض الأحيان إدارته بعض المباريات مش لهذاك المستوى العالي، يعني عنده كواليتي يعني من لاعبين، حتى إمام عاشو هو التصميم ماله يعني، فهمت أنت؟ خاصة الشقة التحويلات السريعة، أنت عندك أسرع اثنين وعندك إمام عاشو قادر الدقة، بس عنده شق دفاعي قوي، هو معتمد دفاعيا كثير واجد في كورة، فلازم يحررهم بعض الأحيان مع بعض الفرق تعطيهم مساحة، لأن كورة مفروض تطورت، لازم لاعبين في خط المنتصف لازم يكون عندهم مهارة مراوغة، لأن من كثرة الضغط العالي والتسخير وهذا، إذا لاعبين النص ما يمتلكون المهارة العالية الآن في الكورة الحديثة فأنت صعب أنك تكون فريق قوي.
0: شوف أبو شهاب، حسام حسن بعد الفوز الأول صار يحاول يلعب كرة قدم بشكل أكبر، لكن الخطورة في المنتخب الأسترالي إنه المنتخب الأسترالي أصلاً بتركك تلعب فوتبول، بده إياك هيك.
1: لا، المنتخب الأسترالي فريق محترم، فريق تكتيكي، عنده ما يسمى قدرة إدارة المباراة في خلال 90 دقيقة، حتى البدلاء ما له إضافة قوية جداً، دائماً أنا ملاحظه حتى في هذا البطولة كان مستوى جيد جداً وعالي، مجموعته بعد لعب مع فرق يعني صعبة لكنه أثبت، يعني مباراة صعبة جداً على مصر مش سهلة.
0: أعطيك بس إحصائية أبو شهاب على مباراة أستراليا وتركيا. أستراليا مع تركيا، تركيا سددت على المرمى 38 تسديدة، بس اللي باب اللي على المرمى 4 اللي قدروا يوصلوا الجول فقط لا غير، يعني دليل قديش عندهم قدرة على الحالة الدفاعية، وفازوا في المباراة 2-0. طبعا وصلوا جول منتخب تركيا مرتين فقط لا غير، المرتين أهداف.
1: شاهدت المباراة وما عندهم مثل ما قلت لك أنا الدقة، الدقة في التمرير يعني العرضية مالهم خطيرة جدا، وعنده الناس الدقة ويعرفوا كيف يشتغلوا المساحات، حتى في الشق الدفاعي مثل ما ذكرت أنت شقهم دفاعي قوي جدا، ما يعطوكم مساحات كثيرة، الاحتكاكات القوية ما عندهم، ما في إلا يكون لاعب مهاري وسريع ممكن يخطفهم، أما الاحتكاكات البدنية في الكرة الثابتة وهذا ممكن ما تستفيدهم أفضل فيك خاصة في الشق الدفاعي.
0: طيب هسا أنت حسام حسن المفروض جاب للمنتخب المصري أول فوز في كأس العالم في التاريخ، وهاي المباراة إذا بدنا نحكي بالأسماء وبالمنطق المفروض مصر تكون أقرب. هسا حسام حسن بدور على تاريخ جديد اللي هو يوصل المنتخب المصري لدور الستاعش، هل هو قادر؟
1: نعم قادر، ما دام مع فريق أستراليا قادر، أنا أعطيه 50-50 يعني مش مع فريق أوروبي ثقيل وكذا، وأنا زين مصر أنها بدت بلاعب المصري ومدرب مصري، مهم جدا لما تطور فريقك لازم تطور مدرب في نعان واحد، إذا ما تطوروا اثنين مع بعض ما ممكن تكون منتخب قوي، وهذا اللي ساعد مصر هذا حلو، وأتمنى بعد الأردن في المستقبل ما دام وصلوا كأس العالم خلاص يحين الفرصة للمدرب الوطني. شوف أنت دحين البرازيل بدون مدرب وطني، لكن كأس العالم من بدايته حتى اليوم كل المنتخبات اللي شلت بطولات كلها مع مدرب وطني، ما في منتخب
0: ولا مدرب أجنبي في التاريخ فاز في بطولة كأس العالم،
1: ما في. هي كرة القدم مش يفكروا 90 دقيقة، مثل ما تعرف أنت مدرب، هي العمل الخارجي قبل المباراة، يعني
0: طبعا
1: العمل كثير، مش ناس كنا بتنظر 90 دقيقة، لكن العمل المدرب الوطني هو أدرى بلاعبين وأدرى بأكثر خبايا المنتخبات، وهذا مهم
0: يعني
1: جدا عشان أطور كورتي أطورها في مسار واحد.
0: شوف أبو شهاب، تعرف المنتخب المصري ترى منتخب محليين، ترى مش محترفين، يعني المحترفين اثنين فقط.
1: زين، بهذا دليل كلامك انه اول مره يفوز في مباراه واول مره يصعد، لكن تخيل الحين اثنين عمر موش وصلاح قوم مجموعه بسيطه لعبوا مصر فازت، يعني تخيل لو المصريين 20 لاعب محترف بيختلف، لان عقلك المصري تختلف شوي عن بعض اللاعبين الفارقه، يعرفوا كيف يديروا مباراه، عندهم هذا الميزه في اداره المباراه، عكس اللاعب الافريقي، الافريقي اذا سجل خلاص يستعرض. يحب
0: هو انت الجمله اللي دائما بتحكيها اللي هي الخلطه تاعت الافريقي والعربي، يعني القوه مع المهاره، انا شايفها المره هاي في مصر كويسه والله يا ابو شهاب.
1: انا اقول لك هذا اصل الكره، كل شيء له اصل، اذا بتقعد تعرف العلم تطور كذا والجينات طلعت والاشياء. الحين انت تعرف الدول اللي اعظم دول في الكره، البرازيل ايطاليا والمانيا وفرنسا وكل، من وين معظم اللاعبين وصولهم هجري، الفرق اللي فازت
0: في
1: شرق اوروبا قليل شرق اوروبا، اللي الدول خاصه الدول اللي كانت استعماريه اكثر دول قوه في كره القدم. اللي
0: انا كنت قبل شوي قبل ما انت تدخل كنت احكي على موضوع اللاعبين
1: الصين يا كابتن، الصين والهند نص سكان العالم.
0: صحيح
1: يعني ما عندهم، انا بقول لك فوصوله كذا، حتى لو انت تجي مثلا تكلم، خلي على الانسان تكلم على الخيول، الخيل العربي معروف السباقات وخفته ورشاقته وكذا، فدحين احنا بمزق بين الافريقي والشوف العربي شباب الغزال نطت جماله، ومع الافريقي هذا اذا مزق الجينات يجيك لاعب فلته
0: حلو. انا عشان هيك كنت احكي قبل شوي على موضوع انه لازم نهتم في اللاعبين المغتربين اللي هم عايشين برا الاردن، كيف نستغل هذول اللاعبين بشكل مهم، يعني احنا مش احسن من فرنسا ولا لا
1: يا عزيزي؟ الحين بدنا نفهم، عشان تهتم بهذا كله جانب يحتاج لك ميزانيه ماليه، نحن بعض الدول العربيه مع احترام لها ما تريد تصرف في هذا الجانب، مع ان هذا كره القدم الشعبيه الاولى اللي تحيي الشعب كامل، انا ما اعتقد في لعبه او حدث معين يخلي الشعب كله صاحي 90 دقيقة، ما في حدث
0: صحيح.
1: إلا كرة القدم، لذلك تطور. شوف المغرب الحين تطور، سوى أكاديمية، لكن أكاديمية إيش؟ على أعلى مستوى احترافي من أوروبا
0: طبعا،
1: تطوروا وعندهم لازم تطور، أنت لازم تزخ أموال لهذه الأكاديمية ما دام عندك بنية وعندك لاعبين. هذا مشكلتنا احنا، نريد يعني نوصل ونحقق إنجازات بدون يعني مقابل مادي، بدون ما نخسر، بس كذا أبقيك موهبة
0: حتى اللاعبين،
1: لكنك عشان تستمر الاستمرارية لازم تدفع.
0: حتى اللاعبين أبو شهاب، اللاعبين المغتربين بيطلبوا طلبات خاصة، يعني هذول أنت بدك تلبي لهم طلباتهم.
1: نعم، مفروض خلاص يا أخي، خلاص نحن نعمل آخر ما عملوا الآخرين، ما وصلوا الآخرين، وتطور نعمل كذا، ما نبدأ من الصفر، نحن مشكلة نبدأ بأفكارنا نحن، لا شوف آخر أفكار إنجازات تحققت ابدأ من هناك وعشان تحقق
0: 100%.
1: ما هذا مشكلة
0: 100%. أنا أشوف أبو
1: نفس
0: شهاب
1: نفس الحوار ونعيده ونفس الأسئلة وما يتحقق شيء
0: 100%. هي ترى مشروع دول، يعني الموضوع مش متعلق باتحاد أو بوزارة، هو لازم يكون مشروع
1: حتى
0: دولي،
1: حتى تجارة يا كابتن أصبح تجارة، يعني منشآت ملاعب، يعني عندك مثلا أنت الجمهور في الأردن وأنت أفضل جمهور يعني مثلا شبك بالأرجنتين والجماهير كبير، تخيل عندك ملعب 60 ولا 70 ولا 80 ألف، صعب المنتخبات الأخرى جايبة تنافسك، خاصة اليوم أصبح 8 مقاعد أساسية في كأس العالم، عشان تضمن صحيح. لازم رقم واحد عندك منشأة ملعب كبير عشان يأهلك هذا تفوز فيه، يكون صعب الفرق الأخرى لما تلعب معك.
0: يعني الاهتمام في البنية التحتية أساس على أساس التطور في كرة القدم.
1: نعم، ملعب واحد لازم يكون لك ملعب، لأنه أنت ملعب من ليش يقول لك ملعب سلاح النصر أو سلاح الفوز؟
0: طبعا
1: أنت عندك لما توفر ملعب عندك جمهور ما يحتاج تتكلمه، شفتوا أنا حتى خبرون عمان لما لعبوا معاكم قال ما سمعنا بعض، والله قال الاحتياطين عند بعض متجننا منكم.
0: احنا عندنا نوعين من الجمهور أبو شهاب، نوع كثير لطيف ومحترم، وعندنا نوع شرس جدا، بس نوع الشرس بيجي على مباريات ثقيله، فمباراه عمان كانت ثقيله، كان لازم ما تسمعوا بعض.
1: عندكم واحد هذاك الجمهور شرس ويغني، واي فريق يدخل يتقدم منه، انا شفته جمهور قوي جدا.
0: انت بتعرفهم؟ انت بتعرفهم؟ شفتهم في قطر؟ شفتهم كلهم؟
1: اول جمهور في الوطن العربي يسبني الاردن، لما تتكلم لازم تعطي الاردن.
0: لا والله بشاب، والله والله انا بعتقد انه الجمهور الاردني كله بحبك وكله بيحترمك.
1: هسه
0: شوف، احنا في عندنا فئه ابو شهاب ممكن تغلط في الناس عن بعد، لانه هذول ما بيعرفوا، لكن اللي بيعرفك وانا بلا مؤاخذه معاشرك، ويعني بعرفك بالتفصيل الممل، والله من اطيب وانظف وارقى الناس اللي قابلتهم في كره القدم في الوطن العربي.
1: طيب شعب اكرم شعب، وعندكم نظام بدو وقبائل، عرفنا نحن عايشين هذا النظام، نظامنا كذا يعني واحد
0: بالضبط. احنا وعمان ترى كثير قراب على بعض في موضوع الشخصيات والاخلاق والعادات والتقاليد.
1: الوطن العربي الا اللي تطور، نحن قريبين شوي الا بعض الدول اللي تطورت، اما نحن النظام القبلي والبدوي وهذا كله قريب، بعضها شوي تقدمت شوي، قد تكون شعوب، لكن احنا عدنا شوي وراء يعني.
0: يا سيدي الحمد لله. احنا ابو شهاب بدنا نحكي شوي اخر شيء عن مباراة مصر، يعني انت السيناريو لو انك مكان حسام حسن، السيناريو الاقرب عشان المنتخب المصري يقدر يتفوق على حالة الدفاع والكرات الثابتة تاعت المنتخب الاسترالي، كيف الحالة لازم تكون تاعت المنتخب المصري؟
1: أنا أتمنى أنه ما يكثف في خط الدفاع، يكثف ضغطه في منتصف الملعب. ليش؟ لأنك لو أنت قطعت كرة عندك اثنين في المقدمة سريعين، بإمكانك عندك بعض اللاعبين يمرروا الدقة بتوصل جول أكثر، بعكس لما تضغط ضغط عالي متقدم، أنت فهمت؟ الضغط عالي متقدم صعب بعض الأحيان، لأن في التحضير هم عاليين جدا وصعب، فأضغط في منتصف الملعب يعني زيادة
0: يعني
1: العددية.
0: إذا ضغط وضغط عالي مصر راح تصير مساحات.
1: ايوه مساحه في منتصف الملعب، لما تقطع عندك اثنين انت سرعة، استغل التحويلات السريعه تكسب المباراه وتبقى على كذا، مش انت تحت الشق دفاع زياده عدد خمسه، لا صعب، لانه السريعين مش سريعين، سريعين هم يريدوا يوصلوا 18، اذا انت اعطيتهم بيلعبوا بيسجلوا، لكنه التحويلات السريعه مش سريعين، يمكن مصر قد تكون اسرع منهم شوي.
0: طيب هسه شوف ابو شهاب
1: في منتصف الملعب.
0: ابو شهاب احنا في المره الماضيه توقعاتك نجحت 100%، نجحت. هسه شو التوقعات؟ وين بدنا نروح في كاس العالم؟ مين الفرق الماشي كويس؟
1: كتقديم عرض اللي قدم فرنسا منتخب، انتم شفتوا فريق
0: مرعب،
1: مش لازم الافضل هذا يفوز بطوله من البدايه، وانا ترشيحي ما يتغير مع الارجنتين يعني فريق قوي، تعرف انت حماس، شق دفاعي قوي، وعندهم لاعب جميع حلول كرة القدم موجود عنده، ما تعرف ايش يسوي لك في 90 دقيقة.
0: صحيح.
1: هذا واحد. فرنسا بينت الاثنين هذا مرشحين الأقوى، الباقي نعطيهم حظوظ الصف الثاني، هذا الأفضل. قد يكون انت عندك، شوف المغرب وين راح، المغرب مين ممكن فرنسا يطلع المغرب.
0: هسه فرنسا والمغرب اذا وصلوا دور الثمانية بتقابلوا مع بعض.
1: انا اشوف ام المعارك صراحه، مباراه بتكون حاجه خرافيه، حتى ممكن تكون دروس في المستقبل كره القدم.
0: لا مباراة صحيح 100%، ترى مباراه ملحمه هاي بصراحه.
1: ولا ما قدمه المغرب، انت شوف امام هولندا، لو تجي تشوف تاريخ هولندا في كاس العالم مع جميع الفرق لعبت صح، خسرت بعض الاحيان وتعادلت الى ضربات ترجيح، لكن ما حد سيطر على الكره الشامله الا المغرب.
0: نعم.
1: إلا المغرب تاريخيا يعني استحواذ 70% مقابل 30%.
0: صحيح،
1: هذا عما كان
0: بالتسديد للمغرب والفطورة للمغرب وكل شيء للمغرب.
1: تحدث عنه يا كابتن عن أجمل 10 مباريات في كأس العالم، تجد يمكن 3 أو 4 مباريات فيها هولندا.
0: نعم صحيح. طب أمريكا شو الوضع؟
1: أمريكا نفس الشيء، فريق خطير بيوصل بعيد، بيوصل تشوف امريكا انت... وقد رشحت لك المغرب من البدايه ورايحين، هذا رايحين ممكن حتى يعطلون اسبانيا وفرنسا، بيعطلون هذول واحد من
0: المنتخب الانجليزي ممكن... شو شفته كابتن؟
1: المنتخب الانجليزي عنده الهداف هاري كين،
0: عندهم
1: مشكله الملاهي والانجليز مشكلتهم في هذا البطوله دائما، لكن عندهم بدلاء قوي. شوف الانجليزي لما يبدل، ما قلت لك البدلاء قوي يعني ثبات المستوى، او بعض الاحيان قد يكون بدلاء يرفع المستوى، فانت تتعب. هذا البدلاء مشكلتهم هم في عمليه الاطراف الباكات اللي وراء، واللي جاي من خلف عكس الأجنحة، وهذولا لو عندهم قدرات كان يكون يساعدونه أقوى، بعكس فرق أخرى لا ضرام لا أقوى. يعني عشان تكون منتخب محترم وشق يكون قوي لازم اللي خلفك يقولك من خلف يكون على أعلى مستوى، فلا ضرام لها اليمين ويسار مش بهاك الجودة يعني. فالضاف منتخب الإنجليزي
0: هاي سمعنا أبو بشهاب وتوقعاته، عشان فيما بعد نشوف إن شاء الله وين بده يوصل، بس ترى للمرة الثانية صعب جدا يخطأ في التوقعات ما شاء الله. طبعا كابتننا الأستاذ أحمد الرواس شكرا جزيلا، وغلبناك معنا ومشكور، دائما بتنورنا وبتشرفنا وبتسعدنا في أرائك الجميلة كابتن.
1: وأنا أتشرف، الله يخليك أكون معكم، تحياتي لك والجميع مشاهدينكم الكرام مستمعينكم.
0: شكرا شكرا يا رواس، شكرا جزيلا شكرا. طبعا كنا سعيدين جدا بتواجدنا وتواجد الكابتن أحمد الرواس أبو شهاب المحلل العماني المشهور جدا، آراء جميلة، وإن شاء الله أنه يعني أكيد راح نظل متواجدين معكم خلال كأس العالم. نتمنى للمنتخبات العربية لمصر والجزائر، مصر والجزائر والمغرب إن شاء الله التوفيق، وإنهم يمثلون أفضل تمثيل، لأنه حاليا إحنا حاليا كلنا مصر والجزائر والمغرب، فنتمنى لهم التوفيق والنجاح إن شاء الله، ويمشوا من دور لدور ومش صعب عليهم، هم كلهم قادرين على تمثيل الوطن العربي وتمثيلنا بأفضل حال. مشكورين جدا على الاستماع والمشاهدة، وبالسلامة، نشوفكم إن شاء الله.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية ديتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008، أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل، بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.